0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أسهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبآن مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطر في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3.5 بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف، فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7,000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه، فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك، فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء، وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم خمسة أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر خمسة أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين

التي خرجت من أفواهها، وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

0: يا الله تقريبا انا علقت في الحته دي
1: ما عليك شوف عادي
0: ربي الحكمة شنو يعني الحكمة شنو من الموضوع ده كله
2: برا صندوق كثيرة عملوها كثير طيب برا التراك
0: لا ولا التراك مستهلك
2: طيب برا
0: برا الويف
2: خطيرين
0: هذه ظابطة
2: حتكون ظابطة
0: على فكرة حتعجب الناس انا حاسة كده غالبا
2: برا الويف كله اوريجينال بدون زيف
0: افكار وصور مرسخة في وجداننا وحادية التعريف
2: امور كسرتنا وقوالب علبتنا نمطت افكارنا محتاجة فرمطة كلين يعني تنظيف
0: الادنى والاقصى في المواقف بتخليك محنط بدون تغليف
2: لكن بينهم مسافة ممكن تتمشي اتحرك ما تجيف
0: فكر وتعرف على اطر جديدة تلقى بها تصريف
2: غير زاوية وعيك يمكن بعد وقعتك تاني تجيف
0: ولما تقرر اتعامل مع الأمور بدون تسويف
2: كده جرب يمكن تلقاها مقبولة وسهلة وحالك يكون لطيف
0: وبنقولها تاني برا الويف
3: وشنو ما عادي وشنو العادي وشنو يوطة العاملة لنا دي
1: هو عادي
3: ما أعرف ليس ما قدرت توصل رجاء وصراحة وشنو الحركة دي
1: وشنو عادي وعادي ده
3: يعني بفكر انه هل هو عادي محيطنا وظروفنا تتغير ما اعرف ميولي تتغير اصحابي تغيروا هو الموضوع ده عادي يا ترنيم
1: عادي يا انجي عادي
3: كيف
1: المحيط بتتغير يا انجي الناس بتتغير النفوس بتتغير
3: وش اقول لك النفوس بتتغير لا ما بيعمل لك النفوس لا النفوس بتتغير والمحيط بتتغير للأسف الأهداف ممكن تتغير حتى الشغف ذاته بتغير كله عادي يا إنجي
1: لكن ما هو يعني ليه عادي ما ليه عادي فاهمة يعني برضو موضوع ده ما حر
3: عادي لأنه في النهاية
1: بيحصل
3: ما في حاجة اسمها ده حيكون دايم كده ده ما في حاجة دايمة كده للأبد زي ما هي من غير ما تتغير كل حاجة بتتغير يعني لو جينا دايرين نمسك في كل مرحلة أي زول عنده يعني مثلا أنا لما كنت صغيرة ما عندي نفس الحلم بتاعنا لما كبرت زمان طبعا كنت داير أكون دكتورة أسنان عادي جدا عادي بتخيل نفسي دكتورة تحت أسنان وبتخيل لك نفسي
1: لا لا لا لا لا كنت داير أكون دكتورة
3: يا أخي لأنه الدكتور بتاع أسنان كنت أمشي أتعالج عنده لما كنت صغيرة ده كان ظريف شديد
1: نفس الفهم بتاعي
3: بجد كنت يعني معجبة بأنه هو قد شو لطيف كنت بستغرب انه الشفعة بيجيبوهم العيادة كانوا بيبكوا
1: وانت بقى كنت بتبكي
3: ما كنت ببكي عادي مستمتعة يعني في شنو ما وكانوا بيقلعوا علي السنون ويعني كان بيعالجوا في حاجة يعني فمهم يا زول ركبت الشريحة دي وانا حكون دكتورة اسنان حتى دخلت الثانوي لقيت انه
1: على فكرة كنت برضو فترة من فترات كنت عاوزة برضو اكون دكتورة لكن انا صراحة غيرت كثير يعني انا غيرت كثير شديد صراحة أول حاجة كان دكتورة أسنان أول حاجة عشان كنت مشيت العيادة قالت الدكتورة أدتني شفتي البنتات دي هذا الدكاترة ديك نفختها وقامت رسمتني فيها ابتسامة وشوفتها يا زلمة اتكيفت قلت من الوقت ده قررت أني أكون دكتورة أسنان فاهمة بس بالحركة دي يعني وبعد شوية قمت عادي قمت غيرت الموضوع
3: كسرت حنك
1: ومشيت بجد دايره ابقى ما اعرف لك مره دايره افتح بطون الناس يعني ابقى باطنيه
3: اي طبعا عندي المرحله اللي كان ظهر فيها المسلسل بتاع جريز اناتومي
1: انا
3: طبعا كنت خلاص قال لي انه المستشفيات حتكون بنفس المنظر لما اكتشفت ان انا قاعده في السودان قلت لا ما دايره مع اي مستشفيات
1: بجد وبعد كده كنت دايره امشي ازور كان هندسه ديكور حركات كنت ما اعرف ما لي صراحه وبصراحة هندسة الديكور دي استمرت معي لغاية تقريبا أولى ثانوي أو تانية ثانوي كده استمرت لك بهندسة الديكور بعد شوية قمت شنو اللي خلاني أحب المحاسبة والحاجات زي كده والبزنس والكلام ده بس لقيت لك دفتر بتاع أخوي زمان كان عشان أخوي قرا محاسبة يعني أخوي كبير فقام شنو لقيت لك الدفتر بتاعه رياضيات وحسابات وشنو بتاعه هناك فالمنظر عجبني انا بحب الرياضيات يعني فبس فلما شفت البتاع ده قمت اتكيفت لك يا زول، قمت قلت خلاص انا بس الحياه دي انت قريت شنو يا اخوي؟ قام قال لي محاسب، قلت له هذه بيقروها كيف دي وين ولا بيعملوا شنو؟ قام قال لي عادي بتقري بتدخلي هنا ده اسمه شو ده ادبي
3: اوكي
1: بزنس اللي هو مجال بتاع المانجمنت عموما وحتخشي محاسبه عادي جدا الموضوع. فقمت قلت له يا راي، قال لي في الوقت ده خلاص كنت غيرت راي عادي برضو
3: من هندسه ديكور
1: لمحاسبه، فاهمه؟
3: فهو طبيعي يعني التغيير اللي بيحصل ده
1: هو
3: طبيعي جدا
1: عادي يحصل يعني،
3: ويعني لانه اي زول في المرحله العمريه كان بينظر للامور بطريقه مختلفه. يعني انا كنت داير اكون دكتور اسنان عشان الدكتور كان ظريف بس هاي فاهمه ظريف، فانا حبيت الموضوع وخلاص داير اكون دكتوره. وبعد كده لما دخلت المدرسة والهو الثانوي وابتدأ أقرأ المواد بتاعت بدخل الطب بيولوجي كيمستري فلك فيزيكس والحاجات دي، لقيت إنه دشنو الملل ده
1: طبعا
3: دشنو الملل ده، أنا ما أحب حد نهائي. ففي الوقت ده أنا عرفت إنه أنا ما ينفعكم في المكان ده أساسا لأنه أنا ما مستمتعة، فهسه أنا ما مستمتع في الأي بي سي بتاع الطب ما حقدر
1: أكيد أنا طب بعدين ده
3: ما حقدر عليه وما حيعجبني وما حستمتع فيه. فعادي التغيير زي كده ده عادي شديد، وما بس يا إنجي في التغيير المجال والحاجات دي، بعض مرات حتى بننجبر إنه نخلي حاجة، مش إنه أنا اكتشفت إنه أنا بحبها وكده، لا موضوع اكتشاف بننجبر يعني بننجبر. زي مثلا عندنا في السودان لما حصلت الحرب ما كان عندي أوبشن بتاع لا لا لا لا أنا ما حقدر أغير بيتي ولا حقدر أطلع، ما كان أوبشن زي كده. أيوة. أنت مجبورة أساسا تجي نفسك تطلعي، كل واحد فينا شان نفسه وطلع. فيعني ها طيب أنا بيتي ده يا زول سريري ده فرط فيه
1: اي طبعا
3: افرط فيه، وانا
1: ما بقدر انا
3: بقدر الاوضه دي والسرير ده والبيت ده ما بقدر اتخيل نفسي في بيت تاني، ما بقدر اتخيل نفسي في حته تانية اساسا. ف ما كان في اوبشن اساسا، ما في اي فرصه انك انت تقعدي ولا ما تقعدي، لا هي انت هتمشي هتمشي اساسا. ومنها الواحد اتصدم انه كنت قايله عادي وحيكون ده الطبيعي بتاعي، طلع انه لا احنا هنغير بيت هنغير
1: طبعا
3: الناس اللي انا كنت معاهم ما كلهم بيجوا معي. وما بس كده كمان نعرف ان الناس ما مشوا كلهم كاسره، في ناس يعني احنا طلعنا كلنا كاسره، لكن في ناس تانين الاب في حته الام في حته العيال في حته وهكذا. يعني الموضوع صعب يعني ده احنا انجبرنا.
1: لكن سؤال يا تريم، هل بنقدر نقول على انه الحرب حاجه عاديه؟
3: لا هي ما عادية، احنا كمان نقول الموضوع عادي. أيوة. يعني احنا بناخد فترتنا اكيد انه دي ما حاجة عادية، وكلنا في النهاية اتأذينا يعني. لكن لو هي دي كده هي حصلت، طيب ما انا حرب دي حصلت ولا ما حصلت؟ حصلت صح؟ هقدر اقول انه هي ما حصلت؟ لا ما حقدر اقول، لانه اي حاجة حواليني بتقول انه في حرب حصلت. اكبر دليل انه ما قعدت في بيتي، انا غيرت حاجات كثيرة شديد. فطيب ها هناخد فترة أكيد طبعا، إحنا متضايقين ومكسورين ومجروحين والمشاكل النفسية ممكن تكون يعني جات مع المشكلة بتاعت الحرب. لكن لو أنا بقيت ماسك في المشكلة دي وبقيت ماسك في الحصل أساسا، هتعب شديد لو أنا متمسك فيه إنه ده حصل معي دي حاجة ما طبيعية وما في زول بيستحمل حالي وأنا ما بستحمل حالي وما هستحمل حالي وخلاص الموضوع ده كده أنا انتهيت هنا. ما في طريقة، ما هو ما في أوبشن بتاع إنه أنا يعني إنه أنا ممكن أوكي أخذ فترة وبعد كده أشوف ممكن أصلح الموضوع كيف. لكن في للأسف يعني مواقف هي بجد بتكون صعبة، واحد بيقول إنه مستحيل أتخطى الموضوع ده أو مستحيل استقبل التغيير ده. ففي الوقت ده يعني أنا حابة أقول إنه ده عادي عادي، حاجات زي كده بتحصل عادي بتحصل وبتحصل كتير شديد، وما بس الحرب في حاجات كتير شديد ممكن تكون بتحصل. يعني عادي ممكن أنا صاحبتي تغدرني عادي، ممكن تغدرني ولا تغدر بي
1: تغدر بي
3: تغدر بي حسيت إن هي ما صح. فيعني شنو ممكن عادي صاحبتي ممكن زول أنا بعزه شديد فجأة يكون سبب في إنه أنا أتأذي شديد، فاهمة؟ ففي عوامل كتيرة شديد يعني هي بتكون نسميها تغيير يعني.
1: وكمان يعني يا ترين ما أعرف، بحس إنه يعني عموما الحاجة هي بنقدر نسميها مدام هي بنسميها عادي متين مدام هي بتحصل، لأنه هي بتحصل فنعتبرها عادي لأنه هي بتحصل. وغير كده يعني كمان الموضوع ما موضوع إنه الحرب هل هي حاجة عادية أو ما حاجة عادية، على قدر ما ممكن نأخذ الجانب الثاني اللي هو إنه الظرف يتغير.
3: أي.
1: فإنه الظرف يتغير عموما ممكن يكون عندها عوامل، عندها مسببات كثيرة، لكن ما بناخد بالمسببات، بناخد بأنه هو الظرف كظرف يتغير، فده عادي إنه هو الظرف بتاعي يتغير. وممكن مثلا أنا يعني للأسف الشديد لما أنا مرات ما أقبل إنه عادي حاجة بتحصل في مثلا موضوع بتاع المحيط بتاعي أو الظرف بتاعي يتغير، أنا ما حعرف أتصرف فيها ترمين، ما حعرف أتصرف. لو مثلا أنا يعني المحيط يعني الموضوع بتاعي ده يعني مثلا أنا كنت في وضع معين وقام الوضع بتاعي ده يتشقلب، أنا كنت مثلا في وضع إذا كان وضع مادي معين أو إذا كان مركز اجتماعي معين أو إذا كان مهم والحاجة دي تغيرت، فأنا لما تتغير وأقوم أتأثر بحاجة دي وأقول لا هي ما عادي، ده معناته أنا بقول لنفسي إنه أنا ما هعرف أتصرف لو الحاجة دي بقت ما موجودة، أو إنه أنا مثلا بقيت ما معاها أو ما في الوضع الفلاني ده، فأنا حقوم يعني دنيتي حتخرب ودنيتي حتبوظ. فهذه هي الفكرة من إنه عادي ولا ما عادي. وكمان الموضوع ده برضو على هذا المثل برضو بنبني برضو الموضوع بتاع الأصحاب. يعني أصحابي ممكن صحبتي ممكن تغدر بي، وما بس تغدر بي الترنيم، ممكن صحبتي يعني هي بقت في حتة وأنا بقيت في حتة
3: تانية،
1: يعني مثلا اهتماماتها في حاجة وأنا اهتماماتي في حاجة تانية تماما.
3: يعني إحنا ما اختلفنا.
1: أيوة.
3: إحنا حلوين،
1: إحنا حلوين
3: لكن اكتشفنا انه يعني ليه قدام انه يعني احنا ما انترستد في نفس الحاجات، ان احنا بنفضل حاجات على حاجات، يعني مثلا افضل كده ما بتفضل كده، بتفضل حاجه ثانيه، هي عايزه تكون تمشي في المسار ده وانا بمشي في المسار الثاني، فما احنا نقدر نكون كلوز شديد لانه احنا الاثنين اساسا ما عندنا نفس الانترست او بصوره اكبر ما عندنا نفس الاهتمامات، فما حنقدر نكون بيست فريندز وكلوز فريندز وحاجات دي، فحنغير برضو عادي، حنقول انه الموضوع ده عادي لانه انا اكتشفت انه انا حادي ما بحب ده، ما معناته انه انا خسرتها وانا ما اعرف ليك ما بعرف اكون علاقات وانا يعني الناس بتتغير علي الحاجة دي. على فكرة
1: ده بيحصل،
3: بيحصل كتير شديد.
1: بس
3: وكمان ممكن من ضمن الحاجات اللي ممكن تكون بتحصل وتغيير كده حقيقي انه يعني لما مثلا تخشي على مثلا اقول لك كيف مثلا انت مسافره ذاتك مسافره، يعني احنا تكلمنا عن انه حارب طلعتنا بالاجبار، لكن انت ذاتك اخترتي انك انت تكوني عندك مثلا تدرسي مجال في بلد تاني، لانه يا ما ناس من اصحابنا فجاه يعني طلعوا وقالوا يا اخي احنا عايزين نقرا في بلد تاني غير السودان. ففي الوقت ذاك اكيد يعني الانسان ده حيكون واجه صعوبات كثيرة شديد في إنه يا أخي طيب هسه أنا حبتدي أعمل أصحاب من أول وجديد
1: طبعا،
3: ولا أتواصل مع أصحابي القدام وأشبكها بس فيديو كول وكلام زي كده وما أعمل أصحاب جداد، يعني خلاص أنا أساسا قمت لي 18 سنة مع المجموعة دي، ما بقدر أعمل مجموعة جديدة هاي لأنه دي الناسي، لو عملت أصحاب تانين زي كأني ديلات نسيتهم مثلا
1: أو خنتهم
3: أو يعني بقيت بفضل الناس عليهم أو ما بحكي ليهم هم بحكي لناس تانين، فيعني الإحساس ده حلو على فكرة، بذات لو زول عنده بجد ولا كده للشلة بتاعته وللناس اللي بيحبهم وكده، بحس إنه في الوقت ذاك إنه أنا أعمل شنو طيب في تغيير حصل، طيب أنا أتصرف كيف،
1: هم ذات ما حيفكروا عني بيت صورة حيقولوا يا خزولة خلاص سافر ونسانة وافلكش، والحاله دايما بنقولها لبعض يا تريم يعني مشكله بتخلي الموضوع الحاله بتخلي انه حادي ما عاديه، شنو انه الضغط اللي بيجيك من برا يعني الناس بتضغط فيك انت يا اخي انت نسيتنا انت عارفك شنو انت كذا في العلاقات
3: ومش عملت اصحاب جداد،
1: عملت اصحاب
3: كذا اصحابك ذي الناس منو ذاته
1: يعني انت حسيت صحيح
3: خواجاتك برضو ما حيكونوا زيي لانه انا تربيت معاك مما احنا كنا اطفال وما في زول حيعرفك اكتر مني،
1: يا اخي بنضغط بعض شديد يا
3: ترى بنضغط بعض احنا بندوس على بعض
1: كده انا بنضغط بعض شديد يعني زياده عن اللزوم بجد، الموضوع ده ضاغط ضاغط ضاغط ضاغط ضاغط، يعني زول اللي بيكون في الموقف بيكون ما عارف يحدد الموضوع ده عادي ولا ما عادي، ببساطه يعني اقدر اقول عليه هو حاجه عاديه عادية مدام هي حاجة بتحصل، مدام هي حاجة موجودة في الحياة يعني. يعني ما مشينا مثلا دي حاجة فجأة كده بس حصلت لنا احنا بس برانا، لا هي حاجة عموما بتحصل. في وضع يتغير مثلا، انا من ما انا كنت يعني كنت سنجل مثلا، فنفترض اتزوجت، الوضع اختلف تماما، بيجوا اصحابي
3: حقيقي
1: غير الـ غير الـ
3: كمان دي دي أيوة. دي على فكره بريشر تاني كده من بالذات احنا بالزبط. البنات لو واحده فينا اتزوجت طبعا يعني فنفترض هي اول واحده في الشوت تتزوج كويس، فبيجت شنو بيجت 24 ساعة في بيتها طبعاً. ولما يعني تمرق بنشوفها مرقت مع ناس متزوجين.
1: أيوة.
3: هما اللي هو يعني أنا ذكرت منهم الجو بيقال. فأنتوا سينجل دين معلش أقعدين في الجنب كذا.
1: ولا وكمان شنو يعني الحياة اللي بتكون غيازة إنه يعني أنت ماشية خلاص أنا ماشية لنسابتي. فهما اللي هو كلام أنا ماشية لنسابتي أنا.
3: يلا في الوقت ذاك صحبات ما عندهم. بدأ
1: يكونوا دارين يتلموا.
3: يتلموا. فهماني أيوة. هم لسه ما في تغيير حصل في حياتهم، هم نفس البنات الموظفين أو نفس البنات اللي بيدرسوا ما في تغيير حصل في حياتهم، هم ما قادرين يفهموا صحباتهم اللي هي في تغيير حصل في حياته، في مسؤوليات جديدة دخلت في حياته وفي أولويات ترتبت. يعني الحكاية دي بالنسبة لهم نظام لا صحباتي بقت. مصاحبة واحدة تانية من أهل راجلة فنفترض أو من مجتمع جديد كله ناس متزوجين. فما
1: أبشرك أنت وأبشر الناس اللي بتحضرنا إنه كان ما تغيرت حسي حيتغير قدام. بس حبيت أقول كذا
3: لا تتهرشين ولا تهرشوا حاضر يعني.
1: لا ما بجد حاضر يعني ما شنو عشان إحنا ما ليه حاجة إنه نقول الموضوع ما عادي يعني. احس يا اخي انا صاحبتي دي اخد قدامها انه لا ده شو ده احنا كنا بنعزف سوا مثلا، ماشيين في الخط بتاع انه دارين نعمل ميوزك سوا وبتاع برنامج قصه ونار
3: حصل لها تغيير وغيرت يعني
1: قررت انه لا انا داري اخلي
3: اسمها ايوه يعني الموضوع بسيط يا جماعه
1: نمشي حاجه ثانيه
3: اي في شنو ليه نضغط على بعض
1: لا عشان ما حصل تغيير ليه تغيرت أيوة. وانا ما تغيرت. وعلى فكره بالمناسبه يا ترنيم الموضوع ده ما انت براك بتكون فيه يعني مثلا ممكن الناس اللي حوالينك ذاتهم يعني مثلا جيت لناس ابوي طبعا بالذات الاهل دايما شنو حنيتهم بتكون زياده في المواقف زي دي فاهمه. امشي مثلا لابوي اقول له يا اخي يا ابويا يا اخي يا اخي صاحبتي دي يا اخي خلتني في النص يا اخي وهي ما تغيرت انت ما تغيرتي ما بتتغير بس فاهم. يلا طبعا حركات الاهل
3: دي يدعموا لك الموضوع في راسك تكون انت ذاتك
1: تشحني فل فاهمه بتكوني زعلانه زعل شديد فليه تتغير وانا ما اتغير. لكن لما ندرك انه انا حتغير في يوم من الايام هي تغيرت او حتتغير ولسه حتتغير يعني هي ما
3: حتى لو ما تغيرت يا انجي الزول ده يرتب اولوياته ما يرتبها اضغطوا علينا يا اخي شنو انتوا كمان يا اخي خليك ما تتغيري انا تغيرتها في شنو ثاني عادي عادي بتحصل يعني انا لقيت انه انا ما انترستد خلاص شديد كده او انترستد اي كويس انا كنت بحب الحاجه معاك زمان كويس هسه انا شايفه انه في فكره جديده جاتني ما ممكن اعمله هو شو سيين هو ليش ده
1: كده ترى نطلع برا الموت شويه
3: حتى يطلع برا الموت كده
1: يا الله يا انا متفائله صدقيني ما اعرف ليه دير اتفائل لكن متفائله
3: فاري
1: لا حول ولا قوه
3: نرجع معكم بكل حنيه يا انجي عشان احنا في مهندس صوت ممكن يكون بيهرشونا.
1: طيب قال لي ده سؤالي انا بدأت تدري انت
3: لا لا خشي
1: خشي
3: خشي خشي
1: كويس. 1 زائد 6 في 6 زائد 16 ناقص 36
3: أبشري يعني أبشري أبشري
1: أنا حزينة أنا قلت أنا بحب أسكت الرياضة
3: قبل شوية
1: قبل حاجة بسيطة جدا
3: أنا قلت أنا بحب الرياضة والمحاسب يلا ها ورينا الحب ورينا
1: عيني 6 في 6 36
3: انا طبعا يعني ما عارفه
1: مبدئيا
3: كان مفترض اكون براجع وراك لكن ما
1: معاني 1 زائد
3: واثقه في الجمهور
1: ما هو بعدين حيكتبوا لينا تحت كده والناس تتابع معي وتعدلني بعدين
3: تمام.
1: 1 زائد 6 في 6 زائد 16 ناقص 36 تمام اوكي. مبدئيا الضرب والقسمه بيسبقوا الجمع والطرح
3: والطرح ايوه
1: تمام دي قاعده حافظها عن ظهر قلب ولا سمها شنو
3: ايوه
1: زي اسمي تمام. ف هنبتدي اول حاجه ب 6 في 6 6 في 6 ب 36 مبدئيا مادام في 36 هنا انا حقوم اعمل شنو؟ ما الجمع والطرح هم شنو يعني نفس الحاجة، ممكن نبدلهم عادي.
3: أيوة عادي.
1: فدي 36 وبهناك في شنو؟ في 36 already، فحنعمل 36 ناقص 36 بهناك. تمام؟ هيكون فاضل لنا شنو؟ 16. الستاشر دي حنجمعها مع الواحد حتبقى 17.
3: عايزة صفيك.
1: دي نعمل الحركة دي. أصبر.
3: صفقتي دي لو صح لو غلط، لو انت صح لو غلط انا صفقت غايته. اجري السؤال بتاعي.
1: في الرياضيات.
3: مفزول
1: بفوتني.
3: واثقة. قالوا لي احسب 20 مدينة غير مدينة الخرطوم في السودان. هو احنا 20 احنا اكتر طبعا. مش؟
1: برضك
3: ممكن بالكبر ده كله في الخريطة يكون أول حاجة
1: أقل من 20.
3: أول حاجة قضارف
1: طبعا، شايت من القضارف صح؟
3: مدني.
1: أها. جنب القضارف
3: التكيلات.
1: جنب المدني. أها أوكي.
3: جنب المدني. كسلة.
1: أها.
3: الأبيض. كده خمسة. انا قلت كسره صح. الفاو
1: امينه. جنب مدني كانت برضو.
3: شو اقول له جنب مدني؟
1: لا ما في حتى كده كان جنب مدني ترى، ممكن اقوله برضو.
3: الحصحصه.
1: اها.
3: بور السودان.
1: اها.
3: اللي حسيتك فجاه انه كبيره كده
1: في الشماليه ترى.
3: دونغولا. الحته ديك يا اخي، الحته ديك اسمها شو؟
1: في نهر كذا احنا زرناه، نهر كذا.
3: اصبري يا انجي، اصبري.
1: نهر حاجه
3: ثانيه. انا في حاجه ثانيه. الحته ديك يا انجي، الحته
1: في الحدود.
3: ايوه بسافروا بها.
1: هاي ثانيه دي سهله.
3: ما هي سهله. يلا انا نهرها احاول اتذكرها اسمها شنو.
1: انا ممكن اساعدك.
3: ما تقولي انت شو انت قاعده ليكي. حلفه بس دي حلفه. كنت من قبل في راسي.
1: في في في ثاني. يلا ها. في الشماليه برضو في لسه
3: في لسه. كوستي انا قلتها.
1: كوستي ربك. لا كوستي ما قلتيها. كوستي
3: هستي. كم هستي ده؟ كم
1: كوستي ربك؟ محاي واحده. أيوة. ايه ربك جوا كوستي.
3: مشيها يا جماعه.
1: انت عامله منطقتين بالقوه صح؟
3: انا عامله منطقتين.
1: يا ترنيم عطبر. يا ترنيم
3: عطبر.
1: كيف تنسيها؟
3: ايوه انا.
1: وفي حته ثانيه يا ترنيم برضو في الشماليه برضو لسه.
3: خلاص انجي قولي الباقي يعني.
1: كريمة.
3: خلاص والمشاهدين يعني يكتبوا لنا
1: حسي كده يا جماعه. فاضل لنا 6 وحدات كده غير أيوة. البرنامج ديال يا ريت يا جماعه تكتبوا لنا في الكومنتات.
3: وتعرف انا هسه الحلقه دي حكون شغال فكر في ولايه ما حد يرجع للمود نهايه.
1: نرجع عين في حركه سحريه كده حتخلينا نرجع.
3: ايوه الحركه دي. رجعنا لكم من جديد.
1: طيب احنا كنا نتكلم في شنو شيء كنت فايرة شيء يا ترى.
3: ايوه كنا بنقول انه محيطنا في فايرة فيها في نفس النقطة كنت فايرة فيها.
1: لا ما عيني ما احنا طلعنا بالرمود ليه؟ عشان نروق الدنيا.
3: عشان نروق الدنيا.
1: احنا نقول للناس ان احنا ناس رايقين بنحل المشاكل وبنطلع بالرغيف
3: عادي
1: بمراحة
3: عادي ذاته. هو في شنو ما عادي.
1: ايوه
3: ايوه احنا كنا
1: بنقول انه عادي احنا ميولنا تتغير،
3: اهدافنا تتغير، شغفنا يتغير الناس
1: اهتماماتنا تتغير. الزمن بتاعنا جدولنا ذاته يتغير. ده كله وارد وكله عادي ان هو يكون بيحصل. طيب يا ترنيم احنا ممكن ناخد منظور كده اعمق شويه في انه ليه الحياه دي عادي ان هي تكون بتحصل. لانه يا ترنيم حياتنا عباره عن محطات. انا داخل احس في التقيل يا ترنيم. كلامي جاي ده كلام ثقيل. حياتنا عباره عن محطات. يعني انا اصحابي وجودهم في حياتي عباره عن محطات في حياتي. هل ده معناته انا زوله جافيه وزوله ما عندي مشاعر
3: ما عندي عشره
1: ولا ما عندي عشره؟ لا انا عندي عشره وعندي مشاعر وعندي حب وعندي حياه كثيره شديد ولا وفاء ووعد كل الناس. فانا ممكن اكون يعني اعتبر انه كل واحد عبارة عن محطة، ومحطة مهمة. يعني هي ما فكرة أيوة. إنه يعني محطات يعني نظام خلاص أنا حأمشي وعدي وخليك بالقطر وأفوت. لا دي معناتها محطات مهمة جدا جدا جدا أيوة. لازم تكون في حياتي وبتساعد وبتأثر فيني وبتشكل فيني والكلام ده كله.
3: ده زي لما نجي أنت يعني صحبة البنات اللي كانوا معاك في الأساس لحد يوم الليلة كلهم أو حتى لو ما كلهم يعني مجموعة دي يعني إحنا مجموعاتنا دي كانت كبيرة شديد.
1: أيوة أيوة
3: في مدرستي كان مجموعة كده يعني ظريفة لكن ما معناته إنه أنا الناس ديل ما قاعد أحبهم أو أنا الناس ديل ما عندي لهم حاجة. ده يعني دي فكرة غلط لو إحنا قلنا إنه ده عادي يعني لا هو ما عادي إنه أنا أكون كمان بقول إنه ما عندي لهم حاجة وما بيفرق معي في شيء ده ما عادي. لكن العادي إنه أنا أفهم برضو إنه يا جماعة يعني إحنا بنحب بعض كلنا أي حاجة لكن إحنا كنا في الوقت داك صحبات حلوين ظريفين خلاص تمام إحنا كده انتهينا من المدرسة مشينا مدرسة تانية حامل أصحاب جداد كويس ووقت داك ذات الواحد يعني ما بيكون قادر يعني يصاحب ذيله يصاحب ذيله يصاحب يعني حكاية حتجوط حنصل نقطة حنجوطها في بعض أساسا ده مع ده مع ده مع ده فالحكاية حتجوط. في الحياة ممكن تساعد إحنا نكون متواصل مع بعض لكن الموضوع ما بس في بيختص في الأصحاب بالزبط. الموضوع بيختص أو بيشمل حياة كثيرة شديد حاجات كتير شديد ممكن تكون بالنسبة لنا إنه ما عادي أنا يحصل معي الموقف ده ما عادي إنه أنا يتقال لي الحاجة دي على فكرة حتى أيوة. في يعني حياتك إحساس إنه في اللي هو ما عادي تحصل معي حاجة دي أيوة. ما عادي أنا بيحصل معي حاجة فهماني لا هو عادي حاجة ممكن تحصل معك عادي في حاجات انت ما بتقدر تقررها لانه في ظروف خارجية ممكن هي تكون بتسبب دول. ايوة بتسبب انه حاجة ممكن تحصل فلو احنا عايشين في الوهمة بتاعت انه ما عادي يعني حيجي وقت وحنتصدم حنلقي انه الحاجة بتحصل بتحصل بعد أيوة. ما حصلت انا مفترض اعمل شنو يلا هسي
1: وهي حصلت لي الحاجة دي انه انا لو خطيت انه فعلا انا عندي هدف معين عاوز اوصل له وانا حياتي منها غاية والحاجة دي عشان انا اكون بوصل لها وبتممها لازم أكون بخط كل حاجة عبارة عن محطة في حياتي تعلمني وتشكلني عشان أقدر أوصل للهدف ده لو أنا قعدت أقول لأ وأنا ما بقبل حاجة أيوة. زي كده وما بعرف لك شنو
3: ما حقدر أمشي ما حقدر أمشي لي قدام
1: ما حقدر
3: أمشي لي قدام كل في الحتة الوردي وما قادر أتقبلها ما قادر أتعامل معها أساسا فخلاص حكون فيها حكون فيها والحاجة أيوة. دي يعني ممكن ده يكون أكتر درس بنستفيد منه هسه بعد الحرب إنه حصل والحصل ما هين الحصل ما طبيعي أو ما بسيط ما بنستهين به لأنه بالزبط. يعني الجرب شعور إنه بلد تكون فيها حرب حيعرف يعني شنو حياة كثيرة شديد هو ما كان متخيل ممكن يوم أيام تحصل له فبس الحلو دائما إنه لما أنت بتصبر نفسك أو بتطمن نفسك بإنه عادي حصلت هتقدر تشوف الخطوة الجاية هتقدر تشوف الأمل أو هتقدر تشوف إنه في نور في نور في النهاية أنا ممكن أتعلم أوه. من الحاجة حصلت لي اللي كانت خارج إرادتي وأشوف الستيب الثاني أنا ممكن أعمله هو شنو ممكن أكتشف حاجات كثيرة شديد ما كنت مكتشفها في نفسي لكن أنا وصلت لحتة أنا خسرت حاجات كثيرة شديد فحاليا حبتدي بداية جديدة وأقول لنفسي عادي أنا حأقدر أكون قدر الشيلة دي كلها ومنها شفنا ناس بيقوا مسؤولين عمرهم ما كانوا مسؤولين ولا خاتين في رأسهم حيكون يوم أيام مسؤولين وأهالهم ذاتهم شايفينهم إنه مستحيل يكون مسؤول لكن وصل لمرحلة لقى نفسه إنه هو لو يستسلم للحاجة اللي حصلت له دي حيكون عايش عيشة ما أحسن حاجة فهو لازم يفكر برا الويف ويكون يعني برا الويف دي شفتيها؟ جات
1: حلوة
3: جات صح لازم يفكر برا الويف عشان يقدر يعيش حياة مختلفة يعني
1: ده معناته يا دريم
3: إنه
1: عادي
3: عادي
1: عادي جدا حلقة جميلة جدا ورائعة جدا أحلى حياة نحن بيقول حلقة جميلة بدون الناس
3: أساسا حلقتنا وحلقة
1: جميلة ولا ما جميلة
3: أكتبوا لنا لو هي حلقة جميلة
1: حلقة جميلة ولا ما جميلة وأنا أقول للناس
3: باي

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا، كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق، وثلاث من الشمال، وثلاث من الجنوب، وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا، عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس، والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون. وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز، ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيسهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة. والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك. وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات. والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض،

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح،

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذا من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولادي الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفداء يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفداء الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عالٍ:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين. وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، فملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
5: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

0: أهلنا الزينين والطيبين في ربوع بلادنا الحبيبة، وكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا لينا حسي، بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشلهم مليون زول. أهلنا زمان قالوا لينا أمثال كتيرة حلوة وسمحة، وكل واحد منا تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، وممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو القريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس ده من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، الأستاذ خادم الرب يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: أهلا سهلا أخوي أيمن، ومرحب وأهلا بكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذ يماني ومستمعينا الكرام. وزي ما قلنا ليكم حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس شنو فيها. ومثلنا بتاع اليوم بيقول عيب الزاد ولا عيب سيده. يعني شنو المثل ده يا أستاذ يماني؟
1: كلنا بنعرف كسودانيين إنه لما نتكلموا عن العيب وعن الأكل أو عن الزاد وكده، فهم بيتكلموا هنا عن الناس البخيلين وعن الناس الكريمين. فالزاد اللي هو الزوادة، اللي هو الأكل اللي بيكون موجود عندك في البيت، والزوادة أحياناً لما أنت تسافر بيشيل معك زوادة، بيشيل معك شوية حاجات تأكلها في الطريق. فالمثل ده بيقول عيب الزاد ولا عيب سيده، يعني لو جاوك ناس ضيوف في البيت فجأة كده كبسوا عليك مثلاً في وقت متأخر بالليل، أنتوا خلاص حلة الملاح انتهت على الغداء أو وقت العشاء وقت المغرب مثلاً أو كده، وما في حاجة تقدر تقدمها لهم، فبتكون محتار تعمل لهم شنو؟ تعمل لهم شوية كسرة بشوية سلطة، ولا تحس الكلام ده يا عيب تقول لا ما في داعي يا أخي كده نمشيهم نعمل موية والكوباية شاي، مرة تانية ممكن نعزمهم بطريقة أحسن. فالمثل اللي بينضرب يقول يا أخي أنت أخير تبادر وتقدم العندك الحبة أو البسيط دي، والعيب يكون في الأكل بحيث أنه هو من حيث المستوى حقه تعبان أو قليل، ولا يكون العيب مارك أنت وبقيت بخيل وما قدمت للآخرين. فعشان كده يقول يا أخي عيب الزاد ولا عيب سيده، فدي دعوة لأنه أنت الحاجة اللي عندك الحبة دي في بساطتها قدمها بكل ترحاب وبكل شنو كرم من عندك، ما تمسكها من الآخرين عشان ما يتقال عليك المثل دي. أخير يقول الزول دانا حاجة حبة ولا يقولوا ما قدم لنا خالص.
0: تمام جدا، فعلا مثل حقيقي ورهيب جدا، عيب الزاد ولاعب سيده. خلونا نطلع حصي فاصل موسيقي ونرجع عليكم تاني ونشوف رأي الكتاب المقدس شنو في المثل بتاع اليوم.

0: يا هلا ومرحب بكم مستمعينا الأعزاء. علينا قبل الفاصل اتكلمنا عن مثلنا بتاع اليوم عيب الزاد ولاعب سيدو وعرفنا يعني شنو المثل ده. حسي جايين نتكلم عن الكتاب المقدس يقول شنو في المثل ده, وحسي جايين نعرف رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده.
1: الكتاب المقدس بنلقى كلمات كثيرة جدا جدا ودعوة من أول العهد القديم لغاية آخر العهد الجديد بسفر الرؤيا, دعوة عن الكرم وكرم الضيافة وكرم الآخرين وضيافة الآخرين. وفي المثل ده احنا عرفنا انه هو فيه دعوة وفيه مناجاة لكل انسان انه يكون كريم ويسيب البخل. وكلمة ربنا بتعلمنا عن الكرم اننا نكون كريمين. لما نبدأ في اول سفر التكوين صح واحد ونقرأ في الاعداد من 26 ل 29, من خلال الاعداد دي بنشوف كرم الله واضح جدا جدا. بيقول كده: وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. فخلق الإنسان على صورته, على صورة الله خلقه, ذكرا وأنثى خلقهم. وباركهم وقال لهم: اثمروا وأكثروا وأملوا الأرض واخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض. وقال الله: إني قد أعطيتكم كل بغل يبذر بذرا على وجه الأرض وكل شجر فيه ثمر شجرين يبذر بذرا لكي يكون لكم طعاما. ففي العادات دي بنلقى إنه الله عمل الإنسان على صورته, ولما عمله قال لكي يتسلطون على سمك البحر وطير السماء وعلى البهائم وعلى الأرض وعلى جميع الدبابات. وبعد ذلك ربنا قال لهم أثمروا وتكاثروا وأملوا الأرض وأخضعوها وتسلطوا على سمك البحر. يعني ربنا أوجد كل الأشياء دي لأجل الإنسان, الطيور في السماء, السمك في البحر, الحيوانات التي تدب على الأرض, البذور التي تبذر على وجه الأرض, وكل شجر فيه ثمر فواكه وغير. كل الحاجات دي بتورينا مدى كرم الله. قدر شنو الله كريم وسخي جدا جدا ومعطاء, جهز هذه الأرض وهذه الجنة وكل الحاجات دي وقدمها هدية للإنسان. فهنا بتورينا كرم الله واضح جدا جدا, والكرم بيستمر في كلمة الله في الكتاب المقدس. حتى لما نقرأ في أجزاء كثيرة من العهد القديم بنقرأ عن رجالات الله, من ضمنهم أبونا إبراهيم. أبونا إبراهيم واضح جدا لما نقرأ في سفر التكوين من قصة حياته أنه كان كريم بطريقة غير عادية كمان. وكلنا بنعرف أنه في مناطق معينة اشتهرت بالكرم, يعني عموما حضارات الشرق الأدنى وبعض المناطق في الدول العربية, وبنسمع زمان عن الجزيرة العربية وعن الكرم فيها, وبنسمع كمان عن أهلنا السودانيين وكرمهم الفياض. فبنقرأ عن حياة أبونا إبراهيم كان كريم جدا جدا جدا جدا. لما نمشي في سفر التكوين 18 من عدد 1 ل 8 بتحكي لنا قصة حلوة خالص خالص. بيقول الكتاب في الحتة دي: وظهر له, أي يعني ظهر لأبونا إبراهيم الرب عند بلوطات ممرة وهو جالس في باب الخيمة وقت حر النهار, فرفع عينيه ونظر وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه. فلما نظر ركض لاستقباله من باب الخيمة وسجد إلى الأرض وقال: يا سيد, إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك, ليأخذوا غليل ماء وأغسلوا أرجلكم واتكئوا تحت الشجرة, فأخذوا كسرة خبز فتسندون قلوبكم ثم تجتازون, لأنكم قد مررتم على عبدكم. فقالوا: هكذا تفعل كما تكلمت. فأسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة وقال: اسرعي بالثلاث كيلات دقيقا سميزا, أعجني وأصنعي خبز ملة. ثم ركض إبراهيم إلى البغر وأخذ عجلا رخصا وجيدا وأعطاه للغلام فأسرع ليعمله. ثم أخذ زبدا ولبنا والعجل الذي عمله ووضعها قدامهم, وإسكان هو واقفا لديهم تحت الشجرة أكلوا. قصة صغيرة قصة جميلة. أبونا إبراهيم شاف من هناك جماعة جايين عليه, ركض عندهم قال لهم لازم تقعدوا ونضيفكم لأنه جايين أنتوا في مشوار, وبعد ذلك تواصلوا الطريق, قبلوا الضيافة, قبلوا العزومة, قعدوا. جرى لمرته سارة قال لها شنو, أمشي أخبز لنا عجين سريع سريع, يعني عمل لنا خبز أو رغيف. جهزت الرغيف وهي بتجهز في الرغيف, مشى خشى الحظيرة محل البغر, جاب عجل رخصا, عجل صغير, ومشى الدولة الغلام بتاعه عشان ما يمشي يطبحه ويجهزه. وبعد ذاك جاء أخذ الرغيف والعجل اللي هو جهزه, وأخذ معهم شوية زبد وشوية لبن, وجاب كل الضيافة دي وخطها قدام الجماعة ديلة وهم قاعدين تحت الشجرة. بيقول الكتاب أكلوا, أكيد أكلوا وشبعوا. تخيل ثلاثة أشخاص مشى ضبح لهم عجل عديل. الليلة في زماننا ده يمكن ما نقدر نجيب كيلو لحمة احتمال, لكن هنا بيوضح لنا قدر شنو انه ابونا ابراهيم كان انسان كريم جدا جدا. ابراهيم واقف كده شاف الجماعه دي اللي جايين, لا بيعرفهم ولا شافهم قبل كده, ركض جرى نحوتهم وقدام التحيه واصر عليهم انه شنو لازم يجوا ويقعدوا ويضيفهم, وفعلا قام بالواجب تجاههم. وقصه ابونا ابراهيم دي تورينا قدر شنو انه كان انسان كريم, وقدر شنو ان احنا نقدر نتعلم منه دروس كثيره مهمه. وأهم حاجة أبونا إبراهيم قدم من الشيء اللي عنده, والمثل ده بيقول عيب الزاد ولا عيب سيده. يعني أبونا إبراهيم ده لو كان ما عنده أي حاجة كان حيفتش في شنو قاعد في البيت, وكان حيشيله يقدمه للناس زيلة. فإذا القصة هي ما أنا حقدم شنو بقدر ما إنه أنا لازم أقدم حتى لو كان هو حاجة بسيطة.
0: شكرا لك كثير أستاذ يماني, وطبعا رأي الكتاب المقدس واضح جدا في مثلنا عيب الزاد ولا عيب سيده. خلينا حسي نسمع ترنيمة ونرجع عليكم مرة تانية.

0: يا هلا ومرحب بكم مرة تانية مستمعينا العزاز علينا. اتكلمنا قبل الترنيمة عن مسنة عيب الزاد ولاعب سيدو، وشفنا يعني شنو المسدة، وشفنا كمان رأي الكتاب المقدس شنو في المسدة. شنو النصيحة ممكن تقدمها لنا أستاذ يماني؟
1: النصيحة بناخدها من إنجيل لوقا صح 14، كلمات الرب يسوع المسيح في الأعداد من 13 إلى 14، بيتكلم عن الضيافة وطريقة الضيافة، فبيقول: بل إذا صنعت ضيافة فأدعو المساكين الجدع العرج العمي، فيكون لك الطوبة إذ ليس لهم حتى يكافؤوك، لأنك تكافأ في قيامة الأبرار. الرب يسوع المسيح يأكد ويسني على ضرورة الكرم وإننا نضيف الآخرين، لكن بيضيف حاجة مهمة خالص. مرات نحن بنقدم للناس اللي عندهم لأنه هم كمان بيرجعوا يقدموا لنا مرة تانية. الرب يقول لا، لما أنت تقدموا حاجة قدموا للناس اللي عندهم احتياج، قدموا للناس اللي ما عندهم إمكانية ولا أي مقدرة إنه يردوا لكم الجميل دي. أعزموا الناس المساكين، أعزموا الناس العماية، أعزموا الناس المرضانين، أعزموا الناس حتى مصابين بأمراض زي مثلا أشياء الناس بتعيبة جدا جدا، سواء كان جدري سواء كان جزام أو غيره. نادوا زي الناس زي لأعزموهم وقدموا لهم وأكرموهم، وهم لأنه ما عندهم يردوا لكم الجميل دي، فالله هو الحيكافئكم والله هو شنو الحيديكم. فإذا الدعوة لنا كلنا من خلال كلمات الرب يسوع المسيح إننا نهتم بالضيافة، لكن نهتم إننا نكرم الناس اللي ما عندهم إمكانية إنه يردوا هذا الجميل.
0: شكرا لك كثير أستاذ يماني، فعلا استمتعنا معك كثير في مسنة ده، وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بتاعت اليوم، وياريت تصلي لنا قبل ما نختم الحلقة بتاعتنا.
1: ربنا يسوع المسيح نشكرك لأنه كلمتك هي نور لسبيلنا، نشكرك يا رب لأنها هي سراج لأرجلنا. فعلا يا رب احنا مرات كثيرة بنعمل حاجات صحيحة لكن بطريقة خاطئة، من خلال يا رب الآيات اللي بتقول إننا نكرم الناس اللي ما عندهم إمكانية إنه يكافئونا، نتعلم فعلا يا رب إننا نعمل الأشياء

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البدكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتوبة.
1: صباح الخير الأصدقاء، صباح الخير المستمعين الكرام في كل مكان، أهلا بكم في صباح جديد، أهلا بكم في صباح بلدنا، وتحية طيبة لكم من صديقكم هيثم حسن، وتحية طيبة لكم من الفريق العامل في راديو سمر، ومبسوطين جدا في حلقة جديدة في صباح جديد يتجدد لقائنا. وبصراحة الواحد يعني بعد غيبة طويلة جدا جدا، يعني إحنا أو أنا والزميلة إيناس يعني لينا فترة، يعني أنا ما أعرف المدة طالت جدا جدا. لو يعني صباح الخير إيناس أول حاجة، وقدر شنو الفترة طالت، قدر شنو ممكن تكون المدة طالت لزمن طويل جدا جدا ما طلعنا مع بعض.
2: أهلا هيثم، وسعيدة جدا يعني في إطلالة جميلة وجديدة، وفعلا بعد غيبة أقول لك أهلا بك وحبابك، وكمان أهلا بكل الأحباب والمستمعين في كل مكان. صباحة الخير والبركة، صباح العافية، صباح السرور والمودة، صباح يجمعنا دائما حول يعني طقوسنا الجميلة، إذا كانت كوباية الشاي ولا فنجان الجبنة، نتونس ونتحاور مع بعض في موضوع جميل، موضوع جديد، موضوع دائما يجمعنا في منصة راديو سمر، نتحاور بكل أريحية. فأهلا ومرحب بكم.
1: فترة طويلة يعني زمن يعني آخر مرة تقريبا الحلقة كانت يعني غياب طويل حقيقة، ما طلعنا في حلقة معا، فما أعرف هل أنت مستحضر متين كانت آخر حلقة؟
2: صدقني يا هيثم أنا ما قادر أتذكر، يا هيثم أنا ما الزهايمر المبكر أصلا، شفت حاجة فيها تاريخ وفيها عدد وشنو ده ما تسألني منه. فيعني المهم أنا عارفة إنه يعني فترة طويلة فعلا ما طلعنا مع بعض، لكن مبسوطة جدا بكل الأصدقاء وكل الزملاء اللي كانوا شايلين يعني الفترة اللي فاتت، وكمان سعيدة جدا بكاميليا وأيمن، وكمان البنوتات الجميلات إنجي وترنيم سارديس رشيدة، كل الأحباب، ومفتقدين جدا طبعا إيفا في إطلالاتها الجميلة والرائعة، وكمان مواضيع الشيقة اللي دائما قاعد تسوقنا فيها يعني في كل صباح. فيعني أنا فعلا طولت، لكن أتمنى إنه الليلة لقاءنا يكون لقاء جميل بوجود الأحباب والمستمعين والمشاركين معانا، تفاعل أتمنى إنه يكون دائما هو الإضافة اللي قاعد يعني تكون جميلة دائما في برامجنا، وبنسعد جدا جدا برسائلكم وبمشاركاتكم بتفاعلكم معنا. حبابكم من أول وجديد، وأكيد صباحات فيها الكثير والمثير دائما. ليلى يعني حلقتنا هيثم حنحاول كده نشكل فيها شوية، بما أننا طالعة مع هيثم طبعا أكيد حتعرفوا أنه حيتكون في فقرة رياضية وهو حيتكلم عن حكون ساكتة.
1: لا يعني دي يعني حقيقة ما هي مجرد عناوين أو مواضيع، لكن عموما يعني هي دائما في الأسبوع بيكون في ترندات جديدة، في الأسبوع بيكون في حاجات مختلفة. وأتمنى من الأصدقاء، أتمنى من المتابعين والمستمعين، لو عندك أي حدث يعني، لو عنده أي إخبارية جديدة، لو عنده أي ترند يعني خلال هذا الأسبوع، ليه ما تشاركنا، ليه ما تكتب لنا، ليه ما تقول لنا، وليه ما تجي وتتونس معنا ونتونس مع بعض من الصباح. وزي ما قالت إيناس الطقوس الصباحية، يعني احنا احلى حاجة في عادتنا السودانية الطقوس اللي بتجمع الأسرة مع بعض، او العادة الجميلة اللي قاعد تلم الأسرة مع بعض في الفترات المختلفة. يعني عندنا الصباح ده شيء مهم جدا جدا للأسرة السودانية، وقت الفطور احيانا مع بعض الناس الموجوده في البيت، لكن الغداء عندنا حاجه اساسيه، يعني كل الاسره بينتظروا الاب يعني لابد يجي، وفي تحضيرات يعني بطريقه مستمره او يعني ما بتغيب في البيت السوداني، ولا انت رايك شو؟ فدي واحده من الحاجات المهمه يعني.
2: طبعا لما نتكلم في الموضوع ده يعني كم مرة أنا ورشيدة برضو سكن الحكاية دي، فبنلقى الأصدقاء الجميلين الوفيين بالذات جمال ويلسون وفضل، هم دايما بيقول يا سلام ده الزمن الجميل. فيا هيثم ما عارفة نقول نجيف ونبكي على الأطلال على الزمن الفات، ولا يعني نتأقلم مع الجديد وفيه شوية يعني كده تفاصيل شايلنا معانا. الحياة متغيرة وماشى وما بتقيف، كل يوم إضافات جديدة وكل مرة بتخصم شوية من القديم. فعشان كده مرات لما نقول يعني انتو الجيل القديم ممكن قاعدين نزعل لكن بجد ما في زعل، لأنه ممكن نكون مرنين جدا مع المتغيرات الموجودة في الحياة من السرعة. حس الحاجات بقت ديليفري ذات، وما في زمن تقيف عشان تأكل، فالحاجات بقت سريعة. يعني ممكن تأخذ سندوتش سريع وانت على الماشي، سندوتش طعمية سريع ويعني كده وطالع على الشغل الصباح ما عايزين نقول باقي الأسماء التانية. فبجد الحياة فيها تغيير يعني كبير يا هيثم، لكن في نفس الوقت بنحاول أو بنشوف يعني أماتنا وحبوباتنا بيحاولوا يحافظوا على الطقوس القديمة. يعني مثلا تفاصيل الصباح زي ما أنت قلت، لما بقت يعني الكانون والكافيتيرا والكوبايات الشاي بقى بشكل ممكن يكون حديث ثيرموس ومعه يعني شيالة جميلة وكمان كوبايات مرصوصة بشكل كويس، والناس إذا هي مستعجلة أفراد الأسرة مستعجلين كل واحد بيجي بلقى مثلا الأم قاعدة لا تعال شرب لك إن شاء الله بقتين ثلاثة وأمشي، لا أشيد معك في الساخن بارد بتاعك. المهم يعني بتلقى الأم كده هي قايمة الصباح وشاغلة نفسها بأنه الأولاد ما يطلعوا من غير ما يعني يشربوا الشاي إذا كان للمدارس أو حتى إذا يعني طالعين لأشغالهم جامعات. المهم بحسب التفاصيل اللي بتكون مختلفة في الصباح.
1: حقيقة ودي الحاجة يعني بقت حديثة في العصر الحديث، عصر السرعة، عصر التكنولوجيا، عصر التطور، فكله بقى سريع يعني. لكن في من هم لسه يعني في البلد محافظين، في الولايات محافظين، في الأقاليم محافظين ومتمسكين بالحاجات دي، فبيحاولوا إنه يعني تعايشوا مع الوضع رغم المتغيرات، رغم الإضافات الجميلة اللي قاعدة تضاف لنا في كل صباح. إذن في مشوار صباحي، أهلا بكم في صباح بلدنا، وكل الحب والاحترام للغاليين، للناس الجميلة، للناس اللي بتتابعنا داخل السودان وخارج السودان. مرحب بكم في صباح جديد. وزي ما قالت الزميلة إناس قبل شوية إنه في كثير يعني من الإضافات الجديدة في العصر الحديث اللي إحنا فيه، لكن كمان المستمعين الكرام رأيكم شنو في الترندات اللي حصلت الأسبوع ده، أو شنو الجديد خلال رحلة الأسبوع عندك أو عندك؟ فهل من مشاركة يعني؟ ما تبخلوا علينا بمشاركاتكم، ما تبخلوا علينا بآرائكم، ما تكونوا بعيدين لو في ترند يعني، لو في حاجة الأسبوع ده. امبارح في ختام رحلة طويلة، في ختام مشوار طويل يعني، كانت في علاقة قوية، إناس كانت في صداقة قوية، كان في حب قوي جدا جدا مع نجم يعني ظاهرة كروية عالمية زي ما الناس بتعرف، وكل يعني بدي الاحترام والتقدير، مش بس اللي بيشجع الأرجنتين، مش بس اللي بيشجع برشلونة يعني، لا، لكن يعني حدث تاريخي امبارح في المباراة الختامية الدولية للنجم الكبير ليونيل ميسي. دي واحدة من الترندات يعني، خلاص يعني 10 دقائق أو في 10 دقائق كان الوقفة، لأنه هو يعني خلاص دي آخر مباراة لهم، ويعني الحلقة بتربط إناس بالبدايات الجديدة. أكيد ليونيل ده حيتجه لمشوار لرحلة جديدة، زي الحلقة يعني موضوع حلقتنا أكيد بيضم أو بيتضامن مع الفكرة بتاعت إنه خلاص يعني ويوقف على كده دوليا، لكن حيبتدي في مشوار جديد أو في مشوار هو مكمل فيهم. فيعني بنقول لعشاق كرة القدم حوا ولادة، ولا أنت رأيك شنو؟
2: طبعا أكيد.
1: يعني في كثيرين بيقولوا خلاص يعني المستطيل الأخضر يعني فقد نجم كبير، هو فقد، لكن برضو أنا قاعد أقول إنه حوا ولادة. الناس بكت على مارادونا، الناس بكت على بيلي، الناس بكت على الظاهرة رونالدو الكبير. يعني في نجوم، نجوم العالم بيتكلم، زين الدين زيدان هسي موجودة اللي بدرب منتخب فرنسا. ولكن المهم يا أخوانا إنه في بداية جديدة، لابد تكون في بداية، لابد يظهر نجم جديد، لابد إنه يكون في واحد من النجوم الكبار بيظهروا في العالم. والعالم اليوم بترقب يا مستمعين الكرام لامين يامال، بترقبوا مبابي، بترقبوا يعني نجوم عالمين اليوم. لكن المهم يعني الحدث ده كان تاريخي بصراحة، إنه الناس ما حتشوفه دوليا، الأرجنتين ما حيكون موجود ب أو منتخب الأرجنتين ما حيكون موجود بليونيل ميسي. رأيك شنو يا ناس في الحاجة دي كده من الصباح؟ لو يعني هي هل يعني العالم كل مرة بينجب ظاهرة جديدة، حدث جديد، حاجة جديدة من الناس، الظواهر الممكن تكون نادرة في العالم، علماء، أطباء، باحثين، رجال أعمال، نجوم كرة قدم، فنانين، مايكل جاكسون رحل، ففي في كل يعني رحلة عمرية في بداية جديدة لنجم جديد بيطلع بيستلم الساحة والإنتراكشن.
2: أكيد هيثم، لأنه إحنا قلنا في البداية واتفقنا جدا إنه الحياة مستمرة وفيها متغيرات كثيرة، وأكيد زي ما أنت قلت يعني حوا ولادة، ولسه ياما حيطلع يعني كوادر وعلماء ولعيبة وكل المجالات، يعني حيكون كل مرة زي ما أنت قلت بكين على ماريدونا، بكين على كل يعني الإنجازات الكثيرة حصلت من الناس اللي كانوا أو الحقبة اللي كانت قبل هسه حاليا. يمكن ميسي واحد من الناس اللي فعلا أثر قلوب ناس كتير جدا بلعبه، وكيف يعني كان محبوب، يعني حتى الأطفال يعني كل ما تسألهم أكتر لاعب أنت بتحبه من طوال يقول لك
1: حدث تيشيرتات، هو دار يشتري تيشيرت ميسي في الشارع بيلعبه ميسي.
2: أيوة. فأنا غايته عندي لعب في البيت جوني ربنا يحفظه، فهو يعني بحب الكورة جدا من كان هو صغير، فدائما كان بحرجني بالأسئلة اللي يقول يجي الصباح بدري يقول لي يا ماما بتعرف اللاعب ذاك لاعب في برشلونة، ويجيب لي أسماء كده غريبة جدا جدا. فيوم كنت عملت بوست قلت لهم يا جماعة كده وروني أسماء لعيبة عشان أنا ولدي ده خلاص كل مرة بيجي بسألني من أسماء أنا ما قادرة. فبجد يعني شوف الأثر اللي ممكن يتركوا ناس زي ديل في نفوس الناس، يعني خليك الناس الكبار الناضجين حتى الأطفال. لا. 21 سنة ما حاجة هينة، من أداء، من تواصل، من إنجازات، نجاحات، إخفاقات، فشل في يعني محكات كثيرة، لكن كانت مسيرة حافلة بالنجاحات والمحبة والود الخلق بينه وبين الآخرين. يعني ففعلا شخص يرفع عليه القبعات يعني على كل ما فعله. بما انه كانت بداياته يا هيثم على ما اعتقد، يعني انا الليله خلينا امسك لك الفقره
1: الرياضيه
2: يعني كان لقى كثير من الانتقادات طبعا في اول مسيرته خاصه مع برشلونه، فيعني افتكر انه يعني ما يمكن ما حيكون بنفس القدر يعني. فرايك شنو الليله في كلامي ده؟
1: يعني بصراحة يعني إضافة جميلة، يعني طلعت من طورك أو ذهبت، فبصراحة دي حاجة مهمة جدا جدا إنه تكون في وقفة زي دي من الصباح. وأنا يعني بتفق معك كمان حتى في المحطات الإنسانية، ناس في ناس يمكن أصدقائنا لسنين طويلة سابوا المكان اللي إحنا كنا موجودين فيه ومشوا دول تانية، فقدناهم. كانوا لهم أثر كبير، كان لهم دور كبير، وكان لهم وقفاتهم، محطاتهم، فأكيد يعني دي واحدة من الحاجات المهمة. فإضافتك جميلة صراحة، يعني شكرا لك لهذا الصباح الجميل. وأكيد في رحلة الصباح مع موضوع الصباح لابد تكون في بداية جديدة، لابد تكون في حاجة مختلفة مميزة بتبدأ بيها يومك، بتبدأ بيها مشوارك.
2: وأنا الحاجة اللي عجبتني هيثم برضو يعني هو ما أعلن إنه خلاص يا جماعة أنا لحدت هنا انتهيت ووقفت وكده، لكن حتى ختام مسيرته الدولية يعني أمام 85,000 مشاهد.
1: شايف في معلومات يعني.
2: وكمان إحرازه لهدفين. يعني بجد بديك يعني دافع إنه النهايات ممكن تكون جميلة يعني, ودي ممكن تصنع بدايات كمان أجمل. فإحنا ما نخاف يعني, مرات كتير ودي المحاور إحنا ماشيين نتكلم فيها, في إنه مرات إحنا لما ننتهي من يعني حاجة معينة في حياتنا بنحس إنه عشان أبدأ حاجة تانية جديدة قاعد يكون
1: عائق,
2: مش عائق بس لكن مجازفة يعني, مجازفة بالنسبة لي. لكن بيكون عندك خبرة, بتكون عندك كونت صورة جميلة عن إمكاناتك, أنت بتقدر تعمل شنو, بتقدر تعمل شنو, هل دي خلاص نهاية في حياتك؟ فبنشوف ميسي إنه هو صح انتهى دوليا, لكن لسه عنده مسيرة حيخوضها, 39 سنة أو ماشي للأربعين سنة, ما يعني هو عمر إحنا بنفتكره شباب, ولكن في عالم الكورة طبعا يقول لك يا خزول ده خلاص يعني عمره ده يعني ما حيساعده. يعني رح حنشوف يعني القدام شنو ممكن الطفرة ممكن تحصل شنو.
1: على فكرة إناس يعني حتى في لسه يعني كريستيانو في الطريق لسه يعني مصير إنه يحرز أو يحقق إنجازات كبيرة. لوكا مودريتش يعني نجم برضو, وفي نجوم يعتزلوا هم في عز شبابهم. يعني اليوم إحنا بنشوف يعني وقفات ممكن تكون جميلة يعني. فتحية لكم وتحية لكل نجم لامع, لكل زول قدم اعتزاله من الفن, اعتزاله من كرة يعني المهم. لكن في صباح بلدنا البدايات الجديدة مهمة, ودي الحلقة بتاعتنا في هذا الصباح الجميل. لكن في بدايات جديدة وفي بدايات مشرقة مع ضيوف ومع أحباب, مع ناس غاليين. وصراحة يعني طلتنا أنا وإناس غابت لفترة طويلة جدا جدا, دليل على ذلك يعني في ناس يعني في كانوا
2: أنا غايت دي, أنا ما اعتزلت لسه لكن بس اتنحيت شوية أدي مساحة. زي ما يعني شفنا إنه الاعتزال ما بمعنى النهاية, لكن بمعنى إنه أنا بدي مساحة وبدي فرصة جديدة لجيل جديد للاستمرارية يعني, ما احتكار لكن فرصة.
1: هي بالمناسبة يعني حتى الاعتزال ممكن تكون في عز أدائك, عز صحتك وشبابك, لكن بتكون أنت اتجهت لشيء تاني, اتجهت لهدف تاني, اتجهت لحاجة إضافية للي أنت كنت بتمارسه واللي أنت كنت بتقوم به. فمرات كثيرة زي ما قلتي إنه دي ما نهاية الحقبة هنا أو الرحلة هنا, لكن دي يعني خطوة تانية إضافة جديدة, لأنه ليه ما يكون استثمار في أمر جديد في التجارة, ليه ما يكون في استثمار في مجال معين أنا دار أتفرغ لي. يعني لسه أنا عندي القدرة إنه أدي, وفي يعني كمان حاجة بتقول على إنه ده العمر المناسب للحاجة دي. يعني كرة القدم زي ما أنت قلت قبل شوية, أدائك ويعني اللمعان اللي أنت بتكون في عزة أدائك وقدرتك هي الشبابية. طبعا بنفتقر لهذا الشيء في السودان, بنفتقر للحاجة دي إحنا كنجوم أو كسودانيين, لأنه عندنا مشكلة في العمر المبكر, ودي يعني حاجة صعبة جدا جدا. يعني حتى الأجواء الصحية أو حتى الأكاديميات في يعني مشكلة كبيرة في الكرة السودانية بالنسبة للعمر. ودي مشكلة يعني ما من بدري, لكن يعني إحنا كان عندنا جيل التاريخ لا ينساه, بدوا بداية موفقة. المهم ما حنمشي بعيد وما حيكون الكلام يعني كله كده, لكن عندنا مستمعين, عندنا أصدقاء, وعندنا ناس صبحوا علينا وبدوا معنا المشوار, خلونا نضمهم معنا, خلينا نشوف هما كتبوا, خلينا نقول هما قالوا شنو. يا إناس من الصباح, أيزك سليمان بيقول صباح النور والسرور. صباح الخير يا أيزك, وتحية طيبة, وأهلا وسهلا في صباح الجديد. كيف صباحك؟ طمنا على صباحك, طمنا على أحوالك, طمنا على أخبارك, أنت عامل شنو؟ في أستاذة مها الإمام بتقول البداية الجديدة لها خصوصية, أو المفترض تكون نسبة لظروف الحرب, فكل السودانيين أو جلهم انقرض عليهم البدايات الجديدة بعمق أكبر من كل النواحي, على الصعيد الاجتماعي والفرد والاقتصادي وأضغط على الاقتصاد. يعني دي حقيقة, دي حاجة ممكن تكون, لكن برضو يا إلهام يا مها على فكرة ما وقفوا كده. يعني في تحية كبيرة لناس الحرب نعم عطلت وقفت البدايات الجديدة, لكن في ناس ما استسلموا, في ناس ما وقفوا, في ناس ما قرروا إنه خلاص دي النهاية, لا نبدأ طول ما إنه في نفس, طول ما في قوة, طول ما في قدرة إحنا نكمل المشوار. ففي أكيد مستمعين معك إناس. في قسيس متوكل, صباح الخير عليك زول الطيب, تحية طيبة لك وليك وحشة بصراحة ظهرت لنا الليلة وبنشكرك جدا جدا. وبضيف لنا أوليسي من النجوم الفرنسيين القادمين بقوة في المنتخب الفرنسي, وبيلعب أيضا في الفريق الألماني البافاري. بنحييك يا قسيس متوكل وصباح الخير عليك. رأيك شنو في البدايات الجديدة, وهل البدايات الجديدة محتاجة شجاعة ولا قرار؟ البدايات الجديدة محتاجة لشنو؟ وشاركنا, اكتب لنا وضيف لنا في رحلتنا الصباحية. أيضا الصديقة والعزيزة والغالي جدا جدا على راديو سمر والغالي على قلوبنا دوان, صباح الخير عليك يا أستاذة دوان, أسعد الله صباحك بكل خير لك وحشة وللبنوتات الجميلات. يعني الليلة ظهرنا وظهرتي, وأكيد يا دوان كان يعني حضورك يعني ظاهر جدا في الحلقات الماضية, حتى مع آخر حلقة أنا كنت بتابع معاك في إنجي وترنيم, أنت كنت موجودة مشاركة بفعالية بنفس الروح الجميلة. دوان بتقول صباح الخير راديو سمر, إناس وهيثم مشتاقين. في سلامات وتحية من أستاذ دوان.
2: عزيزتنا الغالية دوان حبيبتنا, وأنا ما بقول لها أخت بس, لكن هي كانت زميلة شايلة معانا يعني شايلة تقيلة من الناس اللي بنتصل عليهم بالليل والصباح بنلقاهم موجودين قدام يعني الاستوديو على طول. سعيدة جدا بطلتك بعد غيبة يا دوان, طمنين عليك وعلى البنوتات, إن شاء الله كلكم بخير وبعافية, وإن شاء الله كانت بدايات جديدة وجميلة وموفقة, وبنصلي من أجلكم إنه ربنا يوفقكم يا رب في كل خطوة, ونسمع عنكم كل خير. محبات كبيرة مننا ليكي وللبنوتات كمان. وكمان هيثم هي بتقول يا ناس لقيتك خطيرة ترى. شفتي بعد قعدوان الحصل شنو؟ بنحاول. شفت هيثم ده زول لازم يتجهز له من بدري, بما انك عارفه نفسك بكره طالعه مع هيثم, حاولي يعني شوف الترندات, شوف المباريات, شوف الاخبار الحاصل فيها شنو. يا اما حتجي تسكتي وتتفرجي فيه وهو يخمك طبعا مع المستمعين والمتابعين. فانا الليله كنت لو بالمرصاد يا زوله.
1: يا اكيد دوان عندها اختبار عن البدايات الجديده, لانه يعني خلت 10 سنين ثلاثة مراحل مختلفة, السودان وبعد كده مصر وبعد كده فرنسا, يعني كل حقبة كل يعني فترة عندها متغيرات يا دوان. وكلنا كده يا شباب, كلنا كده يا مستمعين كرام, في ناس عندهم ثلاثة مراحل مختلفة أو أربعة من مكان إلى مكان, يعني حتى في انتقالك من بيت لبيت وكلام زي كده. ففي بدايات جديدة, مجتمع جديد, ثقافة جديدة, يعني بيئة جديدة, يعني لغة جديدة, حاجات جديدة. فرأيك شنو مع البدايات الجديدة يا دوان؟ شنو اللي حصل في فرنسا وانت في قلب الباريسيين؟ يعني وأكيد في بيقولوا عليها مدينة الجمال, يعني باريس وفرنسا الكلام الجميل. فأكيد أنت حتقدر تشاركينا, أكيد أنت حتقدر تقولي لنا إضافتك يا دوان. عندنا صديقنا العزيز والأخ الغالي جدا جدا يوسف فسها, صباح الخير عليك الهولندي, تحية طيبة وإحنا مبسوطين جدا جدا بوجودك معنا. فبيقول الحلوين هيثم وإناس صباح الخير عليكم وكل وعلى كل أسرة راديو سمر, منورين ومبدعين. صباح جديد يا يوسف ليك, وبداية جديدة يا يوسف, وأتمناها بالخير, أتمنى أن تكون يعني موفقة. يوسف تقدر شاركني شنو بالبدايات الجديدة, شنو اللي تقدر يعني تضيف لنا في البدايات الجديدة؟ والسؤال مطروح, هل البدايات الجديدة محتاجة شجاعة ولا قرار؟ وشنو بعيق البدايات الجديدة يا شباب؟ شنو دائما اللي بيوقف البدايات الجديدة؟ فكده اكتبوا لنا وشاركونا أراكم.
2: في كمان هيثم مليونير مفلس. يا سلام يا اخي الاسم ده انا قاعد احبه. حبابك يا مليونير وانا مفلس دي ما حقولها لكن انا حاستمر اقول لك مليونير بس. ويوم من الايام قل لي يا ايناس يعني بجد الاسم ده بيقى في محله. فبيقول صباح النور اهل البيت الكبير حبابك يا اخي وكمان سعيدين بطلتك ووجودك صباح الخير عليك يا رب. بيقول البدايات الجديده ما محتاجه شجاعه بس محتاجه قرار والقرار الحقيقي انك تبدا وتواصل حتى لو الطريق ما كان سهل. صباح جديد نية جديدة وإصرار قوي. ربنا يجعلها بداية خير وعافية ونجاح لكل أهل السودان. أكيد بتفق معاك صديقنا الغالي مليونير مفلس إنه أكيد مرات ما بنكون بس محتاجين لشجاعة أو لقرار. مرات أنا حتى القرار ده بكون مترددة منه. فأنا بعد القرار حكون محتاجة للشجاعة عشان أنا أنفذ بها شنو أنا في إسباب القرار ده. كثير ممكن نقرر وكثير ممكن نقول أنا حعمل وأسوي وكذا لكن وين الشجاعة اللي ممكن تدعم القرار بتاعي ده؟ فيعني شكرا بجد يا مليونير وأنا بتفق معاك تماما إنه ال- ال- ال- ال- البدايات ما بتكون محتاجة قرار بس لكن محتاجة شجاعة إنه تدعم القرار بتاعي اللي أنا أخذ.
1: أكيد مفلس بيقى مليونير يعني أنت بتقولي حسمين مليونير.
2: أيوة
1: لكن العكس وده إن شاء الله صديقنا العزيز إنه يوم من الأيام حتكون أمنيتك وربنا يغير الأحوال. موسى إسماعيل موسى بيقول صباح الفل الياسمين عليكم كل أسرة سمر الجميلين أصوات مشوق بكم. شكرا لك يا صديقنا العزيز موسى وتحية لك في صباح بلدنا. وعندنا رسالة إناس من الغالي والصديق العزيز وواحد من الأسرة الكبيرة الزنجي. الزنجي يعني ده واحد من الناس السابتين والأساسيين في صباح بلدنا.
2: ممكن تقراها الرسالة.
1: الزنجي بيقول صباح النور يا أهل البيت الكبير مرحب بك أخونا وزول البيت الكبير دايما. بيقول البداية الجديدة ما محتاجة شجاعة بس محتاجة قرار والقرار حقيقي إنك تبدأ. يعني هو مليونير مفلس ده هو نفس الزول على فكرة. وربنا يجعل بداية خير وعافية ونجاح لكل أهل السودان.
2: أيوة ده هو نفس
1: الـ هو نفس زنجي زنجي يا أخي زنجي. يعني أنت ما شاء الله أسماء كثيرة. نعم. صديقتنا والأستاذة الرائعة أماني متى صباح الخير عليك. طبعا مبارح نورت صباح بلدنا مع الأستاذ أيمن
2: كانت موفق. بدايات جديدة وجميلة بصراحة.
1: أماني شنو اللي بتقدري تكتبيها لنا في البداية الجديدة؟ يعني إحنا الليلة كمان وإنت بعيدة عن المسرح وبعيدة عن الحضور محتاجة إنك إنت تقولي لنا شنو البداية الجديدة وإحساسك كان وشعورك كان شنو. فبتقول صباحات المحبة وصباحات الأمل والتفاؤل لأسرة راديو سمر أستاذ هيثم والجميلة إيناس. عندك لها صباح عندك لها صباح جديد ورسالة جديدة في بداية مشوار جديد لها معانا في صباح بلدنا.
2: أول حاجة حابة أصبح عليها أماني بقول لك صباح الخير والعافية. يمكن كان اسم في قائمة طويلة وبنحاول نتواصل معك لكن نشكر ربنا إنه توفقنا وكمان يعني بفضل ربنا وأيمن يعني كنت إضافة جميلة وسعدني جدا جدا بطلتك يا أماني ونتمنى إنه يكون في استمرارية. أنا عارفة رغم المشغوليات ويعني الضغوطات بتاعت الحياة لكن أكيد بتقدر تدينا مساحة لأنه بجد طلتك كانت إشراقة وطلتك كانت يعني منورة الاستوديو وأكيد حنشوف من المتابعين بقدر شنو كنت مهضومة ومقبولة عندهم. ربنا يباركك ويبارك بيتك وسعيدين جدا جدا بوجودك يا أماني ويا رب إن شاء الله بدايات جديدة ويفتح لك باب كمان جديد
1: يا رب إن شاء الله أماني. ولكن طمعانين تكتبي لنا التجربة بتاعتك الجديدة وتشاركينا وتقولي لنا وحتى انت حتشجع المستمعين حتشجعي المتابعين. عندنا أحمد عثمان بيقول صباح الخير إناس وهيثم أسرة البرنامج مبسوط جدا إني لحقت البودكاست من البداية. تمام. بيقول أنا مؤمن إننا أحيانا بنخاف من البدايات الجديدة. نعم ده تأكيد وأنا أتفق معك لأننا بنشوفها كنهاية لشيء تعودنا عليهم 100%. وده الخوف ودي النقطة الحساسة جدا جدا وده قلب المحور بتاعنا والفكرة بتاعتنا في مشوار الصباح. قالت عودنا عليها وما من السهل إنه نخليها, ما من السهل ده, بنشوفه في زرف الدموع, بنشوفه في البكاء, بنشوفه على المعاناة والحثرة, بالذات لما أنت تكون يعني سايب المنطقة راحل ماشي بعيد مسافر, ويعني ما أظن يعني تتقابل أو, فدي واحدة من الحاجات المهمة تعودنا عليه أكيد عندك. لكن بيقول لكن ممكن جدا تكون البداية الجديدة هي فرصة إن حياتنا تأخذ اتجاه أفضل.
2: أنا عجبتني الجزئية دي برغم إنه يعني في الأول قال في الجزئية الأولى قال بنخاف من البداية الجديدة لأننا بنشوفها كنهاية لشيء تعودنا عليه. فعلا أنا بتفق معك تماما يا صديقنا الغالي أحمد, لأنه الإنسان يا هيثم بطبعه إنه بتعود على شيء معين وبتطبع عليه. مرات حتى نحن بنقول الطبيعة بتغلب التطبع, مرات إحنا دي طبيعتنا كده. أو أمثلة كثيرة بقول الطبيعة جبل, يعني أنا ما بقدر أقول لك أنا بقدر أغير منطقتي اللي أنا ساكن فيها من طفولتي وأنا والحد الشباب والحد ما خلصت جامعتي, حتى لو اتزوجت حكون قاعد هنا بين أهلي وناسي وجيراني. المهم الحلة والناس اللي أنا عرفتهم وتعاملت معهم ده أنا ما بقدر يعني أغيره. بنخاف من ده, بنخاف كثير من التغيير. وفي نفس الوقت في ناس يعني جريئين جدا, في ناس عندهم روح بتاعت مغامرة, ممكن يقدر يعيشوا في أي بيئة في أي بلد. في ناس السنبق ده يمشي يقول لك ماشي أبدأ حياة جديدة, هو ما عارف الطرف الثاني ده ممكن يكون فيه شنو, لكن المهم هو قطع البحر ومشى وتأقلم مع الجو إذا كان غصبا عنه أو إذا كان برضاه. المهم هو قرر. فعشان كده قبل قلنا يعني البدايات مع القرار بتحتاج لشجاعة. فأنا يا أحمد فعلا بقول إنه إحنا بنخاف, ده طبيعي جدا جدا لأننا في النهاية بشر. لكن عشان كده مكتوب في الكتاب المقدس ما قال إنه ما تخاف, لكن مع الخوف ربنا شجعنا, بقول شنو تشدد
1: وتشجع
2: لأني أنا شنو معك. إحنا برانا كده ما بنقدر, لكن في كل خطوة إحنا حاسين فيها بخوف, حاسين فيها بتوتر, حاسين فيها بقلق, اتأكد إنه لو خدت كل حاجة قدام ربنا يا رب أنا عايز أبدأ, لكن أنا ما عارف أبدأ من وين, أنا جواي خوف تجاه الحاجة دي, لكن معاك أكيد أنت حتشيل عني لو في أي قاسي أنت حتهوينا عني. أنا مرات حتى يا هيثم مع البدايات المرات بتكون فيها التشويش وبيكون فيها خوف, بيكون بنحس أنه في عقبات كثيرة وجبال صخرية, يعني أنا حتى مرات بحس أنه ما حقدر أفتتها, لكن بالشجاعة شوية شوية شوية شوية تنحت وتنحت وتنحت وتنحت هتقدر تعدي. فأنا ما بقول إنه الحاجة هينة, البداية ممكن تكون هينة, ممكن التأقلم مع الوضع الجديد ممكن يكون هين, لكن محتاجة لإيمان وصبر وثقة وشجاعة ومثابرة واجتهاد. ده إحنا لو بقينا عندنا ليه بنعمة ربنا أكيد حنقدر نتخطاها ونمشي. يا ما ناس خافت من حاجات كثيرة, من إنها تطرق أبواب كثيرة, لكن لما فعلا دخلت يعني كانت بداية واختبار يحكوا عنه وكتب طلعت من ده.
1: ما حنمشي بعيد إناس واقعنا إحنا كسودانيين اليوم, يعني حتى الممكن إحنا الأكثر خايفين منه هل السودان يرجع زي زمان ولا لا, هل بيوتنا, هل يعني تعلقنا زي ما أنت بتقول ارتباطنا بكثير من الحاجات اللي كانت وجدانية من بدري جدا إحنا ما قادرين أو ما متخيلين. يعني إحنا مثلا يوم من الأيام حنرجع لها, ولكن دائما بنرتبط أو مرتبطين أكتر بالماضي, مرتبطين أكتر. وفي ناس يعني الماضي بالنسبة لهم حاجز كبير جدا جدا في أنه هم ما يبدوا بداية جديدة. ما حنسبق على أنه نتكلم في المحاور بتاعتنا, لكن رسائلكم يعني
2: قاعد تسوقنا في المحاور,
1: تسوقنا في المحاور يعني هي بتسوقنا في الرحلة. ونحييكم صراحة أنكم أنتم الليلة موجودين بحضور, يعني صراحة يشرف صباح بلدنا, ودائما ده اللي انتوا عودتونا عليه, دائما انتوا اللي عودتونا مشاركاتكم. يعني انا احترم عقلية كل زول, احترم عقلية كل مشارك وبتفاعل معنا من الصباح. يا اخوانا انت بتقولوا دي حقيقة من داخلك, ده من جواك وانت بتقول, ما تبخل علينا حتى لو انت خبير انك بتقدر تشارك, تقدر تقول شاركنا برأيك. حبيب إبراهيم بيقول صباح الخير للجميع, السعادة والعمل الجميل, شكرا لك يا صديقنا حبيب إبراهيم. ميسون عثمان موجودة معنا كمان بتتابع. هارون إبراهيم محمد بيقول صباح الخير. وسعد شكرا لك صديقنا العزيز هارون، مرحب بك في صباح جديد. ميري أستاذة ميري صباح الخير عليك، يعني احنا كنا في سيرتك قبل
2: يوم. كم يوم نعم
1: بالضبط كده أستاذة ميري، وانت كمان وحضرت الأستاذ زوجك العزيز رومان استيفانوس، تحية له وتحية للأولاد، وألف مبروك كمان بالنسبة للأولاد النجحوا. احنا بنهنيهم من هنا، ويا رب دايما نشوفهم متفوقين ومزيد من النجاح ان شاء الله. أستاذة ميري بتقول صباح النور إناس هيثم والمتابعين في كل التفاصيل، صباح المحبة والأمل الجديد.
2: صباح الخير عليك الأستاذة الرائعة ميري. الزولة الحضورة طاغي بجد، يعني طولنا منك شديد، وبأمانة كنا في سيرتك بين كم يوم. ربنا يا رب يجيب الأيام ونتلاقى تاني. الكرسي ده يا أماني لسه مستنيكي. وطمنين عليك مع المدرسة ويعني التدريس، وكيف يعني بداية السنة الجديدة معاك ومع الأولاد، وبهنيك مرة تانية ألف ألف مبروك ليهم. وتحياتنا لزوج الغالي روماني، وإن شاء الله رب دائما من نجاح لنجاح ومن تفوق دائما لتفوق. وترقبي أستاذة ميري دعوة في الأيام الجاية إن شاء الله.
1: كمان عندنا وعد. دكتورة وعد صباح الخير عليك، هي بتسمعنا ونتمنى إنك تشاركينا دكتورة في الرحلة الحياة الزوجية، يعني في رحلة جديدة، في تجربة جديدة، مشوار جديد. وتحية للأستاذ أمان أيضا، صباح الخير عليكم وين ما أنت والأسرة الكريمة. عندنا كمان أستاذنا الغالي وصديق البيت الكبير والأخ الكبير ميلاد منزول، هو بيسمعنا، ياريت نسمع أو نقرأ مشاركة منك، أو يعني نشوف أنت حتكتب لنا شنو. فأكيد في ناس مستمعين، في ناس كثيرين بتتابعنا بتشاركنا، ياريت كمان تتفاعلوا معانا وتكتبوا لنا في راحة بالكم. إناس ناخد آخر الرسائل، لأنه كمان حتضمنا أو بتضيف لنا دوان كتبت لك رسالة، فنشوف رسالة أستاذة دوان. أنا هخلي لك دوان لأنه يعني
2: طيب. دودو بتقول البدايات الجديدة دائما فيها إحساس غريب، فرحة إنك أخيرا قررت تبدأ، وخوف من الحاصل بعد الخطوة دي. بنخاف نفشل، بنخاف نندم، بنخاف من المجهول، وأحيانا بنخاف نسيب الحاجة اللي تعودنا عليها حتى لو عارفين إنها ما بقت مناسبة لنا. بتقول لكن يمكن الشجاعة ما معناها إنك ما تخاف. الشجاعة إنك تخاف وتمشي برضو، إنك تقول لنفسك ما عارف الحاصل شنو، لكن مستعد أجرب، لأنه مرات الحياة ما بتدينا ضمانات وما بتورينا النهاية قبل ما نبدأ. وفعلا ده اللي احنا اتفقنا فيه، في إنه فعلا الشجاعة ما معناته إنه أنا أخاف، لكن معناته إنه أنا أقرر وأمشي بخوفي. ده أنا أقدر أقرر وأمشي وأعرف إنه يعني ما في ضمانات في الحياة دي فعلا، لكن كون إنه أنا قررتها فأنا أكيد حكون بمشي قدم وأشوف مثلا النهايات حتحصل فيها شنو. البداية الجديدة ما شرط تكون سهلة، وما شرط كمان قالت كل حاجة تمشي زي ما أنا خططت. تمام، ممكن نتعب، نتعسر، نغير رأينا، ونكتشف إنه في طرق ما كانت لينا من الأساس، لكن كل خطوة حتى لو كانت صعبة بتعلمنا حاجة جديدة عن نفسنا وعن الحياة. مرات الحاجة اللي بتخوفنا في البدايات هي ذات الحاجة اللي بتفتح لينا باب كنا محتاجينه من زمان. فما تخلي الخوف يقنعك إنك ما جاهز، أمشي خطوة خطوة، وخلي قلبك مطمن إنه ما دام ربنا كاتب لك بداية جديدة أكيد وراها حكمة، حتى لو ما فهمناها هسا. يمكن البداية تكون مخيفة، لكن ممكن تكون أجمل حاجة حصلت لك من غير ما تكون عارف.
1: ملخص يعني دوان كتبت، يعني شعور كل زول، وممكن يكون إحساس كل زول جواه من الصباح بيقرأ الكلام اللي بتقوله دوان. الحاجة اللي ممكن كثير مرات واقف عندها، واقف في بابها، وفي تجارب كثيرة جدا جدا لناس، وجو حكوا بعد كده شنو الحصل معاهم، واحدة من الأمثال. ودائما يعني دائما بنرجع للمصدر بتاعنا، بنرجع للمرآة بتاعتنا والنور بتاعنا. الكتاب المقدس بيحكي لنا، بيكلمنا عن قصة أبونا إبراهيم لما ربنا دعاه، لما ربنا ناداه. والحاجة الجميلة في إبراهيم علاقته مع ربنا يعني كانت فيها الكثير جدا جدا من الاختبارات المستمرة، وكانت يعني كل خطوة كان بيأخذ إبراهيم هو بيثق وبكل إيمان في ربنا إنه ده صوت الله. الحاجة اللي عايز أقول أول حاجة إنه ده صوت ربنا، إنه أنا متأكد إنه ده الله اللي بيكلمني ما أي زول. فدي اللي خلت إبراهيم مرات كثيرة إنه ما يخاف، يشيل الخوف الجواه اللي دائما بيكون حاجز. يعني هنعرف ليه برضو الخوف ده بيأثر فينا مرات كثيرة في إن إحنا ما نبدأ. لكن إبراهيم ربنا دعاه وقال له سيب المكان اللي أنت فيه، أمشي لأرض غريبة، أمشي لمكان أنا يعني دايرك تكون فيه. ودي واحدة من الحاجات المهمة جدا جدا على إنه الإيمان في الأمر اللي أنت ربنا بيناديك له، ما بتمشي فيه برجلينك، ما بتمشي فيه باختياراتك، ما بتمشي فيه بفلسفتك أنت، لأنه يعني نتائجه دائما ما مضمونة. لكن كيف أنا أكون عارف إنه الله بيدعيني للمكان ده؟ أنا ما ماشي بحسب خياراتي، مرات خياراتنا، مرات يعني ذاتنا نقول نجرب كده ونضرب الأمثال بتاعت الأرض جربت الواطة والكلام زي كده. ده لو ما فيه تأكيد، لو ما فيه يعني إيمان وثقة في ربنا، أنت القرار ده بيكون مهزوز، القرار ده بيكون فيه نوع من التردد لأنك أنت ما متأكد. لكن إبراهيم كان عنده ثقة قوية جدا، كان عنده إيمان في ربنا إنه الله ما بيخزله، ربنا ما بيسيبه. تعال إبراهيم سيب كل ده، يتخيل يعني ينسى كل شيء، يخلي كل شيء. أنا ما أعرف يعني شنو الممكن أنت متمسك به، يعني أنت مرتبط به جدا جدا وجدانيا لدرجة إنك أنت ما قدرت تتخلى عنه. زي ما برضو حصل لإناس زوجة لوط. زوجة لوط كانت مرتبطة بالحاجات الأرضية، رغم إنه ده ما يعني ما غلط في حاجات كثيرة جدا إنه ممكن يكون متمسك بها، لكن كان في خطة مختلفة جدا جدا، وكان حاجة مهمة جدا إنك تسيب المكان ده وتسيب الحاجة دي لأنه ما كويسة معك. لكن كانت متعلقة وكانت النتيجة صعبة جدا جدا، إنه الكلام اللي قاله ربنا ما بيرجع له فارغ، واتقلبت وبقت عمود بتاع ملح. قصة كانت مؤلمة، قصة كانت حزينة جدا جدا، في انه مرات احنا بنرتبط بحاجات ربنا قد داير بينا البداية ممكن تكون خير وافضل، زي ما قال قبل شوية صديقنا وقال الضوان في نفس المكان. فالحاجة دي مهمة جدا. شكرا يا ضوان حقيقة على الكلام الجميل، الكلام الحقيقي نابع من القلب. وقلتك بلا ايناس انه في كلام زول بيقول عن تجربة، زول بيقول عن اختبار.
2: نعم. بأمانة يا هيثم، المثل اللي انت قلته من الكتاب المقدس هو جميل وكمان واقع جدا، ممكن برضو يمثل حياة ناس كتار سابوا أرضهم و يعني ارتحلوا لأماكن ممكن تكون بعيدة. الفرق مرات في الإيمان، في انك انت مؤمن بيدا. مرات لما تكون مجبر على ده النتيجة قاعد تكون صعبة، وكل مرة التحديات قاعد تكون أكبر. لكن لما تكون عندك إيمان وثقة في ده أنك أنت ماشي فعلا على حسب ما يعني خطيت في يد ربنا، خططت وقلت يا رب أنا ده يعني أنا عارف أنك أنت يعني رايد لي أو داير لي الخير من ده، فأنت عايزه أنا يعني بس بمشي على حسب الخطة اللي أنت عايزني فيها. عارف حتى لو في تحديات
1: بتتجاوزها،
2: لكن كل ما انت تحس بنفسك انت مربوط، انت ما قادر تتجاوز الحتة دي، ما قادر تقنع نفسك انه دي حتة المفروض انك تبدأ منها، كل ما بتزيد التحديات، كل ما بتزيد العوائق، وكل ما يعني بتكبر او بتضيق على نفسك، بتخنق على نفسك اكتر واكتر. لكن كل ما انفتحت، كل ما عندك ايمان وكل ما عندك ثقة في انه جاي احلى وانه ربنا خدت لي الخير في البداية الجديدة دي، هيثم بكل امانة بتحس انه ما يعني المشاكل الصغيره، المشاكل انت كنت متصورها كبيره اتري هي يعني في شكلها بسيطه جدا جدا، لكن بس انت ما كان قادر تفتح عيونك لده.
1: لانه ارتباطي ودائما الحته بقول لك يعني في النقطه بتاعت راحة النفس أو راحة الإنسان، رغم أنه ممكن يكون يعني فيه استنزاف، فيه طاقة، فأنا مرتاح هنا رغم كل حاجة، فما در أجازف، ما در يعني أغامر أعمل الحاجة دي. دي مشكلة كبيرة جدا جدا لناس، أنه ممكن تكون خايفة لأسباب كثيرة وخايفة من حاجات كثيرة، برضو إحنا بعد شوية إحنا هنشارككم بها. شكرا يا دوان، ونمشي. أنا حاسس أن الرسائل كلها بتأخذنا في المحاور بتاعتنا، لكن إحنا هنرجع لكم المستمعين، وحنرجع نشوف إضافاتكم الجميلة في حلقتنا الصباحية. إذن صباح الخير عليكم، وإذن تحية طيبة لكم، وإنتم معانا لحظة بلحظة. لكن خلينا نطرح السؤال ده، أو خلونا نفكر مع بعض، متى نعرف إن وقت البداية الجديدة جاء؟ ودي نقطة مهمة جدا جدا، ودي حاجة في غاية الأهمية، وسؤال مهم جدا جدا، على إنه الكلام اللي قالوا الأصدقاء، في ناس شاركوا نفس الفكرة وقالوا نفس النقاط، إنه البداية الجديدة ما شرط معناه إنه كل الظروف اتصلحت، ما إنه الظروف كلها كويسة، ما إنه يعني لسه الظروف أحسن والظروف كويسة، لكن القرار الجواك اللي بيحصل إنك أنت ما عايز تفضل أنت نفس الزول. وده النقطة الحساسة اللي اتكلموا فيها قبل شوية واحد من الأصدقاء، الموضوع ما شجاعة ولكن الموضوع قرار. وحتى أثناء القرار وأثناء الشجاعة اللي أنت عندك ليها دي، في ناس كثيرة ما قدرت تبدأ بداية جديدة، لكن ممكن يكون مختلف على إنك أنت فعلا من جواك، رغم إنه ممكن كل الحياة تكون كويسة، رغم إنه ممكن كل الحياة تكون شنو مريحة بالنسبة لك، مطمنة بالنسبة لك، لكن شنو تقرر إنه أنا أبدأ بداية مختلفة. لا، أنا بدي أكون عندي نقطة يعني أنا أتخذها وأخليها مختلفة ومميزة بالنسبة لي. ولا أنت رأيك شنو؟
2: بجد هيثم، عارف واحدة من الحاجات اللي ممكن تكون معيقة أو ممكن تزرع جوانا الخوف، ممكن يكون الماضي. الماضي ده يا هيثم مرات بنحسه كده بيمسكنا من هدومنا من وراء، بيمسكنا من رجلينا، بيكبلينا يدينا، وكمان حتى بيوقف لنا تفكيرنا. انت يا زول هاي قاعد تفكر في بداية جديدة، تنسيت المرة اللي فاتت ما بديت ووقعتها، المرة اللي فاتت ما عملت مشروع وخسرتها، المرة اللي فاتت ما سافرت وانقطعتها. فيعني بيصور لنا الحاجات كده بطريقة صعبة جدا جدا، حتى ولو كانت حقيقية، تجربة حقيقية، أنا خدتها، فشلت في مشروع، انقطعت في سفر في حتة، المهم ما يعني كانت حياتي ما فيها كده نجاحات كبيرة وإنجازات تذكر. الماضي دائما بحس إنه بيكبلنا، بقيدنا عديل كده، مخلينا نمشي لي قدام. وزيد على كده إنه كلام الناس، كل ما جيت داير تبدأ بداية جديدة، هاي ده مش المرة الفاتت اللي كان فتح سوبر ماركت في الحتة الفلانية وخسر، حتى لو كان فتح له دكان صغير في الحلة ما كان خير له. فدائما يعني بنحس إنه الناس وكلامهم والماضي كلها حاجات قاعد توقف لنا مسيرتنا لقدام، إنه إحنا نبدأ خطوة جديدة. فعشان كده يعني أنا بجد مبسوط من يعني المتابعين والمستمعين في إنه ربطوا يعني البداية دي بالقرار وبالشجاعة في نفس الوقت. أنا لو ما بقيت عندي قرار، وما بقيت إنه أنا إني شجاع أواجه الحياة دي بالقرار اللي أنا أخذته ده، هيسا ما أنا ما حبده، هكون بالعكس واقفة مكبلة في الدائرة بتاعتي، الناس ماشية لقدام، وأنا لسه شنو متخيلة يعني الخيالات اللي بتجيني إنه أنا هسا لو بديت ما برضو هيحصل لي زي ما فيشني يعني الجديد هيحصل، ما هو ده نفس الحتة ونفس البلد ونفس الدنيا ونفس إذا. وزيد على ذلك الحاجة اللي حصلت يعني الفترة اللي مرينا بها إحنا كسودانيين بصراحة يا هيثم ما كانت فترة هينة. يا ما ناس عندهم مشاريع، يا ما ناس عندهم شركات، يا ما ناس عندهم بقدر شنو بدوا من الصفر. بجد في ناس يعني أيوة في ناس اتحطمت، وفي ناس قررت تاني إن هي ما حتتعب نفسها في أي حاجة. وأنا قابلت أمات كتار يعني الوحدة تقول لك أنا تاني في البلد دي ما بشتري حاجة، لا بشتري توب، لا بشتري ملاية، لا بشتري عدة، بس الصحنين ثلاثة اللي إحنا يكفونا والحاجات البسيطة، لكن تاني أنا ما بتعب زي زمان أشتري أي شيء. البيت ده ما داير أسسه يعني خلاص زي ما بنقول بالعربي البسيط الواضح ده بطني طمت من أي حاجة. بس بعد كده بالبسيط والقليل اللي عندنا ده بيمشي حياتنا.
1: عارف واحد يوم من الأيام بتونس قال لي يعني إحنا الشعب السوداني أكتر شعب عنده بدايات جديدة.
2: يا سلام دي حاجة
1: إحنا حلو. أكتر ناس جربنا بدايات جديدة. في ناس كتير ما بتستمر في شغل واحد.
2: أيوة.
1: وفي ناس حتى في علاقات ما بتقعد في علاقة واحدة. صداقات ما واحدة. رحول كتير. بيحب من منطقة لما. أكتر ناس عندنا تجارب مع الحياة في البدايات الجديدة. وعدم الاستمرارية. عدم إنه نستمر في الحاجة دي. عمل لنا مشكلة. مش كمان الماضي. لا إنه إحنا ما قادرين نستقر ما بنقدر
2: ايوه ما قادرين نستقر دي ما محمده مرات ذاته بتكون جايه من قلق من هوس انا ما قادر اقعد هنا انا ما التنقل الكثير ده برضه

0: عشان نكمل الرحلة دي. فبداياتنا حتى يعني من وظيفة لوظيفة من مكان لمكان عندنا معاه تجارب كثيرة جدا جدا. هتبقى المشكلة وين؟ المشكلة ما في الماضي، لكن المشكلة في الكيفية بتاعت الاستمرار والثبات، إنه إحنا دارين بداية حقيقية مؤسسة يعني مداها طويل مستقبليا. ونبني لها حاجات كثيرة جدا، ما بقول كلنا، ما بقول يعني، لكن في والحرب دي علمت يعني ناس كثيرة جدا جدا إنه البدايات الجديدة أو الاستمرارية أو النجاح بيحتاج للصبر، بيحتاج لتأني، بيحتاج إنك تفهم، بيحتاج إنه حتى ما تستعجل. مرات كثيرة إحنا بنستعجل عشان إحنا شايفين حاجات كثيرة من حوالينا ماشي بطريق إحنا ما فاهمينها. يعني نجح زول إحنا ما عارفينه نجح كيف، ما عرفنا إنه صبر، ما عرفنا إنه تحمل، ما عرفنا إنه شنو الواجهه. فإحنا بس دارين نوصل زي ما وصل ده، بياته طريقة، بياته شكل. يعني لو أمسك من هنا وأمسك من هنا وأمسك هنا مشكلة، رغم إنه ما غلط إنك أنت عندك القدرة والحاجات دي، لكن كيف أنا أكون مستقر في حاجة واحدة؟ كيف أنا أكون ثابت في حاجة واحدة وعندي بها هدف وعندي بها يعني شيء أنا عايز أخطط له لقدام؟ الماضي المؤلم، الماضي الصعب، يعني واحدة من التحديات الصعبة جدا جدا اللي ممكن في ناس كثيرة متعلقة به، لأنه لغاية هسي في ناس يعني أصغر التفاصيل عن السودان أو أصغر التفاصيل عن الحي والشارع مرتبطين به وجدانين لغاية هسي
1: طبعا.
0: ففي حاجات كثيرة جدا ما قادرين نتجاوزها نتخطاها. ليه؟ لأنه ما نسيناه ومتأثرين به جدا جدا، لدرجة أنه ممكن يخلينا ما نشوف أي شيء جميل، ما نشوف أي حاجة سمحة لقدام، ونكون بس إحنا يعني متمسكين به أو يعني لسه مستمرين إنه إحنا نفكر فيه لسنين ولوقت طويل جدا جدا. لكن عايز شجع نفسي وشجعكم على إنه حتى لما ربنا بيتكلم مع الشعب في القديم في سفر أشعياء قال لهم لا تذكروا الأولويات والقديمات، لا تتأملوا بها، ها أنا ذا صانع أمرا جديد. وفي حتة تانية قال لهم كفاكم دوران حول هذا الجبل، كفاية إنكم أنتم بتلفوا في يعني بير أو بتلفوا في جبل ما عنده فايدة، ما منه فايدة. ليه أنتم بتذكروا الأولويات والقديمات؟ ليه دائما أنت متمسك؟ ليه دائما أنت خايف تأخذ خطوة؟ ليه دائما أنت ما عندك الإيمان والثقة على إنك تمشي لقدام، تأخذ حاجة جديدة وتجرب حاجة جديدة؟ رغم إنه في ناس كثيرة، لكن لما ترجع بترجع بطريقة سلبية جدا جدا، ويعني يرجعوا للماضي ويكون مؤثر فيهم وينسوا حتى البداية اللي هم بدوها جديدة. فالسؤال المهم، هل أنا متمسك بالحاجة لأنها لسه مناسبة لي، ولا بس لأني متعود عليها؟ وده السؤال المهم، ده السؤال ممكن كثيرين من الناس يقولك لأني متعود ما قادر. يعني حتى المنطقة اللي انت ساكن فيها، حتى الشغل اللي انت موجود فيه، مرات الشغل ده ممكن قاعد يأذيك، مرات الشغل ده ممكن بيستنزف طاقتك، يعني انتهى منك الشغل ده، حرمك من حاجات كتيرة جدا جدا انك تكمل بها رحلتك على الحياة. لكن انت خايف تفقد الشغل ده وما تلقى تاني غيره، رغم انه انت عارف 100% ان الشغل ده يعني أزيك جدا جدا، حرمك من أولادك وحرمك من الحياة الاجتماعية وحرمك من حاجات كثيرة. طيب أنت ليه بس أنت مصير تقعد فيه؟ ليه ما قادر تحاول؟ يعني في ناس بيكون عنده أسباب يعني مقنعة بالنسبة لي، وأنا بحترم الحاجة دي، يقول لك أنت دايرني بعدين
1: أعمل شنو،
0: أكل من وين، وأجيب في أسباب كثيرة، في ناس كثيرة. لكن يعني ما دار خطك في حتة صعبة جدا جدا، لكن ليه ما تفكر، ليه ما تحاول على إنك أنت مثلا تطلع من البؤرة دي، تطلع من الحاجة دي. شوف الإيجابيات والسلبيات اللي فيها، نشوف الشغل ده السلبيات والإيجابيات اللي فيها شنو. ودي حاجة سؤال مهم جدا جدا. منطقة، أنت قاعد في منطقة، قاعد في حلة وكلها كده ما فيها منها فايدة، وكل اللي بيجي منها وكل اللي بيطلع منها يعني مضيع، يعني أسرتك مضيع، أولادك مضيع، صحوبيتك مضيع، يعني حياتك وعلاقتك مع ربنا، لأنه يمكن تكون سيئة، ممكن تكون المنطقة ما هي المنطقة المناسبة لبيئة كويسة مستقبليا لأولادك. مجتمع، يعني حتى الصداقات ممكن تكون موجود فيها من

0: أسوء يعني صداقات ممكن قاعد تدمر حياتك، لكن أنت متمسك بها وكل يوم بتدفع ثمن. ليه أنت؟ لأنه متعود عليها، متعود ومتمسك بها جدا، ما قادر تخلي الشلة دي. والشلة دي ممكن تكون يعني ما احترامي لك ضيعتك، ما احترامي لك فقدتك، ما احترامي لك ما بنت فيك، ما ساهمت في تغيير أي حاجة، ولا ساهمت في أنك أنت تكون زول كويس. لكن كل يوم أنت ماشي للأسوأ لأني متعود عليهم، لأني يعني متمسك بهم، لأني خلاص يعني. واستسلام واضح يعني ما عندي حل. ولا هل من إضافة تانية يا ناس في النقطة بتاعت إنه متمسكين، ولا إحنا شايفين هي مناسبة لنا؟
1: عارف يا هيثم، وإنت يعني بتتكلم جاتني يعني حتة إنه الموضوع ما خوف زي ما قلت، ولا يعني مرات الشجاعة، لكن أنا بفتكر إنه التعلق. يعني إحنا مرات بنكون متعلقين بحاجة زي ما قلت، ممكن تكون بتستنزفنا، ممكن تكون بتضيعنا، وفي نفس الوقت يعني برضو ممكن تكون حاجة كويسة. يعني مرات إحنا قبل تكلمنا عن الماضي كتير، وبقدش إحنا بنكون يعني متعلقين جدا جدا بالماضي. الماضي ما بالضرورة يكون شي كعب، ممكن برضو تكون كانت حاجة كويسة. يعني أكون أنا بيتي وأهلي وناسي وجيراني، دائرة الشغل، الزملاء، الدراسة، يعني كانت كان ماضي فيه قصص وحكاوي جميلة جدا جدا بتخلينا أنا دائما مثلا. ودي برضو من الحاجات اللي ممكن تكون يعني معيقة لي إنه أنا أبدأ بداية جديدة. ليه؟ لأنه كل ما أكون داير أبدأ، يا ربي هل أنا النازل حيكونوا لي نفس الناس؟ هل في الشغل ده حيكونوا لي نفس الزملاء؟ تعاملهم حيكون زي كده ولا حيكون متغير؟ طيب إذا لاقتني مشاكل معي زميل، هل حيتعامل معي زي ما كان زميلي الأول بيتعامل معي في مشكلة أو حاجة حصلت؟ البيئة مرات إحنا قاعدين نخاف من البيئة الجديدة. ويعني كتير كتير كتير التعلق ده قاعد يبقى لنا يعني مشكلة. لكن كده تعال نشوف كده في قصة الطوفان. نوح بدأ حياة هو ما كان عارف حيبدأها كيف. يعني هو وأسرته وشوية الحيوانات اللي ربنا قال له دخلوا معاك الفلك، نزلوا في أرض جديدة تماما، لا فيها جيران، لا فيها ناس، ولا فيها أي حاجة. اللهم بداية جديدة. نوح مما نزل كده دي أول حاجة عملها شنو؟ بنى مذبح وصلى، لأنه هو ما عارف يعمل شنو، ما عارف اتجه وين. اللهم أنا و الدنيا الكبيرة قدامي اللي أنا ما شايف فيها زون. لكن الحصل شنو؟ بدأ من جديد، بما أنه التفاصيل ما كانت مكتوبة، لكن أكيد زرع، أكيد بنى بيوت، أكيد عاشوا حياتهم وربنا كان معاهم، لأنه البداية الجديدة هو ما نسى. ربنا كان حافظهم في الطوفان والناس اللي ماتت، وده كله كانت بداية جميلة جدا جدا.
0: عايز أقول إناس أضيفه لك لحتة بتاعت نوح، والحتة دي مهمة جدا جدا. يعني وانت بتقول الكلام ده إنه وأرجع تاني للحتة اللي أنا قلتها مع إبراهيم، منو قال الكلام؟ ربنا. والسؤال مهم أنا قاعد أسأله نفسي وأسأل كل زول، هل ربنا دايما داير لنا الحاجة الكعبة؟ لا، ما أظن. ربنا دار لنا الحاجة الكويسة، لكن مع الحاجة دي ربنا قاعد يحترم إرادتنا جدا جدا. ربنا بيحترم إرادتك، وأظن يعني أنت واعي، أنت زول ناضج، أنت زول عارف أضرار الحاجة اللي أنت موجود فيها، لأنه أنت متعلق بها، لأنك أنت متمسك بها، وأنت عامي نفسك على أنك ما تشوف البداية. لكن ربنا في استعداد أنه يبدأ معاك البداية الجديدة. والخطة دي لما تكون في يد ربنا، الحاجة دي لما تكون في يد ربنا بتكون مختلفة جدا جدا. إذا الموضوع بيتطلب على إنه كيف أنا أكون عندي علاقة حقيقية مع ربنا، وأنا كيف أكون عندي إيمان وثقة في ربنا إنه المسؤولية دي في يد ربنا، لكن بس محتاج على إنه القرار ده يكون صح، قرار مسؤول، قرار على إنه أنا فعلا قادر إنه يعني أبتدي بداية جديدة، لكن مع القدرة على إن أتحمل المسؤولية في أنه أنا قادر أضع خطوة صحيحة في أنه أنا أبدأ بداية جديدة. نهيك على أنه فيشنو ولا ما فيشنو، ربنا إله بيعرف المستقبل، بيعرف بكرة فيشنو، بيعرف لما هو يقول لك يا أخي أنا أمشي الحتة دي. أقرب مثلا للناس الممكن بتهاجر مرة، حتى المفوضية يعني في ناس بتقدم وفي ناس بيقبلوهم وفي ناس بتسمع انه حتى الدولة اللي انت ماشي تستقبلك دي هي بتعمل دراسة جدوى لقدومك. الدولة اللي انت ماشي لها دي بتدرس الكيفية بتاعت انه انت يعني حتضيف ولا انت حساهم ولا انت حتعمل اولادك كم. العالم برا يتطور بحيث انه هو بيضيف زول في المجتمع، بيضيف زول في الدولة، بيضيف زول في المدينة. ففي حاجات يعني بتتجهز بتتعدى. فتفتكري أو تفتكر إنه ربنا ما عنده الإعداد المسبق ده، سبق فأعد ده أمور كثيرة لكي نسلك فيها. ربنا أعد كل حاجة، ربنا عارف إنه شنو ماشي يحصل للطريق اللي أنت ماشي تتبعه فيه. ربنا كان عارف، المسيح كان عارف نهاية الطريق، المسيح كان عارف قدر شنو الموضوع ده حيكون صعب. الصليب كان كلفة غالي جدا، تمن غالي جدا جدا، لكن النهاية كانت شنو؟ الإنسان مهم جدا جدا عند الله، الإنسان قيم جدا جدا عند الله، وعلاقته دي عشان ترجع لابد تكون في تمن. ففي تمن أنا بدفعه، ففي كلفة أنا بدفعه، رغم أنه ممكن يكون صعب. لكن لو أنا ما مستعد، ودي أكتر حاجة بنخاف منها يا ناس، أنه أنا ما مستعد، أنا خايف من الحتة دي، فمرات كثيرة بتعيقنا لأنه إحنا ما عندنا الاستعداد على إنه نتحمل، ما عندنا الاستعداد على إنه ندي القرار الصح، لأنه أنا زول ناضج أعرف القرار ده هيكلفني ولا ما هيكلفني. فعشان كده بتخط احتمالات كثيرة. لو لو لو ودي الحتة اللي حنجي فيها بعد شوية في السؤال اللي إحنا كتبناه، شنو اللي بيخلينا نخاف نبدأ من جديد؟
1: عارف في قصة في الكتاب المقدس برضه يا هيثم، يعني بجد شجعتني جدا. يعني أنا ما حسيت فيها خوف ولا تساؤلات كثيرة. الابن الضال رغم إنه كان أخذ قرار صعب جدا إنه عايز يشيل حياة يعني ميراثه ويمشي لحتة جديدة، يبدأ بدايته يعيش حياته زي وزي أي شاب، يترفه ويتناعم، والمهم يعني نوع الحياة اللي هو خطط لها، فأخذ قروشه ومشى يعني. لكن بنشوف هناك بقدر شنو عانى وتعب، مش عشان إنه هو بقى بعيد ولا ما سمع كلام أبوه ولا كلام بالشكل ده، لكن لأنه ما قدر يتعامل مع الحياة اللي كانت اللي هو خطط لها أصلا، ورغم أنه كان معاه ميراثه، كان معاه قروش، لكن شوف النهاية كانت حياته كيف انتهت. لكن القرار اللي كان أخده، قرار الرجوع، يعني ما كان فيه أسئلة. أنا حسي لو مشيت يعني أبوي ده ما قبلني، طردني، قال لي أطلع، أنت مش شلت قروشك وأنا حي، ما استنتني حدد ما أموت ذاته عشان تشيل قروشك وتشيل ميراثك وتقسم بينك وبين أخوك وتمشي. أنت أنا أصلا تربيتي دي مشت فيك على الفاضي، يعني ما قاعد فكر مثلا الحوار والحديث اللي حيكون بينه وبين أبوه والعتاب واللوم وشنو. عارف يا هيثم، أنا قاعد أقول في نفسي الابن الضال ده لو كان بس قاعد يفكر تفكير زي ده، صدقني كان قاعد مع الخنازير وبياكل مع الخروب لحد ما من الخروب بتاعه ده لحد ما يموت في حتته دي. لكن أجمل ما فيها إنه ما خدت عوائق ولا يعني تحديات قدامه، قال بس المهم يا زول شال مخلايته وقبل على الحلة اللي كان جمينها ومشى. وبكل بساطة لقى كمان في الجانب الثاني أبوه كان مستني بكل يوم بيطلع بعين، يا أخي ولدي ده ربي ما حيجي الليلة، احتمال يجي بكرة، وكل مرة بعاين ومستني. أنا قاعد أتخيل إنه بيكون في تلة كده كبيرة، وكل مرة بيطلع وبيشوف بفتش، يعني بتوقع إنه ولده ده حيرجع. ففعلا لما رجع الأب كان مبسوط جدا جدا، قبله وعمل الحفلة وضبح العجل المسمن ولبسوا اللبس الملوكي يا زول، وعزم ناس الحلة، قال لهم تعالوا أفرحوا معاي، ولدي ده كان ميت لكن هسع عايش، كان ضال رايح، أنا هو ما كان عارف محله وين، لكن هسع هنده موجود معانا هنا، تعالوا أفرح. فشوفوا بقدر شنو القرار ممكن يعني الما فيه، أنا اللي بصنع العوائق دي لنفسي، لكن من يكون فيه تفاؤل وفيه أمل جديد وفيه رجاء في إنه يا أخي أنا الحاجة دي لو أنا مشيت فيها ما أظن في حتكون حتقابلني مشكلة. عارف حاجة زي دي بيكون فيها قرار، بيكون فيها قصدي فرح واستقرار وثقة، ودي الحاجة اللي بتخليك إنك أنت تكون مثمر في القرار اللي انت اخذته، في الخطوه اللي انت مشيتها، في حاجات كثير انت عملتها. ممكن يكون في معانا هسه ناس حاليا على على على اللايف حصلت لهم حاجات كثيره زي كده
0: بالزبط.
1: فانت من الناس يعني بديت بدايات زي دي من غير خوف، واجهت تحدياتك، لقيت في فرق فعلا كان بين الماضي والحاضر اللي انت عايشه حاليا، شارك بتجربتك. احتمال زول يكون برضو موجود معاك حاسب الخوف وما قادر يقرر، ما قادر ياخد خطوة لقدام. انت ممكن تكون الملهم له، ممكن تكون المشجع مشجع له. خلونا نتشارك مع بعض عزانا، ويمكن تلقى واحد معاك يستفيد من القصة بتاعتك او من تجربتك.
0: اذا المستمعين الكرام، تعالوا كده نشجع بعض، تعالوا كده ندي امل لبعضنا البعض في انه في بدايه جديده وكله ممكن. فالخبراء، خلونا الناس المجربين، المجربين اللي جربوا وبدوا بدايه جديده، والناس عندهم اختبارات زي ما قالت استاذه ايناس انه احنا بنقدر، انت بتقدر. وحييك على القرار، حييك على الشجاعه اللي انت فيها حاليا. يعني دي خطوة عظيمة انك انت بديت تفكر في الموضوع. القصة بتاعت الابن الضال قصة مهمة جدا جدا، وفيها الكثير من التعاليم، وفيها حاجات مهمة جدا عن الابن وعن الاب نفسه. فممكن نرجع لها في الكتاب المقدس ونشوف قدر شنو القصة دي علمت، والمثل ضرب المسيح واتكلم عنه. رسائلنا كثيرة والناس بينتظرونا، وما تزعل، إحنا حنقرأ رسالتك، ما تزعلي، إحنا حنقرأ مشاركتك، وإنت جزء أساسي في الموضوع. يعني إضافتك دي هي أساسية في الحلقة. أماني متى بتقول فعلا البدايات بتخوف، ولكن محتاج إلى تفاؤل وأمل وجراءة، ولكل بداية حكاية. شكرا. وعد بتقول ننوسة وهيثم صباح الخير، مرحب بك يا وعد، تحية طيبة لك، في سلام لك من وعد.
1: يا وعودة يعني صباح الخير عليك، وأنا مبسوطة جدا بطلتك ومشاركتك لنا. يا رب مستنين طبعا يا وعد، الفرحة الكبيرة، ربنا يحلك بالسلامة كده يا رب. ويعني بجد تحياتي كمان للوالدة ولمصطفى، وربنا يبارككم، وإن شاء الله يا رب صباحات جميلة، ولزوجك الغالي أمان.
0: كمان دوانج بترجع بتقول أحلى صباح، بجد بشكركم لأنكم خليتوا صباح يبدأ بموضوع شيق، ويوم أقرر أصحى بدري بلقى حاجة بتستحق، صحياني. محبات كثيرة لكم، إحنا عارفينك نعسانة، إحنا عارفينك دايرة نومي، لكن برضو بنسمح ليكي لو أنت برضو قررت يعني تستمر معنا، دي بداية جديدة. فشكرا ليكي. إناس، في رسالة من العزيز أستاذ الشيخ ميلاد منزول، ممكن تقري لنا الرسالة؟
1: الرسالة ما بين عندي.
0: أوكي. ميلاد بيقول أحلى صباح بوجودكم أحبائي مستمعي راديو سمر مع الأساطير سمر هيثم وإناس. بيقول الشجاعة سيد الأدلة وقرارك الشخصي. نعم، كل مكان نظام وهذا النظام، نعم كل مكان نظام وهذا النظام يلزمنا على مثل في السودان، ما ممكن سايق عربية مواصلات يقول لكم أجمعوه على بعضكم. ده بيكون مشكلة كبيرة جدا جدا. لكن قال في واحدة من الدول المجاورة مصر بيقول لابد تجمعوا على بعضكم، والسايق ما عنده دعوة بكم. لموها كده مع بعض، جيبوها قدام.
1: أيوة جيبوها قدام.
0: هو يستلم القروش من غير أي تعب. كنت بزعل من الحركة دي أيام جيد في الأول، لكن اليوم أنا عادي. ما خلاص يعني، هو بيعرف الناس اللي ركبت كم، عرفت الناس، عرف الناس اللي قاعدة في العربية كم، وده ما صعب، لكن بيقدر يحصل الحاجة دي. حتى لو يعني دي ثقافة، دي حاجة ممكن تكون مختلفة، لكن برضو يعني في متغيرات كثيرة جدا جدا للناس. شكرا لك يا أستاذنا الغالي ميلاد. هل الرسالة ظهرت عندك؟
1: في رسالة من صديقنا عمر السانوسي. حبابك يا عمر بيقول صباح النور والسرور عليكم راديو سمر، أجمل صباح بوجودك معانا يا صديقنا الغالي. بيقول البداية الجديدة ألا وهي تعزيز لقناعات وأمل جديد مهيئة بالاعتماد على النفس واتخاذ التدابير اللازمة والتعامل مع الظروف الغير متوقعة التي من أجلها قررنا أن نسلك واجهة جديدة. فعلا ما في ضمانات زي ما قالت دوان، لكن بنخوض ظروف جديدة، قرار جديد، وجهة جديدة، ما فيها أي ضمانات، وده يهزات الشجاعة اللي احنا تكلمنا عنها.
0: عندنا يوسف السهب بيرجع بيقول الحلوين هيثم ميناء، صباح الخير عليكم وعلى كل أسرة راديو سمر ومبدعين. عندنا حسين ود الكبش، مرحبا بك أستاذنا الغالي أستاذ حسين الكبش ود الكبش، بيقول صباحكم قشطة الأستاذ المخضرم هيثم المبدعة إيناس، بيقول صراحة البدايات الجديدة يا حبتي لازم ولا بد منها، تمام، طالما في استمرارية في الحياة وبصفة خاصة لنا كسودانيين وكمهاجرين في ظروفنا وأوضاعنا المتغيرة باستمرار، لذلك محتاجين نكون مستعدين دائما للبداية والتفاؤل والتفاعل معها، هذه الحاجة المهمة والقالة مهمة جدا، نكون مستعدين، نكون مستعدين، دي حاجة قيمة، لأنه لو قررت أنك تستمر تقعد في الدولة اللي أنت مشيت لها أو قررت ومستعد أنك ترجع السودان تبدأ بداية جديدة بالأنت تعلمته، دي حاجة كويسة، وأظن وأتوقع على أنه كثيرين يتعلموا من خلال البيئات المختلفة اللي هم اتجهوا فيها، الشعوب اللي هم قاعدين معاهم، ثقافة مختلفة، بيئة جديدة، سلوك جديد، تعامل جديد، يعني حتى البنيات، حتى المعمار الموجود، في كثير من الحاجات الناس اكتسبتها وكثير من حاجات الناس قدرت إنها تفهمها من خلال تواجدهم في الدول المختلفة. في رسائل تاني من
1: عندنا خميس أيوب بيقول صباح الخيرات وصباح التفاؤل عليكم وعلى جميع القائمين على برنامج راديو سمر، شكرا لك يا صديقنا الغالي خميس، بيقول بالحقيقة الموضوع جميل جدا، هو فعلا من الأشياء التي يعني بتشدنا دائما على اتخاذ القرار أو القرارات في حياتنا، تتوقف عن كيفية إدراك الفهم العميق في الشيء اللي شد الأشياء اللي شدتك إنك تقوم بها، إذا كان في تغيير حياتك بقال بيحتاج أولا فيك أنت شخصيا لأنك تتحمل النتيجة في النهاية إذا كانت سلبية أو إيجابية، وقول شكرا طبعا أكيد بعد كده أنت ما حتقدر تلوم زول، يعني ماذا أقول لك اللي بخوف الناس زي لك أقول لك أنت ما براك شلت يدك شنو طبص طبع عينك، لا إحنا بنشجعك عزيزي الغالي أو كل زول بتابعنا بأنه لابد من التغيير ولابد من البدايات، عارف دي ذكرتني بزميلنا الغالي سمعان دائما مواضيعه عن البدايات الجديدة، ويعني هو من الناس فعلا بدأ بداية جديدة، بدأ ومن هنا بنقول له بداية موفقة يا رب، فيها كل النجاح وكل التوفيق.
0: عندنا موسى إسماعيل بيقول البدايات الجديدة هي خطوات التأكيد والتوازن بين الماضي والحاضر. نعم، لأنه كل البدايات لا تنتهي أو لا تترك الماضي لها خصوصية، لأنه كل البدايات لا تنتهي أو لا تترك الماضي لها خصوصية، لأن الخطوات محتاجة إنك تكون أقوى من أي مرة أنت كنت فيها تدرس الطريقة الجديدة أو البداية أو ما نسميه البدايات التأكيد أو ما نسميه البداية التأكيد، هو قال حاجة مهمة جدا، لأن الخطوات محتاجة إنك تكون أقوى من أي مرة أنت كنت فيها تدرس الطريقة، دي حاجة جميلة، دي إضافة رائع جدا جدا يا صديقنا العزيز، وشكرا لك الأستاذ الغالي موسى، بقول سلامي الأستاذ هيثم أستاذ إيناس، شكرا لك. حبيب إبراهيم بيصبح علينا تاني، وموسى بقول صباح التفاؤل، شكرا لك يا موسى. مها الإمام بتقول البداية الجديدة للخصوصية أو المفترض تكون نسبة لظروف الحرف كل السودان أو جلهم، نعم الرسالة دي قريناها، شكرا لك. عندنا رسالة من قدورة، يا سلام قدورة وتناصر، تحية لك يا رجل، تحية لك صباحية، وحنا مبسوطين لوجودك معنا وحمد الله على السلامة، شكرا لك يا قدورة، بيقول صباح بلدنا الجميل اللي بتحفنا دوما بالبرامج الحلوة، ونتلف متى قدموا البث المباشر والتحمل كل المباشر. بيقول أجمل ناس بطلتكم بتسعد بقدومكم الأستاذ هيثم والأخت الأنيقة إناس، كل شيء قديم بتعشقوا ولك فيه كل الذكريات، أي أي كانت حلوة ولا سيئة. وبيقول وفعلا لما تبدأ شيء جديد هناك وتجد نفسك تتوتر من أي شيء، وبعض اللحظات تجد الشيء عادي. وفي مقولة بتقول الجديد جديد شديد. وبيقول موضوع جميل، والآن كل سوداني بعد الحرب دي بيقى كل شيء جديد، إن كان في عمل بالشركة أو تجديد منزل الاتدمر. وبيقول عبركم أحيي كل أصدقاء الراديو المتابعين، وعبركم أحيي كل الأهل بقرية الحماداب طبعا والجزيرة، ونبارك ابن الأخ البش مهندس حسام الخطوبة. ألف مبروك يا أخي، مبروكين، يا رب يتمم المرحلة الجاية بالخير، وإن شاء الله يعني الزواج يتم بإذنه تعالى. وبقوة ربنا أتم على خير، وعبركم أحيي كل الطاقم الحلو، وتقبلوا تحيات الزوجة مزاهر والأخت أريج وإسلام، وليكم كل ود واحترامي وتقديري. صديقنا العزيز قدورة أبونا الغالي الزول الجميل، تحية لك وكل الاحترام، وانت بتتابعنا فترة بتغيب مع الظروف والضغوطات بتاعت الحياة، لكن بنشكرك على انه دايما انت معنا. ميسون بتقول صباح الخير يا راديو سمر، الغالين هيثم وإناس. يوسف فسها بيرجع بيقول بداية جديدة، أتوقع محتاج أول اتخاذ قرار، وثانيا شجاعة إلى تحقيق القرار في أرض الواقع، وده كلام جميل جدا. عشر دقائق إناس بتوصلنا عن نهاية الحلقة، ويعني محاورنا شيقة والشوقنا أكثر المستمعين.
1: نعم.
0: المتابعين تفاعلهم الجميل ومشاركاتهم الجميلة. رأيك شنو يعني في السؤال الطرح، أو في ناس شاركت على طول على إنه في أسباب تخلينا، وإنت ذكرت جزء منها في بداية الحلقة، الناس وما أدراك الناس، رأي الناس، شماتة الناس، سؤال الناس، مقارنة الناس، ما قلنا لك زي ما أنت قلت قبل شوية، فهل دي الأسباب الحقيقية فعلا كل زول بيخاف إنه يبدأ بداية جديدة؟
1: مرات أول حاجة كده خلينا أبارك لحسام يا أخي. حبابك قدورة وألف مبروك لود أختك تقريبا هو قال ابن الأخ، فربنا كده يتمم له على خير وبالبركة، وإن شاء الله رب تكون بداية لمرحلة جديدة، بداية موفقة. وحباب كل الناس اللي شاركت معانا والناس اللي تفاعلت معانا في اليوم ده، وإنت إذا موجود حس حاليا يا أخي ما شاركت بلايك ولا بقلب ولا حتى بأي يعني تعليق كده أو تصبيحات، الفرصة مفتوحة قدامك، إذا عندك أي سؤال أو حتى عندك أي مشاركة عايز تحكي عن تجربتك قل لنا وشاركنا، لأنه منصة راديو سمر منصة لكل سوداني وصوت للزول المالقة حتى يعني يقول فيها صوته. حبابكم من أول وجديد، حباب الناس اللي دخلت علينا هسه حاليا، بما أنه هي تقريبا 7 ولا 8 دقائق بتفصلنا، لكن عايزين نرجع ونقول هاي مرات بتكون في جوانا جروح عميقة بتعيقنا في إنه نحن نبدأ بدايات جديدة. الجروح دي ممكن تكون متمثلة في يعني مثلا أكون فقدت زول عزيز علي جدا وكان تأثيره علي تأثير قوي، ممكن يعني في ناس يقول لك يا أخي ده مثلا يكون القدوة لي، الزول الملهم، الزول اللي علمني، مما مش أنا خلاص بقيت واقف وما قادر أعمل أي شيء تاني. فمرات الفقد قاعد يكون مشكلة، أو الجروح العميقة برضو مثلا زي يعني البيت اللي تهدم مثلا، نقول بأسباب انفصال ولا طلاق، تلقى الوحدة تانية ما قادرة تبدأ من أول وجديد، يعني كأنما ده بيقليها يعني وصمة عار بالنسبة لها، إنه هي زولة منفصلة أو مطلقة، ما قادرة تواجه المجتمع، ما قادرة تبدأ بداية جديدة. فمن هنا خلينا يعني ندي رسالة بتاع التشجيع، إنه البداية ما محتاجة لزول يكون كامل، ما بالضرورة أنا أكون كامل في علاقاتي، كامل في إمكاناتي، بالعكس بالبسيطة فيه أنك أنت ممكن تقدر. حاول عيدي علاقاتك من أول وجديد، أبدي بداية جديدة في بيئة جديدة في منطقة جديدة مع علاقة جديدة تقدري تثبتي فيها وجودك. وأكيد زي ما قلنا بقدرة ربنا تشجع وتشددي أنه الرب ما حيسيبك براكي.
0: عايز أضيف على ذلك، بشجع يعني حتى الناس اللي وبالذات يعني الأنيسات، بالذات الأخوات، بالذات الفتيات اللي طلعا من الحرب وتعرض للاغتصاب ويمكن حصل أي نتيجة كانت، إنجاب طفل وأي شيء، يعني ما بيدك. في ناس تعرض ممكن لحاجات كثيرة جدا جدا وبيشوفوا إنه خلاص الأمل اتفقد. لا، عايز أقول لك إنه في فرصة. ربنا دائما إله البدايات الجديدة، ربنا بدي فرص كثيرة جدا جدا. وعايز أشجعك إنه في سفر الأمثال بيقول لأن الصديق صديق يسقط 7 مرات ويقوم. مهما كانت الخسارة، ممكن تكون خسرت مرة لكن ده ما معناه إنك هتخسر كل مرة. ما تخاف عزيزي المستمع، ولأنه بيقول ها أنا ذا صانع أمرا جديد الآن ينبت. ما تتذكر الحاجات الماضية وأنسى الماضي الفات. الحاجات كثيرة ممكن تكون مؤلمة بالنسبة لك، ممكن تكون صعبة جدا بالنسبة لك. وأيضا بشجع هنا يعني إنه الله بيصنع أمر جديد. ما تخاف من شماتة الناس، ما تخاف من رأي الناس، وحتى الناس ما حتريحك لو انت سبته، لو انت وقفت، لو انت عملت الناس ما حتسكت. لكن زي ما قالوا امبارح، كيف تكون ناضج رغم رأي الناس، رغم كلام الناس؟ هل انت خايف منه تاخذ هذا القرار؟ ده قمة النضوج، انك انت تكون عارف انه وسط البيئة الغير آمنة دي، انك انت تكون عندك قرار شخصي قوي جدا جدا. اللي عايز أقوله لك إنه ربنا ما بيعاين زي ما الناس بتعاين، ربنا بيعاين للقلب، ربنا بيعاين الاستعداد بتاعك جوا قلبك، وبيعرف نوايا قلبك. ربنا أكتر يعني من إنه الناس تكون مهددة حياتك، لكن هو اللي بيضمن حياتك، هو اللي بيرسم، هو الرسم طريقك في الكيفية والطريقة اللي أنت ممكن أنت بتفكر فيها. عزيزي المستمع، كثيرين وقعوا، كثيرين أخطأوا، كثيرين يعني عشان يقدر يوصل للنجاح ده ما وصلوا من أول مرة. حتى العلماء، حتى المستكشفين، حتى الناس اللي احنا بنشوفهم المخترعين، الناس دي فشلوا كم مرة. رجال أعمال، واحد بيحكي لك الناس المليونير والناس اللي عندهم أموال بيقول لك يا أخي أنا خسرت كم مرة لكن ما استسلمت. فكم بالحالي إنك أنت بس بتحتاج لقرار على إنك تدخل أو تسيب الحاجة دي، بتحتاج لإنك أنت تكون أنت إنسان جادي وقادر أنك تأخذ هذا القرار. فالأمر مهم جدا جدا عزيزي المستمع. البداية ما صعبة وما مستحيلة، وما تقول إنه ما ممكن. لا، أنت بتقدري، أنت بتقدر. قد لا يكون أنت الأمر ده طلع من يدك لكن جاء إجباري أو جاء خارج إرادتك، اللي ممكن تكون حصل معك في السودان أو حصل معك في السودان.
1: ومرات كمان يا هيثم احنا بنكون يعني محتاجين انه بدايتنا الجديده اللي ماشيين نبنيها، ماشيين نبداها دي، محتاجين زي كانما تكون نسخه من حياتنا الماضيه. مثلا كثيرين يقول لك يا ريت السودان يرجع زي زمان، لو كان زي زمان انا كنت حاسوي وحعمل. هل احنا فعلا محتاجين السودان يرجع زي زمان، ولا محتاجين انه احنا اللي بدايتنا تكون يعني غير كانت؟ ممكن يكون فاتحة خير لحاجات كثيرة ما كانت موجودة عندك زمان. أنا ما بقول الحرب هي كويسة ولا فيها أي محمدة يعني، لكن إحنا ما مستنين إلا السودان يرجع زي زمان عشان إحنا نقوم نبدأ ونسابر ونجتهد، وعشان ما نكون أحسن من النسخة اللي إحنا عايزين مثلا السودان يرجع لها. لأنه الرب يقول شنوها أنا صانع أمرا جديدا. دائما البدايات هي بتكون جديدة، ما بتكون تيبيكال أو فوتوكوبي من الماضي. فمحتاج البداية، محتاجة قرار، محتاجة كمان شجاعة عشان ما نقدر ننفذ بها القرار ده. وكمان مرات يا هيثم برضو بنكون الماضي اللي حصل لنا، زي ما أنا قلت مرات بنكون عايشين في ألم ووجع لأنه اتألمنا من الماضي. لكن عايزة أشجعك بقصة برضو من الكتاب المقدس في العهد القديم، يوسف الشاب الجميل صاحب القميص المزركش والأحلام أحلام، أخوانه تعرض لخيانة من أخوانه، بيع وترمى وتسجن، لكن ما قال أنا اتوجعت وأنا اتألمت بس خلونا أنوم في السجن ده وما دار أطلع أشوف العالم برا، لكن بالعكس هو فعلا بدأ بداية جميلة جدا جدا، وقال عبارة يمكن كل زول عايز يبدأ ممكن يشيل: أنتم قصدتم لي شرا ولكن الله قصد به خيرا. فربنا أكيد ما بقصد لك دايما الشر، لكن أعمال ربنا بالنسبة لك هي دايما للخير، وأعماله دايما صالحة. عزيزي المستمع وعزيزتي المستمع، ما تخاف من البدايات الجديدة، لكن خط ربنا قدامك وكل شيء حيبقى تمام التمام.
0: إذن عزيزي المستمع، في الختام تعلم من الماضي لكن ما تسكن فيه. دي دايما عبارة بنقولها كثير جدا جدا، الماضي عنده وظيفة. عايز أقول لك الماضي عنده وظيفة مهمة جدا جدا، يعلمك ما يسوقك لورا. ودي الحاجة المهمة، الماضي مسؤوليته أن يعلمك أنك كيف أنت تمشي لقدام. عايز أسألك، أنا اتعلمت شنو؟ مفترض تسأل نفسك السؤال ده، وين أنا غلطت وشنو الحاجة ما مفروض أكررها في البداية الجديدة؟ شنو الحاجة الكويسة المفروض أحتفظ بها؟ ودي أسئلة مهمة جدا. عشان كده عزيزي المستمع، كفاك دوران حول هذا الجبل. وفي فيليب بيقول يعني: إذ أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. لابد أنه أنا أمتد إلى قدام، لابد أنه أطلع من البؤرة، لابد أطلع من الحتة اللي أنا ماشي فيها. سامح نفسك عن الأخطاء، سامح نفسك عن الغلطات اللي أنت وقعت فيها، وتعلم أنك أنت تبدأ بداية جديدة. ما تدخل الجديدة بنفس عقلية القديمة. قالت إيناس العبارة دي قبل شوية: ما تدخل في أي مشروع بنفس العقلية القديمة. مهما كانت، لو أنت فشلت في علاقة ما معناه أنه كل العلاقات فاشلة، لو فشلت في مشروع ما معناه أنه كل المشاريع هتفشل، لو وثقت في شخص غلط ما تقول أنه كل الناس ديل كعبين أو الناس دي ما كويسة. أنسى كل حاجة ممكن تكون صعبة بالنسبة لك وما أخذتك لخطوات جميلة أو حاجات موفقة. الله بيعد لك بداية مختلفة، لكن داير القرار منك. والله ما بيقتحمك، ربنا ما قاعد يقتحم الإنسان، بدي الإنسان الإرادة. أنت داير؟ نعم. ودي الأسئلة كان بيسألها المسيح لكل زول عايز يتشفي: أنت داير؟ نعم يا ابن داود. وفي صرخة بتتم، لأنه أنا تعبت من الآن فيه وعانيت من الآن فيه، فالقرار هو قرارك أنك أنت داير تبدأ بداية جديدة شكلها كيف. إذن في الختام خلونا كمان نشكركم، خلينا نحييكم جدا جدا على التفاعل، نشكركم جدا جدا على استمرارية أنكم أنتم معانا لآخر لحظة في رحلتنا الصباحية في موضوع اليوم. رغم أن الجدول يتغير، مفترض الليلة إيناس ورشيدة في الحلقة دي، لكن لظروف صحية للأستاذ رشيدة بنقول لها ألف سلامة لك ونتمنى لك الشفاء العاجل. ولكن يعني زي ما بنقول دائما، احنا سند لبعض، احنا بنشيل بعض، احنا بنقف مع بعض في المواقف المختلفه. فربنا يديكم الصحه والعافيه، حتى الشفاء العاجل لاستاذه ايفا وكل اصدقائنا وكل المتابعين في رحلتنا. عندنا مفاجأة عليكم يا إيناس وكل المستمعين، ولا شنو في شهر 10؟
1: طبعا أكيد اترقبوا، وزي ما دايما بنقول لكم ادخلوا لصفحة راديو سمر في كل منصات التواصل الاجتماعي، وأكيد حتلاقوا مفاجآت جديدة مجهزة تقريبا من الأسبوع الجاي. خلوكم معانا ودايما مترقبين الجديد ويعني الحاجات المبهرة يعني. فراديو سمر مجهز حاجات جميلة حتحتفل معانا وتشاركونا، وكمان نفرح مع بعض ونتشارك.
0: تتوقع شنو هي المفاجأة؟ يعني انتوا كده في مخيلتكم شنو هي المفاجأة؟ يعني كده اي زول ينقر، احنا عندنا الحتة دي كده، انقروا لنا شنو هي المفاجأة حتكون معاكم في شهر 10، شكلها كيف؟ لو يعني شاطر كده انقر لنا واكتب لنا في الصفحة بتاعتنا، احنا حنشاركك وحتكون صراحة يعني مفاجأة.

سلامات وعوافي عليك أختي المستمعة، وأهلا ومرحب بيكي في حلقة جديدة من برنامجك أختي السودانية إيكادولي. والليلة حنتكلم عن موضوع مهم جدا لكل الأمهات والشابات اللي حيكونوا قريب مسؤولات عن أسر، وموضوعنا هو عن التغذية والصحة. ومنظمة الصحة العالمية بتعرف الصحة إنها حالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا، يعني بس ما مجرد إنه أنا ما مريض أو ما عاجز معناه إن أنا حالتي الصحية كويسة. وبكده نفهم إنه الفهم بتاع الصحة فهم واسع وكبير، وإنه الزول عشان ما يكون صحي لازم فعلا كل الحاجات اللي احنا قلنا عنها دي تكون متوفرة فيه. وارتباط التغذية كمان بالصحة حاجة مهمة، لازم نخلي بالنا من وجباتنا ومن روتيننا اليومي. وقبل ما ندخل في كل التفاصيل بتاعت الموضوع ده هأخذك فاصل صغير ونرجع نواصل. رجعنا ليكي بعد الفاصل. كنا بنتكلم عن الصحة وكمان ارتباطها بالتغذية، ولأنه صحتنا هي حاجة مهمة جدا وغالية علينا، حتى إنه الرب يسوع قضى فترة بيكلم الناس عن ملكوت الله وبيدعو وبيبشر الشعب، كان برضو عنده مهمة تانية، وإنه كان بيعمل معجزات بتاعة الشفاء. فلو قرينا في الكتاب المقدس: فالجموع إذا علموا تبعوه فقبلهم وكلمهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. لوقا 9:11. أنا بحب الآية دي جدا لأنه بتوري عظمة الخدمة اللي كان يسوع المسيح بيعمل الناس. يصنع خيرا، ممكن تكون حاجات كثيرة جدا، منها تعاليمه، منها إحياء الموتى، وغيره برضو معجزات الشفاء العملة، والما زال بيعملها لحد الآن. لكن الجزء بتاع المحتاجين إلى الشفاء شفاهم حتة رائعة جدا، لأنه أكتر وقت الإنسان بيدعف فيه ولما يكون بيتألم وبيعاني من مرض، وإذا كان مرض ده مرض جسدي أو مرض نفسي. واحد من الأسباب اللي بتخلي الشعوب متخلفة إنها تكون بتعاني من الثلاثة ديل: الفقر والجهل والمرض. ودائما بنلقى إنه يعني متلازمين الثلاثة مع بعض، لأنهم دائما بيكونوا مسؤولين عن تأخر الشعوب، وبالأخص في عالمنا نحن في دول العالم الثالث. يبقى إحنا مسؤولين عن العناية بأجسادنا الأرضية اللي إحنا اتخلقنا بها، ومسؤولين عن صحتنا أمام ربنا. طيب أنا العلي شنو تجاه المسؤولية دي؟ أول حاجة، أنا كامرأة قبل الزواج مفروض أمشي مع خطيبي وأعمل معه فحوصات، حتى إنه أنا أتأكد إنه ما في مشاكل صحية بتمنع الزواج ده بالنسبة لأولادنا، ما في حاجة حتتورث، ما عندنا أي مشكلة في فصائل الدم بتاعتنا اختلافة، لأنه في مشاكل من الأول لما تتعرف بتتحلى وما بتبقى مشكلة بالنسبة للأطفال اللي حيتولدوا بعد كده. تاني حاجة، وأنا حامل لازم أراجع الدكتور بانتظام في فترة الحمل، وما أتجاهل الموضوع ده حتى لو ده ما كان أول حمل بالنسبة لي، لأنه لا قدر الله وارد إنه في أي حمل تحصل مشاكل، وأنا مفروض أتابع من الشهور الأولى لحد ما أنتهي من فترة الأمومة والطفولة. وده نخط في بالنا حتى لو كنا أمهات للمرة الثالثة الرابعة، لكن كل تجربة بتاعت حمل أولاده هي تجربة مختلفة، ومفروض إحنا كل مرة نديها نفس الاهتمام زي كأنها التجربة الأولى. قبل كده كانت تكلمنا برضو عن تغذية الأطفال لحد العام الأول وأهميتها، وكمان برضو تغذية الطفل لحد السنة الخامسة من عمره بتأثر على صحة الطفل طول باقي حياته، فلازم إن إحنا نهتم بأنه نرضي الطفل كل الاحتياجات الغذائية عشان النمو بتاع جسمه بتاع عظمه يكون سليم، ويكون في المستقبل طفل معافى. وبالنسبة لجميع أفراد الأسر لازم نهتم برضو بأنهم كل واحد فيهم يكون بياخد الأطعمة المتنوعة اللي بيحتاج ليها جسمه. وبالمناسبة أنا مع الطعام ده بيفيد في صحتنا في حاجات كثيرة. في ناس بيفتكروا إنه أنا لو كل يوم بفطر نفس الحاجة وبتغدى بنفس الحاجة ده ما حاجة مضرة، لأنه في النهاية الأكل الآكل باكله ده أكل صحي. لو واحد كل يوم بياكل في الفطور فول بس بيعتبر إنه ما في مشكلة، الفول حاجة كويسة لجسمنا. هي ما المشكلة إنه هو مضر، المشكلة إنه الغذاء لازم يتنوع، يعني أنا لازم أخذ أطعمة مختلفة عشان كل طعام بيوفر لي نوع بتاع فيتامين أو بروتين أو كالسيوم، حاجات كثيرة بيحتاج جسمي، فأنا لازم أهتم بقصة التنوع ده زي ما بهتم بإن أنا أخذ الوجبات المنتظمة. وتنوع الأكل ده برضو بيفيدني في شنو؟ بيفيدني في إنه بحافظ لي على قلبي سليم وعلى جسمي سليم،
بيمنع الأمراض حتى على المدى الطويل، لأنه إحنا لما يكون جسمنا قوي ومناعتنا قوية حتى في المستقبل إصابتنا بالأمراض بتكون قليلة. تاني حاجة إنه بساعد في إنه نحافظ على الوزن السليم للجسم، لأنه بالمناسبة حتى الناس اللي عندهم وزن زايد اللي بيفتكروا إنه زي ما كان عندنا فهم قديم إنه الواحد مدام وزنه زايد وهو سمين تخين ده معناه إنه هو جسمه كويس وصحته كويسة. لا، زيادة الوزن هي نفسها نوع من سوء التغذية. فهمنا القديم كان بنتخيل إنه سوء التغذية معناه هم الناس النحيفين، كل ما الواحد يكون ضعيف ونحيف كده ده معناه عنده سوء تغذية. لكن الواحد لو كان جسمه مليان معناه ده هو صحته كويسة. لا، حتى زيادة الوزن بتسمى سوء تغذية، لأنه معناه الجسم بياخد من الدهون ومن النشويات ومن الحاجات المفروض ما الكالوريز الكتير اللي بياخد الجسم ما مفروض ياخدها، لأنه بعد ما هي تاخد منها كمية أكتر مما جسمك محتاجة بدل تتحرك بتتخزن في الجسم، وبكده بيكون في طبقات بتاعت شحوم ودهون وبتعمل بعد ذاك مشاكل اللي احنا عارفين في الشرايين، في بتظهر سكري، مشاكل كتير جدا المتعلقة بزيادة الوزن. الحاجة الرابعة اللي بتخلينا برضو نحافظ على موضوع تنوع الطعام انه نحافظ حتى على المظهر الجميل والصحي بتاعنا، لانه شعري وضوافري ونضارة البشرة بتاعتي ده كله معتمد على كمية الفيتامينات اللي انا باخدها من الاكل، واذا واحد من الفيتامينز ده قلة ممكن ده يكون يعمل لي مشاكل في شكل شعري يتقصف او يبقى ناشف او ينزل. كل المشاكل دي عندها علاقه مش بس احنا بنهتم جدا بانه احنا ناخذ نشتري بقروش كتير جدا الكوزمتكس اللي هي المواد التجميل. عايزه اخذ شامبو في التلفزيون بيعملوا عنه دعايه انه بيخلي شعري رهيب جدا، او انا عايزه اشتري بلسم في الوقت اللي فيه، وانا كل الحاجات دي لو باخذ تغذيه سليمه ما هحتاج منها الا قليل جدا جدا. فمظهرنا الخارجي برضو بتأثر بتغذيتنا. ولازم برضو نحافظ على عادات صحية كويسة، زي إنه نشرب كمية كفاية من السوائل ومن الموية، ونقلل كمان من المواد الغازية اللي هي زي البيبسي والحاجات دي لأنها ضارة للجسم، وناخد بدلة حتى لو عصير ليمون، شاي بتاع أعشاب. في شايات بتاع أعشاب كثيرة جدا زي شاي الكركديه، اليانسون، الشاي الأخضر، دي كلها خيارات جميلة جدا ومفيدة صحيا. الحاجة الثانية برضو مهم نهتم بالأكل النباتي. والأكل النباتي يعني شنو؟ يعني الخضار والفاكهة. الخضار حتى على فكرة لو الطبخ مطبوخ يعني غير ني برضو عنده فايدة للجسم وكويس جدا. ونقلل من اللحوم، وانت عارفة انه احنا كسودانيين طبعا بنحب اللحمة، بنحب ناكلها في التبيخ في كل نوع خضار، احنا لازم نكون خاتين لحمة يعني. فالناس اللي بيطبخوا دائما باللحمة محتاجين يقللوا منها شوية، لأنه بتساعد في ظهور أمراض كثيرة زي أمراض القلب والكلى والسرطانات وغيرها. فالمزارع اللي بتتربى فيها الحيوانات دلوقتي بقى مزارع تجارية، اللي هي ما زي زمان كانت الحيوانات بترعى في مراعي طبيعية ومفتوحة وكانت بتمشي تحت الشمس وكانوا بيدوها يعني أكل أعشاب طبيعية، لكن هسه طبعا بتتحجم بهرمونات والعلف نفسه ما معروف، فدي كلها مشاكل في تربية الحيوانات. خلت اللحوم كمان فيها يعني مشاكل غير الدهون غير الطبيعة بتاعت البروتين العالي فيها، كمان فيها مشاكل تانية في تربية الحيوانات. كمان نتجنب قدر المستطاع الأغذية المعلبة والوظائف اللي هي المواد الحافظة لأنها ضارة، والحاجات زي الصوص المايونيز وزي العلب بتاعت التونة وكل الحاجات اللي احنا بنستخدمها كان حاجات من خدتها للأكل عشان غير طعمه أو معلبات فاكهة تونة، دي كلها بتكون ضارة لأنه فيها مواد حافظة ونسبة التغذية فيها ضعيفة جدا جدا. والأحسن منا إنه إحنا نشتري فاكهة وخضارات طازجة يعني من السوق، وما نستعمل كمان الخضارات المجمدة لأنه بتفقد كتير من الفيتامينات والمواد المفيدة فيها. النوم برضو مهم جدا، إنه إحنا ننوم من 7-8 ساعات، ده بيساعد جسمنا في إنه مش النمو للأطفال بس حتى إحنا الناس الكبار، فايدة النوم الكفاية لنا إنه بيرمم جسمنا، لأنه جسمنا دائما في حالة بتاعت بتجينا بتصيبنا التهابات وبتحصل لنا حاجات كتيرة في جسمنا بيحتاج يترمم وإنه يشفي نفسه. يعني هسه إحنا ممكن كتير تجينا مثلا مشاكل في الفم، لكن بعد فترة لو إحنا بناخد تغذية سليمة وبناخد نوم كفاية جسمنا بيعالج نفسه. وأحسن فترة للجسم إنه يرمم نفسه من خلال النوم يعني من الساعة 10 بالليل لحد الساعة 2 صباحا. فعشان كده الناس اللي عندهم نظام بتاع شغل
بيخليهم زي ناس اللي عندهم ديوتي، ناس بيشتغلوا في المستشفيات بيشتغلوا عندهم ساعات بتاعت عمل بالليل وبينوموا بالنهار، يعني بيبدوا اليوم بتاعهم، بيكونوا دايما بتحسبهم مرهقين، مناعتهم ضعيفة. دي كلها مشاكل بسبب انه هم بيكونوا ضيعوا الوقت المهم ينوموا فيه. قبل ما نواصل كلامنا حأخذك فاصل يا أختي ونرجع نواصل.

عندنا الرياضة برضو حاجة مهمة جدا. الإنسان بطبيعة جسمه يعني ربنا خلقه بيه إنه هو مفروض يتحرك، عشان كده الدورة الدموية والغدد الليمفاوية ومستوى الأكسجين قوة قلبنا وحتى رئتينا بتتوسع لما إحنا نتحرك ونمارس الرياضة. وعشان كده الحياة العصرية بتاعتنا بتاعتين كل واحد بيجي عنده عربية، ونوع الشغل ذاته اختلف. زمان الناس كان بيزرعوا في المزارع، الواحد بيشتغل بيشيل الطورية بتاعته بيمشي الحقل وبيزرع بيبذل مجهود، والنجار الحداد دي كله الناس عندهم كانت آلات بدائية زي المناشير والحاجات دي، وهم بيعملوا جهد كبير في الشغل. لكن الإنسان هسي في المصانع مع الآلات والتطور اللي حصل بقى بيبذل مجهود أقل في الشغل اللي هو بيشتغله، وده بيحرم جسمنا من الفرصة بتاعت الرياضة. وكمان قعدنا الكثير في مكيفات الهواء بيحرم جسمنا من العرق. على فكرة العرق ده حاجة مهمة لجسمنا، لأنه بيطلع مع الموية اللي بتطلع من جسمنا دي سموم من الجسم، وإحنا هسي بقينا نادر ما نعرق لأنه حركتنا محدودة وما بنبذل أي مجهود كبير. وعشان كمان نحنا يعني نادر ما تلقى واحد عنده برنامج بتاع رياضة أسبوعية منظم، فإحنا محتاجين نمارس شوية بتاعت رياضة. لو ما عندنا رياضة كفاية حتى ممكن نمشي للحمامات اللي بقت منتشرة اللي هي بيسموها الحمام المغربي، اللي هو ده أصلا هو حمام بتاع بخار. الشمس برضو التعرض لها في وقت في اليوم غير الوقت بتاع الأشعة الضارة ده حاجة مهمة لجسمنا. برضو الحاجة المهمة برضو إنه نحصل على كمية من الأكسجين لجسمنا تكون كافية، لأنه إحنا الأكسجين الموجود في الهواء دلوقتي عندنا أقل من الكام موجود قبل 100 سنة مثلا، والغازات والتلويث بتاع عوادم السيارات والغازات السامة والأبخرة الموجودة في الجو دي زمان ما كانت موجودة. إضافة لأنه معظمنا ما بمارس رياضة بانتظام، فجسمنا ما بتحصل على كفاية من الأكسجين، والخلايا اللي بينقص الأكسجين وما بيصلها بطريقة كويسة بتتسبب في أمراض كثيرة جدا جدا، من بين حتى مرض السرطان يعني ربنا يحمينا ويحميكم منه. وعشان كده حق نخصص كل يوم وقت نتمشى فيه في مكان يكون واسع وبعيد عن الطريق بتاع العربات، وده له أثر بالمناسبة في مزاجنا وصحتنا النفسية حتى. عشان كده يعني ده وقت ما نفتكر أنه ما مهم أن أنا أتمشى، فأنا باخد فائدتين، بتمشى لصحتي الجسدية ولصحتي النفسية لأنه ده بحسن كمان مزاجي كتير. برضو مهم أنه نحسن الأداء بتاع الدورة الدموية بتاعتنا، واللي هو ده بيكون بالرياضة وبالتدليك، زي تدليك فروة الراس. يعني أنا وأنا بغسل شعري بعد ما خلصت غسيل الشعر ممكن أخذ 5 دقائق أدلك الفروة بتاعت الراس، لو أنا بستعمل نوع زيوت مغذية أو بستخدم كريم بتاع حمام زيت بتدلك به فروة الراس. المهم إنه أنا أكون بعمل نوع من التدليك الفروة بتاعت راسي، وغير كده بدلك جسمي كله في الحمام. لو استعملت فرشة غير الليفة العادية في أثناء الاستحمام حتى لو يعني مرتين في الأسبوع ده كويس وبنشط الدورة الدموية في جسمي. برضو مهم لصحتنا إن أنا أتحصل على أشعة الشمس. في ناس بيفتكروا إنه الشمس ضارة، حتى الفكرة بتاعتي إنه إحنا لازم نقي جسمنا بالصن بلوك، ناخد يعني كريمات بتحمينا من الشمس والكلام ده. الشمس عندها برضو فائدة، لأن هي مصدر مهم وأساسي لفيتامين دي، ونقص الفيتامين ده ممكن يضعف جسمنا ويضعف مناعتنا، ويعني ممكن تكون في أمراض كتيرة زي مرض هشاشة العظام زي السرطانات لو ما إحنا أخذنا كفايتنا من الشمس. وأحسن وقت ممكن إحنا ناخد فيه شمس يعني الوقت من الصباح من شروق الشمس لحد الساعة 11، بعد كده بأشعة الشمس بتكون ضارة، وممكن بعد ذاك نتمشى بعد الساعة 3 ظهر لحد مغيب الشمس. النصيحة المهمة برضو لصحتنا إن نتجنب السموم من الفم والأسنان. بمعنى شنو؟ إن التهابات الأسنان والسوسة دي كلها حاجات مضرة جدا جدا، وبتخلي جسمنا دائما معرض لأنه يتسمم طول اليوم، لأنه إحنا بناخد الغذاء بتاعنا عن طريق الفم، وعلى طول كل حاجة في الفم بتاعنا هي بتصل للمعدة بتاعتنا. عشان كده تسويك الأسنان حاجة صحية، وبنشكر ربنا إنه إحنا عندنا عادة بتاعة تسويك الأسنان أكثر من مرة في اليوم، ولازم نحافظ على كده، وكمان يعني نعلمها لأولادنا ونأكد لهم عشان هم يستمروا بنفس الطريقة بتاعتنا. إحنا ارتداء الملابس الطبيعية برضو حاجة مهمة، لأنه إحنا الجلد بتاعنا هو أكبر عضو في الجسم بيحتاج يتنفس، عشان كده لازم نلبس. لو في فترة الشتاء ممكن نلبس الصوف، في فترة الصيف القطن الحرير دي كلها طبيعية. أما البوليستر وغيره من الخامات الصناعية
والحاجات زي الجلد اللي بيقول البسوة دي كلها بتأذي الجلد لأنه فيها مركبات كيميائية ما كويسة وضارة لصحة الجسم. وممكن نلاحظ إنه نحن بعد فترة لما نلبسها الجسم بتحصل فيه حساسية مثلا. برضو المنظفات الطبيعية اللي احنا بنستخدمها في البيت زي الصابون زي الشامبو العطور بنستخدمها استخدام طبيعي بنعتبر انه دي اصلا ما فيها اي مشكلة، لكن الحقيقة انه فيها مواد كيميائية سامة حتى انها ممكن تسبب سرطانات. عشان كده لازم نكون حريصين على نوع المنتج اللي بنختاره، وكل ما تكون هي حاجات طبيعية ده احسن. يعني لو احنا بنستخدم الخل كمادة طبيعية عشان مثلا ألمع بيه والأسطح بتحت البيت أو أضيفه للموية بتحت المسح ده أحسن للبيت اللي فيه أطفال، بالذات الأطفال الصغار في سن الرضاعة اللي بيحبوا وممكن يعني يلقطوا حاجة من الأرض يدخلوها في خشمهم وتبقى مشكلة. لو أنا بستخدم منتجات زي الكلور ولا زي أي نوع منظفات مهما كان أنا بسمع عنها دعايات إنها هي حاجات آمنة، لكن في النهاية هي فيها تركيبات وفيها مواد كيميائية ضارة جدا. على فكرة حتى الصابون بتاع غسيل العدة السائل العادي ده في أنواع مختلفة جدا منه في السوق، كله بيخدم نفس الغرض وكله فيه مادة قامت دراسة علمية عنه وصلت لإنه فيه مادة لو إحنا غسلنا بيه الكوبايات أو الأطباق الصحون بتاعتنا بتحت الأكل لما نيجي نشطف بالموية مهما نغسل بالموية المادة دي ما بتطلع، بيفضل أثر فيها وجزء منها موجود في الصحن اللي بناكل فيه وموجود في الحلة اللي بنطبخ فيها والمعالق وكل الحاجات إحنا بنغسلها. فعشان كده وصوا بأنه لو أنت بتستخدمي أي نوع أي نوع أي شكل منه ضيفي

حرام إنه كل واحدة فينا ممكن تكون بتهتم بتفاصيل التغذية بتاعتها، بتتريض كويس، بتعمل كل الحاجات اللي قلناها، وتلقى نفسها في النهاية بسبب اكتئاب وبسبب إحباط وحاجات زي دي تلقى نفسها دخلت في أمراض كثيرة جدا جدا. وزي ما قلنا لما جيل يمرض، يعني لما أنا أكون اكتئاب أو توتر أو حزن، بيجيني مرض ضغط أو سكري، دي على فكرة ممكن تكون لعنة تتوارث من جيل لجيل. يعني مش أنا حاكون بس عانيت من المرض الجينيتيك الاكتئاب، لكن كمان أولادي في المستقبل، لأنه معظم الأمراض اللي بتيجي نتيجة التوتر، كان ضغط ولا سكري ولا غيره، هم عندهم قابلية إنه يتورثوا من جيل لجيل. فأنا أعايل لأنه أنا ما عايزة أكون تعيسة، ما عايزة أكون مريضة، في نفس الوقت ما عايزة أكون عندي أولاد بيعانوا من مشاكل ومن أمراض هم ما كان عندهم فيها أي ذنب ولا يد. فإذا فكرت كده حأبتسم، حأسيب كل المشاكل ورا ظهري، وحأصلي لربنا إنه هي يديني حياة صحية، وإنه كل يوم أنا أتعامل مع مشاكله، وزي ما قال السيد المسيح كفى اليوم شره. يا رب يسوع بشكرك من أجل عائلتي ومن أجل أجسادنا اللي بنعيش فيها. أرجوك يا رب أدينا كل غذاء بنتناوله في اليوم، وأحفظ كل عائلة من أي حاجة ممكن يا رب تضر صحتهم، وكون أنت يا رب مصدر الحماية، وعلمنا كل شيء صالح عشان ما نكون يا رب أمينين على صحتنا، أمينين على الأمان اللي أنت خطيتها لنا بين يدينا، وكمان أمينين يا رب على أولادنا، في اسم الرب يسوع آمين. وبكده يا أختي نكون جينا لختام حلقتنا الليلة، واللي كانت عن الصحة والتغذية، وتكلمنا فيها عن حاجات كثيرة مهمة، تكلمنا عن طريقة الغذاء السليمة، تكلمنا عن الحاجات الضارة في التغذية المفروض نتجنبها، تكلمنا كمان عن نصائح مهمة في الروتين بتاع يومنا، إنه إحنا محتاجين نشرب موية، محتاجين نتعرض للشمس، محتاجين ننوم كفاية، محتاجين نغير طريقة حياتنا في حاجات كثيرة، عشان ننبه أخواتنا بس لأنه في حاجات بسيطة مدفوعة علينا ممكن تعمل تغيير كبير وفارق كبير في حياتنا. الرب يبارك حياتكم ويبارك أولادكم وعوائلكم، ولحد ما نتلاقى في حلقة جاية، تحية من نهالة مجدي ومن فريقنا العامل، وما تنسي أختي السودانية إيكادولي.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: الرسالة الأولى من يوحنا، يوحنا الأولى الأصحاح الأول. نكتب لكم في موضوع كلمة الحياة الذي هو موجود من البداية، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسناه بأيدينا. فإن الحياة ظهرت ونحن رأيناها ونشهد لها ونبشركم بها، أي حياة الخلود التي كانت عند الآب وظهرت لنا. فنحن إذن نبشركم بما رأيناه وسمعناه، لكي تكون لكم أنتم أيضا رابطة معنا، وإن رابطتنا هي مع الآب ومع ابنه عيسى المسيح. ونحن نكتب لكم هذا ليكون فرحنا كاملا، وهذه هي الرسالة التي سمعناها منه ونخبركم بها: الله نور وليس فيه ظلام أبدا. فإن كنا نقول إن لنا رابطة معه ومع ذلك نعيش في الظلام، فنحن نكذب ولا نعمل الحق. ولكن إن كنا نعيش في النور كما إنه هو موجود في النور، تكون لنا رابطة بعضنا مع بعض، ودم عيسى ابنه يطهرنا من كل ذنب. إن قلنا إننا بلا ذنب فنحن نخدع أنفسنا والحق ليس فينا. إن اعترفنا بذنوبنا فهو أمين ويمكننا أن نتكل عليه ليغفر لنا ذنوبنا ويطهرنا من كل شر. إن قلنا إننا لم نرتكب أي ذنب فمعنى ذلك إننا نتهمه بأنه يكذب وأن كلامه غير موجود في قلوبنا.

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

لما احترت في الحياة ملجي غير الدليل قلت بس ارجع عليك ما انت ملجأ للتعابة انت مسكن للحيارة قلبك محبة جيت عشان ما اروي ليك قصة شقاي ولحظة عناي ورجعت تاني من جديد مشتاق انا لكرهك زي ما القيل بيشتاق لجداول الموية جيت انا مشتاق يا رب لصوتك مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضراء تحديني لمياه الراحة جيت اقول مشتاق يا رب للمستك جيت مشتاق تاني للمسة تغيرني لبسمة تفرحني وارتاح انا في احضانك واقول مشتاق يا رب عشان اسمع انا للكلمه

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم، باعتبار أني شيخ مثلكم وشاهدت آلام المسيح ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين بل عن رضا، ولا لطمع في الربح بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب. ألقوا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا، إبليس عدوكم يجول كأسد يزأر ويبحث عن واحد يفترسه. فقاوموه الثابتين في الإيمان، واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي

إنمائكم للمسيح، هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم، له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخاً أميناً، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابن مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: طلبتم من الآب شيئا باسمي يعطيه لكم. للآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تنالوا فيكون فرحكم كاملا. مع أني استعملت الرموز في حديثي معكم، لكن يأتي وقت لا أحدثكم فيه برموز، بل أخبركم عن الآب بكلام واضح. في ذلك اليوم تطلبون منه باسمي، وأنا لا أقول إني سأدعو الآب بالنيابة عنكم، فالآب نفسه.
2: من واقع حالنا بنتشارك كل أحوالنا، مشكلاتنا، سعاداتنا، آمالنا، فرحة نجاحنا أو دموع الخوف وبكانا. الله معانا وكل الخير بيستنانا على أثير راديو سمر.

الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مطروحة.

0: صباح الخير الأصدقاء المستمعين في كل مكان، أهلا بكم في صباح جديد، أهلا بكم في يوم جديد، ومرحب بكم دائما في راديو سمر. أهلا بكم دائما في برنامجكم الصباحي صباح بلدنا. تحية لكم من صديقكم هيثم حسن في يوم جديد، وتحية أيضا مقدمة من الأستاذة دكتورة كاميليا، وأكيد هي حصبح عليكم، لكن خلينا نصبح على بعض كده من الصباح، صباح النشاط، صباح الحيوية، صباح الرشاقة، صباح الناس اللي بتعشق الصباح، صباح بقدرة الله، صباح بنعمة الله وبحكمته، ونقول لك الحمد دايما يا رب في كل يوم جديد تدينا مراحم جديدة، حياة جديدة، عمر جديد، ونشكر الله كثير على إحساناته الجديدة لنا في هذا اليوم السعيد. سعيد جدا وتجدد لقائنا ثاني معاك دكتورة كاميليا، صباح الخير.
1: يا صباح الخير هيثم، صباح الخير لكل المستمعين ومشاهدين راديو سمر، صباح الخير للكل، صباح جميل، صباح مشرق، صباح مليان بالأمل والتفاؤل، صباح كله فيه حاجة، كل حاجة حلوة، صباح ربنا بيدينا فيه مراحم جديدة وإحسانات جديدة في كل يوم، خلينا نستقبله بفرح كده وابتسامة
0: تفاؤل تفاؤل ونشاط وحيوية. في ناس بتعشق أجواء الصباح، والأيام دي الأجواء بدأت تتغير، يعني الشتاء بدأ يأخذ مكانته وبدأ يظهر يعني إمكانياته وقدراته، يعني في بوادر كده خفيفة خفيفة، الجو بدأ يتغير، ونتمنى لناس شتاء طيب، رغم انه في ناس ما بتعشق الشتاء
1: ما بتحب
0: الشتاء، وانا من الناس اللي ما بمشي معه زي الناس.
1: يعني انت ما صاحبه،
0: ما صديق، يعني دي واحده من الحاجات، لانه الشتاء حاجاته كثيره جدا جدا، فما بحب اللبس الكثير. يعني مش انك تلبس باستمرار، لكن انه يعني لابس حاجه ثقيله ولابس اثنين وثلاثه، الموضوع قاعد يكون صعب بعض مرات، ما قاعد اكون متكيف معه. فلكن عموما يعني بيسمن الناس، الناس بتاكل كويس.
1: انا بالعكس، انا من النوع اللي بكره الشتاء وبحب الشتاء، يعني كده وكده. ليه؟ لانه الشتاء عشان انا ما بحب البروده. بس يعني الشتاء بس بحبه ليه؟ لانه المزاج بتاع الدور بيكون رايق، يعني ما في سخانه صراحه، الجو بيلعب دور في المزاج.
0: طبعًا طبعًا. ايوه،
1: فالزول مزاج بيكون رايق طول الوقت.
0: يا رب أيام كده جاية قادمة جميلة، أيام كده طيبة جميلة نتمناها لكم، وفي مشوار صباح جديد أكيد دايما بنذكركم برقم التواصل، يعني ممكن تتواصل معنا على الرقم 0535976559 على الواتساب بالرقم ده، لو دار تشاركنا ودار تكتب لنا رأيك. وذكركم كمان في الأسبوع ده المستمعين الكرام، حنشوف الحصاد، حنشوف الصفحة بتاعتنا، حنشوف الحلقات بتاعتنا شنو كان فيها والمواضيع كانت شنو، وأكيد الناس كانت بتتابع معنا، وحنشوف كمان شنو كان يعني مطروح على الصفحة بتاعتنا. وتحية لكل زول كان معنا الأسبوع ده وشاركنا وكتب لنا رأيه. طمنا كده من الصباح، وين انت بتسمعنا، من وين بتسمعنا، من وين بتشاركنا، من وين بتتابعنا، اكتب لنا. لو عايز تصبح على صديقك، لو عايز تصبح على اهلك اصحابك، وكمان دي حاجة جميلة، يعني انك انت ممكن تشاركنا بكل اريحية وتكتب لنا لو في سؤال، لو في اي حاجة على بالك. وكمان بنذكركم بانه يا اخوانا مترقبين ولا لا، متذكرين ولا لا، انه شهر 10 عندنا لكم مفاجأة كبيرة جدا جدا، وزي ما قلت امبارح في الحلقة يا اخوان، هل بتقدروا تنقروا لنا كده، يعني الناس ده النقارة، يعني زي ما انقر كده، السودانيين بنحب الكلمة، شنو هي المفاجأة، شنو هي الممكن تكون في شهر 10 بالنسبة لراديو سمر، يعني تتخيلوا كده الجاي على بالك شنو ممكن يكون الاحتفال ده، يعني رغم انه شهر 10 ما يعني ما فيه مناسبات رسميه كده، ولا حتى يعني الحاجات المناسبات المعتاد عليها، لكن يعني بخصوص راديو سمر، يعني شنو ممكن يكون يعني بخصوص تاريخهم أو بخصوص رحلاتهم الطويلة. فأنا يعني قربت أفك لكم الشفرة، لكن ممكن تكونوا نجشتوها أو نجرتوها.
1: على في ناس أسكياء طبعا،
0: في ناس نجارين.
1: أيوة نجارين.
0: فصباحك خير، أتمنى صباحك ما يكون ملخبط وصباحك ما يكون مكركب. ودي صعب حاجة دكتورة لو الصباح مكركب مقلب ملخبط مشخبط. في ناس كده صباحهم بيكون ما على بعضه، بيكون كده كيف كيف.
1: يعني هو فعلا في اوقات ناس بتقوم من الصباح ده، واحنا قلنا قبل كده انت بس مشي الحياه امبارح من الليله، ولما ربنا يديك صباح جديد في كل يوم حاول استمتع باليوم. يعني حاول من اليوم من الصباح قول يا رب انا بشكرك على اليوم ده، وانا حعيش اليوم ده بكل ما فيه. ف واهم شيء اهم شيء ترتب افكارك وترتب يومك. لو انت رتبت افكارك، كتبت الحياه اللي انت عايز تعملها ورتبت يومك، ما اظن لي حيكون في جوطه او مشاكل.
0: مرات ما بنكتب لكن بنكون حافظين
1: يعني. أيوة
0: بكل... لانه مختصره.
1: أيوة.
0: او هي بالعدد كده بالاصابع والانتراكشن.
1: حتى لو كان يعني ما بقول الكتابه، لو انت عارف نفسك حتعمل شنو يعني بيكون مريح، احسن من انك انت بتستقبل اليوم وانت ما عارف نفسك هتعمل شو، فهتتخبط باي حاجه حتلقاك. لكن لو انت منظم نفسك حتعرف نفسك، ما حتلقى يعني اي حاجه حتيجي ما حتشوشك. ليه؟ لانه انا عارف الليله انا حصحى هعمل 1 2 3 4. فانت بتمشي منظم، عقلك بيكون منظم، انت بتكون مرتاح.
0: يعني بتكون مرتب جدولك، بتكون مرتب نظامك عزيزي المستمع، وتكون عارف شنو المفترض يحصل، شنو المفترض يكون في جدولك اليومي. صديقي العزيز، فمرحبا بك في صباح جديد، أهلا بك وأهلا أنت بتتابعنا في صباح بلدنا من راديو سمر. أتمنى أنك تكتب لنا من وين أنت بتسمعنا، من وين أنت بتسمعينا، من وين أنت بتتابعينا. ده شيء جميل جدا جدا. حلقتنا مختلفة الليلة، حلقتنا مميزة جدا جدا، حلقتنا فيها المهم جدا جدا. وقبل كده إحنا كنا بنتحاور في الحلقة دي، أظن فتحنا الحوار ده وناقشنا، ولكن ما كملنا بعض المحاور. وأكيد في رحلتنا في الصباح ده هنكون إحنا وإنتو، لأنه في كانت تساؤلات كثيرة من بعض الأصدقاء. لكن خلوني أقول كده، في الحياة ما كل الناس حتتفق معا، ما كلنا حنتفق، وما كل الناس حتشوف الحاجة بالطريقة اللي بنشوفها بها. يعني أنا بشوف من زاوية وإنت بتشوفي من زاوية، فإحنا الاثنين يعني مرات بنتطاقش في حاجة كده بنختلف فيها. وما كل اختلاف معناه هو إنه في زول غلطان وزول ما غلطان والتاني صح. مرات ممكن يكون ما هو الكلام
1: الاثنين صح،
0: وممكن الاثنين يكونوا صح. لكن برضو تكون في حاجة خفيفة كده مع بعض. لأنه يا أخوانا أنا من بيئة، أنا من ثقافة، أنا من عندي عادات وعندي طبيعة وعندي شخصية، وكل زول ربنا خلقه مختلف من التاني. الله ما نسخنا، الله ما خلانا كده نسخة واحدة. نحن مختلفين في تفكيرنا، في تربيتنا، في تجاربنا، في شخصياتنا، وحتى في الطريقة اللي بنعبر بها عن الزعل والحب والخوف. ثلاثة الحاجات المهمة، الزعل والخوف والحب، كل زول بيعبر بها عن طريقته الخاصة. لكن السؤال الحقيقي، ليه اختلفنا؟ ليه أنا وإنتي، ليه إحنا اختلفنا؟ ممكن يكون السؤال الأصعب، كيف نختلف من غير ما نخسر بعضنا؟ كيف عزيزي المستمع تختلف مع الصديق ده، مع الأخ ده، مع الأخت دي، مع أبوك ومع أمك، وقلنا الحاجة دي الحلقة الفاتت، لكن ما نخسر بعضنا؟ شنو اللي بيخلينا قادرين إنه نحافظ على بعضنا، متمسكين مع بعضنا؟ لأنه مرات المشكلة ما بتبدأ من الخلاف، المشكلة بتبدأ من الطريقة اللي بنختلف بها أنا وإنت. ودي مشكلة مهمة جدا جدا. ففي فرق بين التصرف ده زعلني، وبين أنت زول سيء، أنت زول كعب، أنت زول وإنت زول. فبنجي للحتات الحساسة اللي إحنا تكلمنا فيها المرة الفاتت، إحنا بنخلي التصرف والسلوك بنمسك في الزول. إذن عزيزي المستمع، إدارة الخلافات، لأنه الحقيقة ما معناه إننا ما نختلف، الحقيقة إنه نعرف نختلف ومع بعض ما نخسر بعضنا. في الحلقة دي حنقرب المسافة، حنختم حوارنا، هنتكلم مع بعضنا في محاور مهمة جدا جدا، وإنت جزء أساسي من هذه المحاور. فدكتورة كميلة، أكيد يعني الخلاف زي ما اتفقنا وقلنا شيء طبيعي، وكلنا بنختلف، لكن دارين نوصل لأرضية مشتركة.
1: أيوة، نحاول نحل الخلاف.
0: فخلينا قاعد الكورة كده واطا ونسيب هنا نخط الأمور في الجودية زي ما بقولوا في السرار وفي العناقريب والناس تتقبل وتمشي مع بعض. لكن يعني نرجع كده نعمل شوية تجميع تجميع أفكارنا بتاعت المرة فاتت.
1: المرة فاتت إحنا أول حاجة اتكلمنا عن الخلاف عامة وعرفنا الخلاف هو شنو. وجينا تكلمنا انه زي ما انت قلت احنا ليه بنختلف. قلنا احنا بنختلف عشان شخصياتنا مختلفة، تجاربنا مختلفة، خلفياتنا مختلفة، واحتياجاتنا مختلفة، والطريقة اللي احنا بنشوف بها الامور ما واحد. عشان كده الاختلاف في الرأي بيولد الخلاف اوقات كتيرة. وتكلمنا برضو لما تبدأ المشكلة، المشكلة ما في الخلاف، لأنه الخلاف ده حاجة صحي جدا، إنه أنا أختلف مع الناس، أختلف مع أصحابي، أختلف مع ناس بيتنا، أختلف مع أقرب الناس لي، حتى أختلف في الشغل. بس اتكلمنا عن طريقة الخلاف، إنه إحنا كيف وإحنا مختلفين، إنه زي ما أنت قلت نختلف مع بعض بس ما نخسر بعض يعني. وتكلمنا كمان إنه وإحنا بنختلف هل إحنا بنوجه اللوم والعتاب والكلام ده كله للشخص ذات نفسه ولا لموضوع الخلاف، بنركز في موضوع الخلاف. تكلمنا كتير، وتكلمنا حتى عن خلافاتنا في البيت وخلافاتنا مع أخواننا، وحتى وكان مع أبانا أو ناس البيت أكتر شيء في الشغل. الليلة حنتكلم، حنحاول نضع بعض النقاط على الحروف، نحاول ما يكون بس إحنا بنتكلم عن مشكلة ونسيب الحل. عايزين الليلة نضع بعض الحلول، بعض الأرضيات، عشان ما نقدر نحاول نحل الخلاف، لأنه وقت كتير الناس بتعرف تختلف بس ما بتعرف تحل المشاكل يعني. في ناس بتفشل في حل الخلافات. فأنا أتمنى إنه الليلة من خلال الحلقة دي وإنتوا بتسمعنا يا مستمعين راديو سمر أو ناس البيت الكبير، إنه تشاركونا كمان في التعليقات، وتشاركونا وتكتبوا لنا أو تضيفوا لنا، وإحنا بنضع حلول لطريقة إدارة الخلافات، وإحنا بنضع أرضيات مشتركة، وضيفوا لنا وإحنا حنضيف لكم، وخلينا نعمل مع بعض.
0: أكيد، ودي الحاجة اللي إحنا بننتظرها منكم في هذا الصباح في الخلافات المختلفة. ويمكن دي الحاجات المهمة اللي إحنا محتاجين نبتدي بها. فمنو ما يعني سمع عن إنه الناس اختلفت؟ ما في زول ما سمع. ممكن الخلافات زي ما إحنا قلنا المرة فاتت برضو وصل لإنه الناس تفضي شركات، لإنه نجم كبير، فنان كبير يسيب المنتج بتاعه أو المخرج بتاعه أو المدرب بتاعه. يعني في خلاف الأيام دي، أو كثير من الناس متابعة كريستيانو رونالدو مع المدرب بتاعه، نجم كبير يسيب المنتخب ويمشي يرجع للفريق بتاعه بيلعب.
1: أنا كنت واقفة عند مو صلاح اختلف مع المدرب وما مشى، أيوة. وصلت لكريستيانو
0: يعني الناس اتكلموا حتى إنه يعني في نجوم اتعادوا، العدو انتقلت، وحاجة صعبة جدا جدا لغاية ما إنه الحكومة نفسها اتدخلت، لأنه زول يعني بيضخ قروش في الدولة.
1: طبعا
0: عنده نقاطات قاعد تغوش في الدولة يعني.
1: قام زول يعني نجم يعني العالم كله بيتفرج عليه، صح ما من سهل
0: يعني طبعا. لكن تخيل الخلاف يوصل لدرجة إنه يعني أنت بتمثل دولتك، أنت بتمثل الوطن، تسيب تمثيله وتمشي وترحل. لأي مستوى ممكن يكون الخلاف ده وصل؟ بنسمع حتى في خلاف لنجوم عالميين كبار، مشاهير كبار جدا جدا، فضوا الشراكة مع الشركة الراعية بتاعتهم. يمكن يكون حتى يعني ناس عندهم أسهم في شركات مختلفة، حصل خلاف. الليلة الصباح يعني في إسرائيل السفارة القنصلية البريطانية يعني في مناوشات، فضوا قفلوا الدنيا وراجعين. 20 ممثل للحكومة البريطانية يغادر إسرائيل في السفارة، يمشي بلده والسفارة تتقفل بلمه في اليفط. يعني تخيل يوصل مرحلة إنه دولتين اختلفوا يعني سوء تفاهم أو نقل يعني دقال ودقال وبتاع وكلام زي كده، ودي مشكلة. فالخلافات حاجة أساسية في هذه الحياة، بنختلف، لكن كيف نوصل لأرضية زي ما إحنا قلنا يعني مشتركة، أنا وإنت نخوت رجلينا فيها كده وندخ ده يدخ رجل اليمين وده يدخ رجل الشمال عشان نقدر. طيب حصل خلاف، نعمل شو؟ السؤال ده ذاته مطروح ليك عزيزي المستمع، ليك يا عزيزتي المستمع، لو حصل خلاف هنلم الورق حق اي زول يلم حاجات ويبقى خارج ويمشي، ولا في يعني طرق وسائل احنا نقدر نعمل؟ هنعمل شنو يعني كده؟ نقعد السؤال ده ونقعد معانا المستمعين بعد كده نشوف رسائلهم شنو.
1: اوكي طيب لو حصل خلاف احنا مفروض نعمل شنو؟ احنا بنتكلم مع بعد الخلاف خلاص اوريدي الخلاف حصل والمشكله حصلت وانا زعلان وانت زعلان وكلنا زعلانين. طيب حصل خلاف يعني انا عايز اتكلم في ثلاثه نقاط. اول نقطه نوقف التصعيد، ونوقف التصعيد دي هنا انه ليه؟ انه ما نبدا يعني اول ما يحصل خلاف نبدا نتكلم ونكتر في الكلام ونحكي ليه ده ونعمل ده ليه، لانه اثناء الخلاف الناس لما تكون مختلفه وتكون زعلانه من بعض بيكون الموضوع بيطلع بره موضوع الخلاف، بيكون انك انت عايز تدافع عن نفسك، عايز تثبت انك انت صح طول الوقت. ففكره توقيف التصعيد ده لانه انا ما ابدا اتكلم عن المشكله كان هي مشكله ما لها حل، وانه الزول الثاني توتالي غلط وانه انا توتالي صح وانه هو ماله هو قال واحنا قلنا ليه، لانه اثناء الخلاف فعلا المواضيع بيكبر واحنا ملوك التصعيد.
0: طيب القاعد الصعد اكثر هو اللي في يده الـ الـ الـ الـ الـ عدم الخطأ، يعني مرات بيكون في الكفة الثانية أو الزول الثاني مرات ما يكون هو الغلطان، فمرات هو قد يصعد لدوافع أو ممكن يصعد لأنه هو يعني تكتمل له الكفة، يعني هو يكون هو المستحق أو هو البيدافع ويغلط الطرف الثاني. هل التصعيد قاعد يكون كده ولا بس لأجل أن أخوانا ساهموا معانا في الحل؟
1: شوف لو انت جيت في اي مشكله، في اي مشكله دائما بتلقى بصاعد الموضوع ما هو الغلطان، ما هو اللي على حق، الطرف الغلطان. فهمت؟ دائما في اي مشكله يعني 90% بتلقى بصاعد الموضوع هو الطرف الغلطان. ما ليه؟ لانه دائما الزول من يكون على حق تمام بيهدى، لانه في النهايه الناس هتلف هتلف هتلف وهتيجي شنو ترجع لشنو لحقه أو حقه حيتجاب. فدايما بتلقى الناس اللي هم على حق هم أهدى من الناس اللي هم بيصعدوا. بيصعدوا ديل هم عايزين زي ما أنت قلت يرجحوا الكفة أكتر، يعني يحاولوا الناس يجذب رأي الناس للكفة بتاعته بحيث إنه هم يفهموا هم يقفوا معاه، يعيش دور الضحية. للأسف يعيش دور الضحية، يحاولوا يغلطوا الزول داكا، يحاولوا بدعه. لكن لو جينا هدينا في الحقيقة حنلقى إنه هو اللي بيصعد الموضوع ده زول اللي الفارغ. فهمت؟ يعني زي كأنك شايل حلة وبتدقدق فيها، عامل إزعاج في الفارغ. فهمت؟ دايما معظم الوقت حقيقي الناس اللي بتصعد هي الناس اللي هي في الطرف الأضعف دائما. لكن لو احنا بنساعد الموضوع تصعيد ايجابي، يعني شنو؟ انه انا بحاول، انا هنا بتكلم عن التصعيد ما انه انا امشي احكي لزول عشان هو يتدخل يحل معايا المشكله، لا، انا بتكلم انه احنا هنا بنكورك وبنشاكل وبنكبر الموضوع وبنطلع برا اطار المشكله والخلاف وبنحاول نعرض زي ما بقول شنو، نعرض عضلاتنا ونعرض قوتنا بحيث انه انا عايزه الناس تقيف معي انا. فهمتني؟ اجذب انتباههم انا يعني. لكن لو انا بتكلم على تصعيد او انه انا امشي احكي لزول، لا، ده ممكن يكون جزء من الحل انه انا مش اتكلم مع زول لو انا وصلت لحته ما قادر اتفهم مع زول قدامي. لكن انا هنا بقصد انه التصعيد هنا ديل الناس اللي بيكبروا الموضوع، ويعني خلاف بسيط شديد بيمشي يكبر الموضوع يطلع برا الموضوع ويعمل لنفسه هو دور الضحية. ولا، الحاجة دي لازم نوقفها، لازم نصل انه اوكي احنا مختلفين لكن التصعيد اللي انت بتعمله ده ما في صالح.
0: هل مرات بنحتاج انه نهدى من غير ما حتى نبتدي في حتة التصعيد، او حتى انه احنا نحجم المشكلة وندخل شركاء جدد في الفكرة، رغم أنه ممكن مرات لإنقاذ الموقف أو لإنقاذ الخلاف أو لإنقاذ يعني ما يتم إنقاذه، لأن الموضوع ممكن يكون كبير جدا جدا. فمرات قد لا يكون مفهوم، يعني قد لا يكون يعني أصلا في خلاف، أو قد لا يكون يعني في مشكلة أساسية. مرات إحنا نفسياتنا، ودي مرات بتحصل لأقرب الناس يعني حتى في علاقتهم البسيطة بيناتهم، مرات حاجة حالة نفسية، مرات حاجة كده بس في ناس في عندهم يعني
1: هرمونات دي
0: فجأة تلقاه قلب الدنيا وذاته الطرف الآخر بيكون مستغرب. ودائما ده بيكون في العلاقات العاطفية دائما ده بيكون في حتى بين الأخوان حتى بين الأزواج مرات في تقلبات. يعني أنت علم نفس وعارفة الكلام ده, فدي برضو دائرة تفاهمات ولا أنت رأيك شنو؟
1: في العلاقات شوف كل ما كان اثنين قريبين من بعض عاطفيا كانت الحساسية بيناتهم أكبر. يعني أنت ممكن تحل خلافك سريع جدا مع مديرك, مع صاحبك في الحلة, مع زميلك, مع كده, مع أي زول لقيته. ممكن حاسة تلقى زول في الشارع تختلف معه بعد دقيقة هدوكم كده تقول له يا أخي معليش أنا آسف كده. لكن ليه؟ لأنه ما بيربطكم أي حاجة عاطفية, ما في أي مساحة يعني علاقة عاطفية بيناتكم. لكن أيوة فعادي الزول دايما بيكون منطقي في الحتة دي. لكن طالما بنخش للعلاقات العاطفية عشان الحتة العاطفية والحتة بتاعت المشاعر, فبتبقى الحساسية والاحتكاك صعب. عشان كده الموضوع بيبقى أصعب من إنه هو يكون خلاف عادي, بتبدأ تخش في حتات تانية. تمام. لكن فكرة إن إحنا نهدى دي واحد محيات من أدوات وقف التصعيد, إنه أوقات كتير إحنا بنحتاج في الخلاف زي ما قلنا مرة فات إنه أنا لازم أهدى أخذ وقت عشان أرجع أتكلم. وفي فرق كبير بين إنه أنا أهدى وبين إنه أنا أمارس الصمت العقابي. طبعا الصمت العقابي إنه أنا ما عايز أتكلم في الموضوع وزي ما قلنا أهرب أمشي. الصمت العقابي هو هروب. ما عايز تتكلم في الموضوع, كأنك بتعاقب الشخص اللي قدامك, كأنك بتحاول تقول له انه يعني احتياجاتك ولا كلام اللي انت بتقوله ده بالنسبة لي ده كله ولا يسوى حاجة. لكن انه انا اهدى معناته انا باخد مساحة وانت بتاخد مساحة, بنهدى فيها مع بعض. تمام. وشنو انا اهدى خليني اهدى وحنرجع نتكلم. دي دايما الجملة بتكون كده, مش انا اهدى بس نرجع شنو نتكلم, يعني حنرجع تاني لنقطة الخلاف وحنتكلم فيها.
0: يعني أحيانا الصمت ما حل. مرات في من يقول إنه تصمت ويمكن ما يقول ها هربة. الصمت ده ممكن ما يكون ها
1: لا
0: هربة.
1: ما أنا قلت هنا أنا حددت أنت بتصمت صمت هل أنت صمتك ده بتحدده بتقوله عادي يا خلونا نهدأ خلينا نسكت حسة وبعدين حنرجع نتكلم في الموضوع. هنا هنا الفرق شنو أوري الفرق إنه لما أنا يكون بيني وبين زول خلاف وأقول له أديني مساحة تمام وحنرجع نتكلم, هو لو ما تم خلافه وما تم مشاكله حياخد شنو حيحس بالأمان إنه لا الزول ده حيشنو حيرجع وحيجي شنو يتكلم, ما حيتجاهل الحاجات اللي أنا دايرها أو ما حيتجاهل إنه هو يسمعني, ححس إنه أنا مسموع نوعا ما, ححس إنه أنا مقبول في اللحظة دي, ووقتها حاخد أنا ذاته مساحة إنه أنا أهدى. تمام. لكن إذا كان لا الصمت ده صمت عقابي أو حاجة متعود على بيهرب وما بنفتح الموضوع تاني, هنا تبقى المشكلة. ده الفرق بيناتهم.
0: رأيكم شنو المستمعين الكرام في النقطة الأولى اللي احنا تكلمنا فيها, إذا حصل الخلاف ماذا بعد؟ يعني قاعدين تمشوها كيف, قاعدين تديروها كيف؟ فهل بيكون ها هربة موجود وكمان في صمت حصل؟ يعني انت في ناس بتقول أنا عاقبه أنا أأدبه بالصمت وأنا خليني بس أأدبه بالصمت.
1: أيوة.
0: بتكون في تحركات يعني لايك مغرسة كده رغم انه انت يعني عارف يعني انتباه الزول ده وتحركاته, يعني دل الغرامين دل الناس ده في الحب. فمرات بيكون حتى في تحركات وفيها نوع من المراقبة والمتابعة لكن في صمت, فكأنه عقاب ليك عقاب ليكي طالما انك انت يعني انت غلطتي وحضرتك ما دارت تجي تقولي معليش وما دارت تعتذر. وحنتكلم عن النقطة بتاعت ثقافة الاعتذار دي. أو مرات في طرف لا يعتذر, في ناس لا يعني موضوع الاعتذار ده أنا آسف ده حارة شديد ما بتطلع منهم. لكن يعني الصمت المرات كثير من الناس يقول لك يا أخي لو حصل خلاف أصمت, وفي ناس بتتفق جدا جدا بتاع إنه الصمت مرات تأديب عقاب,
1: عشان كده سموه الصمت العقابي.
0: فأنت مع ياتو يعني لو حصل خلاف ويعني في حياتك الطبيعية قعدت تعالج الخلافات كيف؟ قعدت تعمل شنو مع الخلافات؟ فضل أنا شايف
1: أنا عايزة أنا عايزة أقول يا جماعة أنا عايزة أحذر من موضوع الصمت العقابي ده. الصمت العقابي وأنت بتمارسه على الشخص بالعكس أنت ما بتعاقبه, أنت بتبعده عنك. تمام. ليه؟ لأنه أنت بتضع عليه ضغط زيادة وهو
0: نفه هو بينفر.
1: أيوة بالضبط. وهو لما يكون خلاص عايز يحل المشكلة وهو هيدا عايز يحل المشكلة يلقاك أنت مرافض الكلام ده ومركب سماعاتك وما عايز تتكلم وما عايز تفاصل وما عايز تحكي, أنت كده بتنفره. بعد كده ممكن تجي راجع لما انت تحس انك انت خلاص اوكي انا ادبت الزول ده وكده وجيت راجع قدرت تحل مشكله القوم ما فيش اصلا هو خلاص مشى تمام. فالفكره انه انت بتعاقب منه, انت بتعاقب نفسك, حتلقى نفسك بتعاقب نفسك وما وانت ما داري. يعني ثاني حاجه انا عايز اقول اذا احنا تكلمنا في حته العلاقات للاسف الناس بقت تموف اون بطريقه سريعه شديد تمام, يعني ما عندهم زمن. يعني ما يعني انت الناس زمان صمت العقاب يا لا والبيت تبكي وشنو ما بعرف ذاك والقصص دي, حاليا لا انت داير تعمل صمت العقاب. هي بقت فاهمه ليه؟ لانه الناس بدت توعى فهمت للحاجات وحتى للمسميات, يعني عارفه يعني شو صمت العقاب, عارف انت بتمارس عليها شنو, وعارف الضغط اللي هي بتعرفها شنو. البيت بقت للاسف جاهزه, يعني هي بتخش اصلا علاقه جاهزه. اول حركه منك طوال حتى
0: انا ما قريت حاجه زي دي بالمناسبه, قعدت اتذكر حاجه زي دي كميه. وكل الناس اللي بيسمعونا انه واحد كتب تعليق كده كان جميل, قالوا وين بنا زمان.
1: ايوه
0: البيت زمان كان يعني تنتظرك تفتشك وتبقى فيها تقيل لما نشوفها, يعني في يعني في حاجات بتقدم.
1: أيوة أيوة أيوة.
0: من تنازلات وحاجات زي دي, لكن قال لي يا مات دي ما في أزول. أيوة. تقبل كده في أيوة. غيرك بيجي
1: عشان كده. يعني موضوع صمت العقاب ده انا شايفه موضوع
0: ما بقى شغال.
1: أيوة موضوع عشان تحل مشكلتك تاخذ مساحتك تبعد شويه لكن باتفاق والناس ترجع. اوكي فدي واحده. في نقطتين تاني في موضوع حل الحاجه الثانيه انه احنا نحدد المشكله الحقيقيه
0: تسميتها.
1: ايوه يعني بعد ما وقفنا بعد ما وقفنا التصعيد, يعني انا عندي احل المشكله اوقف التصعيد نحدد المشكله الحقيقيه وبعد كده نفصل بين المشكله والزول تمام او الشخص تمام. لما نجي نحدد المشكله الحقيقيه ليه؟ لأنه ممكن المشكلة تبدأ في اختلاف في الرأي لكن بعد 5 دقائق الموضوع يصل لشنو للشخصية تمام. يعني نفترض عشان أنا بتأخر كتير دائما مثلا أنا تأخرت أوكي, المشكلة الحقيقية تأخيري في الليل يعني في اللحظة دي أنا تأخرت, الخلاف ليه انت تأخرتي عشان كده, بعد شوية شنو يطلع الموضوع انت اصلا اساسا ما ملتزمة والزول اساسا لما نكون وشخصيتك اساسا فهمت. يعني احنا طلعنا من برا انه اللي حصل تأخير حاليا تمام ومفروض نحل الموضوع ده او يعني نحاول ننتقل للحل, طلعنا دخلنا في الشخصيات وانت بعد شوية اسرتك وانت اساسا شخصيتك وانت السنة الفاتت, بنبدأ نكبر المواضيع بطريقة ده. فاحنا لو ما حددنا المشكلة الحقيقية المفروض نحلها حنلقى نفسنا بدخلنا في 20 مشكلة ما وقتها. أول حاجة ما وقتها, تاني حاجة ما كلها حتتحل أو كانت كتيرة ما بنقدر نحل كل المشكلة في نفس اللحظة, عشان كده بنحتاج إنه إحنا نحل نحدد مشاكلنا ونحاول نحلها واحدة واحدة بواحدة.
0: دي المشكلة الحقيقية كمان لغاية هسي وكلنا إحنا واقعين فيها بصراحة, لما نجي دارين نوجه أو دارين نصحح أو حتى دارين نتكلم ما عن السلوك أو عن التصرف, قاعدين نجي على الإنسان كذات. يعني إحنا نجي في الحتة دي وبنهبش حاجات ممكن حتى حاضرة وماضية, يعني دي من أصعب الحاجات. وبنتكلم يعني حتى في الأفعال الماضية اللي هو ارتكبها, بنرجع الحتات حساسة جدا جدا. وزي ما أنت قلت قبل شوية نجي الحتة إنك أنت أصلا ما نافع, أنت ما حتتغير, وانت اصلا وفصلك واصلك حنجي بعد شويه بيتكم زي ما انت قلت قبل شويه, ونبتدي نجرح ونعمق الخلاف. فما بنقدر نتكلم في حته انه السبب شنو ورا التاخير, ما بندي العذر على انه الزول ده الاخر شنو. مرات ممكن حتى نحاول يعني نغطي الموضوع ده بكذبه بانه يا اخي حصل مشيت البيت ودخرت في البيت وكلام, رغم انه الكلام الممكن يكون صحيح مرات الجواب الصح او كلام الحق هو بيحررك
1: بينخذك.
0: لو انت قلت الحق بيحررك. ليه احنا بنخاف؟ بنحاول انه برضو نحل الموقف بطريقه ممكن تكون يعني ذكيه مننا, لكن بي بي بنلقى يعني قفله كده صعبه جدا جدا في انه احنا ما قدرنا يعني نستقبل أو نقول الكلام ده. فليه إحنا دايما في الحتة بتاعت حتى ده بيحصل في البيت بين الأخوان في البيت بين الأم والبنات مثلا لكذا مواقف حصلت منها. فلما تجي تعالج الأم الحاجة دي ممكن تسيء للبيت نفسها يعني تسيء لبيتها بتصرف بكلام جارح وكاسر جدا جدا ويحصل العقاب الصمت العقابي ده الصعب بين البيت وأمها
1: أيوة
0: بين الولد وأبوه يعني حتى لدرجة إنه الثاني بسلم على ودي الحتة الحساسة اللي إحنا تكلمنا فيها المرة الفاتت يكون في صمت عقابي داخل البيت لا بيأكل لا هي بتأكل يعني حتى يعني حتى بين الزوج والزوجة مرات ده ما بيحصل كل زول في قالب براهم. فالصمت العقابي ما بعيد حتى بين الحبيبين لكن لأقرب
1: الناس أيوة
0: الناس أيوة. والحتة الحساسة جدا إنه إخوانا تعالوا نفرق بين إنه التصرف بين إنه نلمس الحتة الحساسة جدا نبتدي نتكلم في الزول ونقول لك كلام صعب جدا جدا دي حتة خطرة جدا جدا. أسمح لنا وأسمح لنا ناخد بعض الرسائل ونشوف المستمعين نشوف المتابعين الناس الجميلة الناس اللي بدت معانا المشوار بنقول لكم صباح الخير. ناس اللي انضمت لنا نهاركم سعيد يعني احنا خلاص صبحنا من قبيل وخشينا في المحاور ومرحب بوجودكم أهلا بمتابعتكم وبمشاركتكم معانا. خلونا نبتدي بالغاليين نبتدي بأوائل الناس اللي بدت معانا. أول صديق بدأ معانا توني عبد السلام صباح الخير عليك يا عبد السلام وتحية طيبة ولكمان زوجتك هاجر بنقولها صباح الخير عليكي وأكيد توني أنت في الشغل يعني أنت بتدير يعني أنت عندك مسؤولية وكمان شخص يعني خادم. توني إدارة الخلافات يعني لو حصل خلاف طيب حصل خلاف نعمل شنو الأمور قاعد تمشي كيف إذا كان مع الموظفين إذا كان مع زملاء إذا كان في البيت محتاج مشاركتك نحتاج رأيك. الأستاذة كولين صباح الخير عليك يا أخت كاميليا دي أختك صح؟
1: مفروض
0: تكون يقول صباح الخير هيثم وكاميليا مرحب بك كأنه ما أختك
1: لا أنا فكرة نايمة
0: كولين مبسوطين إنه يعني المرة فاتت ما أنا دي ما فتنة أنا ما حفتني أنا ما أدري يعني دار أخلي أرضية تكون
1: لا هي
0: يعني.
1: عارفة أنا قلت شنو عارفة أصلا ده أصلا بقوله لا فوش
0: ما تدعب
1: لا أنا ما بدافع لك أنا بقوله لا أساسا
0: يا كولين صباح الخير عليك ليك وحشة بصراحة زمن طويل يا أستاذة كولين ربنا يديك العافية وإنت في المدرسة مع الشباب الأطفال تحية ليك ودائما أكيد يعني كولين من الشخصيات يعني بتحس بها مرات ما بتصبر ومرات بتصدم فكولين يعني انت عندك كثير من المواجهات وكلام كثير فانت بتديري برضو بتواجه امهات ابهات في المدرسه اولياء الامور
1: حتى صعبه صراحه
0: صعبه شديد جدا جدا حتى الطفل
1: ومعاملة الطفل ده طول بال شديد انا ما عندي لغايه صراحه
0: عادي كده الله يسهل
1: الله يسهل لكن هي بتبدع في الحتة دي يعني موضوع الأطفال والعيال والمدرسة وإدارات وكده هي
0: في معلمين بيسمعونا في أساتذة بيسمعونا في مدراء بيسمعونا كده اكتبوا لنا يا أخوانا أنتوا بتديروا الخلافات كيف لو حصل خلاف بيحصل شنو اكتبوا لنا. الأستاذ زي ما كما تحبي يعني أنت قلت لنا دي منه ثارديس ولا ساردس
1: ساردس
0: بيقول صباح الخير بشمهندس هيثم والأخت كاميليا منورين الشاشة وإطلالة جميلة صراحة حقيقي حبيت موضوع الحلقة ومتحمس لها شاركنا طيب شفت الحماس دي احنا ما دارين مساكن
1: عايزين أفكار
0: دارين أفكار ودارين تشاركنا وتقول لنا. الأستاذة سوسن محمود صباح الخير عليك بتقول صباح الخير عليكم الأستاذ هيثم والأستاذة كاميليا من غير ما أعرف الموضوع الحلقة بجد اشتقت لكم ولكل تيم راديو سمر كونوا بخير. وإحنا كمان صراحة أستاذة سوسن محمود غيبة طويلة الحمد لله على السلامة وطمنين على إنك أنت بخير وطالما إنك دخلت معنا أنت بصحة وعافية كمان بننتظر مشاركتك في الحلقة. الموضوع شيق الموضوع جميل وأكيد في خلافات يعني ما في زول ما بيتابعنا ما بيسمعنا إنه ما بيتكلم وبيواجه مشكلة كبيرة إنه مثلاً خلافات كثيرة ما بعرف أحل خلافاتي ما بعرف أواجه ما بعرف أحل فقولي لنا. هل من رسائل أستاذ؟
1: أيوة كمينة؟ عندنا كالو بدوي بيقول كالو بدوي كوة بيقول صباح الخير أستاذ هيثم والدكتورة كاميليا، موضوع شيق، ربنا يبارككم. ربنا يباركك كمان وصباح النور. وعندنا قدورة ود ناصر،
0: يا سلام
1: يا
0: عليك
1: البيت الغالي، يا البيت الكبير، بيقول صباح الخير وصباح الأمل وصباح يدخل البهجة في نفسك بقدوم يوم جديد مليء بالمحبة ومن مع أشعة الشمس الجميلة وجلسة تناول فنجان القهوة مع الأسرة والجو الحلو جو الشتاء الصافي، ومن حولك تفوح أعواد البخور لتزيين المكان والأحلى لحظة طلتكم اللي بتسعدنا كثير، ونندح معكم بالمتابعة الشيقة وحلاوة الموضوع وسرد الحديث العذب والمزاق مع الأستاذ الأنيق المتمكن هيثم. كمان طلت الدكتورة الأميرة ذات المنطقة الحلو اللي بيشد انتباهك، زان الثقافة ذات الثقافة العالية والضحكات، أو ده كله ليه الضحكات الجميلة. شكرا كثير، شكرا كثير. الضحكات الجميلة الدكتورة كاميليا المكملة الجمال والثقافة، ليس غزلا ولكن هذا حقك، متعكم الله بالصحة والعافية وكل طاقم الراديو السمح الأصبح جزء من حياتنا وبيتنا الكبير. الموضوع حلو جدا فعلا، هناك أشخاص ينتقدوك في أي شيء وهي حالهم، ده حالهم يعني، دائما الاختلاف مع الغير على أنه هو الصح والفاهم والعاقل بيمشي كلامهم عشان المؤسسة اللي انت فيها تسير، ومرات انتوا الاثنين كلامكم صح، وفي النهاية نحب بعض ونحترم بعض ونتناقش بكل أريحية، وأكون عندك ويكون عندك أسلوب الخطابة وإقناع الغير. لكم كل الشكر والتقدير أحبتي، عبركم أحيي كل الأصدقاء المتابعين لراديو والمجملين الحلقة، عبركم أحيي كل الأهل بقرية الحمداب الجزيرة وهم مع بدايات الحصاد، نتمنى لهم الخير الوفير وتقبل تحيات الزوجة مزاهر والأخوات أريج وإسلام ولكم كل حبي. وتقدورة يعني أول حاجة شكرا على الكلام الجميل اللي أنت قلته صراحة، يعني أنت لو قلت شو أسعدت قلبي صراحة، واليوم بتاعي كله حيكون أنا بس بتذكر الكلمات دي، وكل ما أحس إنه أنا ده بقول شو مزاجي ده حتذكر الكلمات ده حتحسن مزاجي. ونشكرك كمان على مشاركتك في الموضوع، ووصل تحياتنا للزوجة وللأخوات مزاهر، وزي ما قلت نصلي إنه الحصاد يكون وفير وإنه الناس تقدر تشوف نتيجة التعب اللي هم تعبوه، وإنه ربنا يبارك لهم في الحصاد بتاعهم.
0: وتقدر يا أخي كده قل لنا هم بيحصدوا في شنو يعني حاليا في الحماداب، يعني في زراعة في محاصيل طلعت، يعني شاركنا كده ونفرح معاك، يعني زرعتوا شنو والناس زرعت شنو يا قدورة. وزي ما قالت دكتورة كاميلا نتمنى حصاد، يعني حصاد خير للأهل والناس تفرح، و يعني زمان كان في نشيد ولا هو كان هي نزل المطر
1: وكبر الزرع
0: وفرح أهل البلد.
1: أيوة كبر الزرع، ده كان زمان
0: سنة كم ده؟
1: أيوة أنا غريبة إنه أنا حصلته. أيوة كبر الزرع وفرح أهل البلد والكلام.
0: الحصاد جميل، وأكيد أكتر ناس بيكونوا سعيدين ناس القرى، ناس الأقاليم.
1: أكيد طبعا
0: الخضار جميل. أنا قبل كفترة بالمناسبة كنت بشاهد فيديو كده في نيرتيتي، هي مدينة جميلة جميلة جميلة.
1: أيوة معروفة،
0: طبيعة خلابة، يعني حتى الحجار والقطاطي قاعدة كيف، والناس بتنزل يعني من حتة عالية لحتة تحت كلها خضار، يعني السودان
1: لا السودان صراحة لو الزول لف فيهم يعني من أجمل بلاد العالم صراحة، يعني
0: ربنا يجيب السلام،
1: يا أمين.
0: ربنا يغير
1: أمين.
0: الأحوال والأمور تستقر ونرجع والناس تزرع. يا قدورة صراحة نقلتنا كده، ونتمنى لكل الناس اللي بتزرع في الجزيرة، الناس اللي بتزرع في القضارف، الناس اللي في الفا، والناس اللي بتزرع في المناقل
1: الفولة
0: الفولة يعني باسم منطقتها
1: يا.
0: أكيد طبعا. الزنجي بيقول صباح الخير أسرة البيت الكبير، يعني هو الأطلق تقريبا هو الأطلق. أيوة هذا اللقب الزنجي، فتستحق صراحة يا الزنجي كل التقدير والاحترام. بيقول أسرة راديو سمر صباح الوعي والنضوج لكل السودانيين، الاختلاف ما عيب، أسمعوا الكلام ده كويس، العيب إننا نخلي اختلافنا سبب العداوة والفرقة. تخيل عداوة وفرقة، يعني لدرجة إنه نكون أعداء في هذا الخلاف رغم إنه يعني كده قولوا لنا السبب اللي بيخلي الناس توصل للعداوه وتتفارق، علامة استفهام كده، وننتظر مشاركتكم المستمعين الكرام. وبيقول الوطن اكبر من انتماء انتماءاتنا واغلى من خلافاتنا، والناس الواعيه ما بتقيس بعض بمدى اتفاقهم بل بمدى احترامه لبعض. خلونا نختلف بعقولنا ونتحاور بخلافاتنا ونتفق على مصلحة السودان، لأن البلد ما حتنهض ما
1: بتنهض
0: ما بتنهض بالإقصاء، بتنهض بالوعي والعقل وقبول الآخر. حقيقة انتوا رايكم شنو في الكلام ده؟ والكلام ده حقيقة كثيرين لمسوا ووقف عند النقطة دي، نقطة إقصاء الآخر والتفرقة وعدم قبول الآخر والتمييز والكلام زي كده. أنا من الشباب، أنا من شباب كرور أمبدة. يا سلام يا سلام لكل زول بسمعنا من أمبدة كرور.
1: أمبدة كرور يا
0: إخوانا كده، يعني الجونات في الغنى بيقول المناطق، فلما نسمع منطقته بيفتخر
1: طبعا،
0: لما نسمع المنطقة بتاعته بتلقى يعني الناس بتنطفط، ناس بحري ناس
1: شرقني
0: والأيادي فوق والحاجات بيحمسوا الناس. فأحي كل الناس اللي كانت وما زالت هي موجودة في أمبدة كرور، وفخر يا الزنجي إنك تكون من المنطقة دي، تكون من الناس الموجودة في المدينة دي، وكل الناس يعني من العرض كده الحاد دي يعني سوق ليبيا ورا كده وانت ماشي
1: جبرونة
0: والكلام الجميل. تحية ليكم ولكل الأهل لكل الناس يعني في السودان وفي كل شارع في بلدنا السودان. صباحكم محبة والسلام، وربنا يحفظ السودان وأهله، يا رب يحفظ السودان وأهله. لكن يعني كلامك يعني عميق صراحة، هبش نقاط جميلة جدا. العيب إننا نخلي اختلافنا سبب للعداوة والفرق، يعني الحرب. وكثيرين الليلة خطابهم الأول والأخير إنه داء وده، الكراهية القبلية، العنصرية والتمييز، خطابهم عداوة الآخر، غرس الكره بيناتنا كسودانيين، قتل الآخر، استبداد، استعمار الآخر، عدم اتفاق، عدم جلوس للطاولة. وكل ده أثر حتى يعني في الجيل اللي ما كان عنده ذنب في الحرب. في ناس كثيرين بيقول لك يا أخي الحرب دي واحد واثنين وثلاث، إحنا ما عندنا فيها، ليه إحنا بنعادي بعض؟ ليه إحنا خشينا في العداوة دي للدرجة دي؟ رغم أنه يعني في حاجات كثيرة أسباب الرئيسية اللي أدت إلى هذا الحرب، وبنعترف بهذه الحقيقة. الله عليك يا زنجي وكتر خيرك، وبنحييك جدا جدا. في صديقنا أيضا فرح صديق بيقول صباح النعم الأستاذ هيثم والأخت المباركة كاميليا، موضوع شيق خالص، كثير من الناس بيزعلوا مننا من غير أي سبب، من غير أي سبب، كلام ده قلناه من غير أي سبب، بس ساكت كده يعني ما عارف. في ناس بتقول يعني في ناس كده بيقول لك ده حسد، غيرة، و كلام كثير جدا جدا من غير سبب. فمن غير سبب دي حلوها كيف؟ دي صعبة صراحة، يعني زول يزعل مني من غير سبب بس يقفل الباب في وشي، يعمل بلوك. الأيام دي بلوكات
1: بلوك بلوك من أي حتة
0: من أي حتة. فالبلوك قاعد يوجع، البلوك قاعد يألم، البلوك قاعد يرسل رسائل صعبة جدا جدا. في رسائل تانية كاميليا، وإحنا نرجع للمحور بتاعنا التاني نحن نتكلم فيه. فضلي ممكن نشوف رسالتين وهم آخر رسالتين.
1: في النذير محمد يوسف محمد بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم ولكل مستمعين راديو سمر، دائما برامجكم جميل. لما يحصل الخلاف نصبر ونهدى شوية ونصالح بعض. طوالي عبركم برسل تحية لمقدمات إذاعة بلادي الأستاذة فاطمة إيدام والأستاذة فاطمة الزهراء، وتحياتي لمقدمات إذاعة FM 90 الأستاذ عبد البار العجلي. المفروض وجع لي عجلي كان ايوه نذير فعلا احنا محتاجين انه خلافاتنا نصبر عليها نديها وقت ونحاول نهدأ احنا عشان نقدر نحل الخلاف. واتمنى انه كل الاساتذه يكونوا سمعوا تحيه عبر راديو سمر راديو سمر. في عندنا تاني ابو سعاد بيقول صباح الخير والسعاده والامل باذن الله. صباحك خير في منى من منى منو حسان من استراليا بتقول ان هي من استراليا. اهلا بك يا منى صباح الخير من استراليا وصباح الخير مننا ليكي. عندنا تاني ايمان بتقول صباح الخير عليكم صراحة موضوع مهم جدا إن شاء الله نقدر نستفيد وتكون إضافة حقيقية. سعيدة جدا إنه أكون بيناتكم حقيقي وإحنا مبسوطين يا إيمان بوجودك بيناتنا. وأنا أتمنى كمان إنه أنت تضيف لنا حاجات يعني إحنا نضيف لك وإنت تضيف لنا لأنه إحنا ما بس يعني إحنا ما إحنا بنديكم دائما لكن إحنا كمان بناخد منكم أكتر. أتمنى إنك تتابعي وتدينا رأيك ومشاركتك من خلال اليوم. خلال في يحيى صابر
0: صابر
1: صابر بيقول خليكم جادين شوية ونطلع من المجاملات ونخش في الموضوع. ممكن القاعدة دي تتحول لريتش عالمي لأنه موضوع حساس جدا وبيلمس حاجة عند أي سوداني. أوكي طيب يا يحيى ما حنزعلك خالص تمام. حنكون جادين بس لكن حتى وإحنا بنتكلم في المواضيع الحساسة أوقات كتير بنحاول يعني نبسط المواضيع بابتسامة خفيفة بضحكة ظريفة طالعة من القلب ما عشان إحنا ما جادين لكن عشان أوقات كتيرة يعني عشان نوصل الموضوع عشان الناس تستقبله لازم يكون بطريقة مرنة وكده. صح الموضوع حساس جدا والموضوع بيحل فعلا لو إحنا عرفنا كيف نحل خلافاتنا بنقدر نوصل صوتنا لناس كثيرة وده اللي احنا عايزينه انه صوتنا يصل لكل سوداني ومش بس سوداني لكل العالم. انه احنا نرجع نحل خلافاتنا بطريقة تخلينا ما نخسر الآخر وما نتعب من بعض حتى واحنا بنختلف في كل مرة لانه انت ما بتختلف مع زول مرة واحدة لكن وانا بحل الخلاف لازم انا كمان اكون فليكسبل وكل مرة اكون انا بحل خلافي بابتسامة يعني ما اكون انسان دايما حاد تمام.
0: في كلام قالوا علي أحمد صباح الخير عليك وتحية طيبة. قال كلام مهم جدا. الزول اللي بيفهم الاختلاف ما بيزعل. الزول اللي بيفهم الاختلاف

0: مرات في متغيرات كثيرة هي ما بتتفهم. ما بتتفهم لدى الراجل، لكن كنساء بيفهموا بعض. لكن كرجل يعني الحاجة دي مرات ممكن تكون بمفاهيم كثيرة، يعني استفهامات كثيرة جدا جدا. يعني كأصدقاء مرات بس دول بيلم نفسه كده من غير ما تفهم شنو حصل معه. يحيى صابر بيرجع بيقول دون تحية لكل ناس توتي والمقرن وحيلة حمد.
1: يا من هنا يعني
0: من هنا صراحة
1: يا يعني نرفع تحية فعلا
0: ليكم كلكم ناس توتي، يعني الناس الجميلة وحيلة حمد، المنطقة اللي عشنا فيها تربينا، ويعني كل الأهل ناس بحري كلهم الأملاك وحيلة حمد حيلة خوجلي المرغني، كل الناس بنحييه من الصباح وبنقول للناس دي تحية طيبة. وأكيد يا إيمان وكل الناس اللي بتسمعنا في خلافات، لكن إحنا كمان محتاجين أدوات منكم. يعني إحنا مش بس هنقول، لكن برضو أنتوا جزء من الحل، أنتوا جزء من الحلول، لأنه عندكم تجارب كثيرة جدا. إذا حليتوا الخلافات أو وصلتوا لأرضية مشتركة مع بعض في أنه كيف نقدر نوصل للنقطة بتاعت الحل اللي دايما بيخلينا إحنا متماسكين وإحنا مكملين مع بعض في الرحلة بتاعتنا. نقطة مهمة جدا وإحنا بنكمل مع بعض في النقطة الثانية، كيف نصل إلى حل فعلي وطريقة عملية. ودي الحاجة اللي بنحتاج يا كاميليا وبنحتاج فيها كل المتابعين، طريقة عملية ويمكن تكون فعلا بتختلف من زول لزول. وفي خبرة وفي ناس يعني حتى خشوا لأنه يدرسوا المشوى المشورة مختصين في إدارة الخلافات وعندهم طريقة روحية. بنعرف الحاجة دي موجودة عندنا في الكنيسة اليوم، إنه في يعني ناس المشورة وفي تخصص في دراسة لكيفية إدارة الخلافات وحتى في كتب
1: اتكتب.
0: لكن برضو النظريات دي بتختلف من التجارب الواقعية، ولا انت رأيك شو؟
1: ما هم الناس كتبت وصلت لمرحلة لين هي تكتب، لأنه حست إنه الناس ما قادرة تعمل الحاجة دي بطريقة عملية، يعني ما قادرة تطبقها. حسي لو إحنا الجمهور ده سألناه إنت كيف تحل الخلافات، معظم الناس ممكن يدوني إجابات، لكن نفس الشخص اللي بيديني الإجابة إنه أنا كيف أحل خلافي بطريقة عملية حيكون هو ذات واحد من الناس اللي بيعمل خلافات. فالفكرة في إنه شنو، في إنه أوقات الناس بتكون عارفة الحلول لكن ما قادرة تطبقها بطريقة عملية، وده اللي بيخلي الناس تتكلم كتير وأكتر وتكتب أكتر وتحاول توصل رسالة بطريقة أكتر. لكن فعلا في حلول فعلية وحلول عملية جدا لحل الخلافات. لو أنا جيت أحاول أخطم، أحاول أخطم في 5 نقاط إنه أنا كيف أدير الخلاف أو كيف أحل حل فعلي خلاف بينه وبين الزول. أول حاجة عشان أصل لحل لازم أخلي كل زول كل طرف يشرح وجهة نظره. يعني ليلة إحنا حصل بيناتنا خلاف، لما نجي نحل الخلاف نجي نقعد أوكي، ما الفكرة يكون إنه أنت بس بتتكلم وأنا بسمع، أو أنا بسمع وأنت بس بتتكلم. لا، أنت تشرح وجهة نظرك في الموضوع بعد ما حددنا المشكلة. ولازم وإحنا وبنحل الخلاف ما نجي نتكلم في كل المواضيع، ما نطلع برا الموضوع عليه، لأنه لو طلعنا برا الموضوع إحنا بالعكس بنزيد الطين بلة، ما بنحل حاجة، بنرجع تاني لنقطة الصفر. لكن حددنا المشكلة جينا نتكلم فيها، أنا حقول رأيي أنت بتقول رأيك أوكي. تاني حاجة بعد كده نشوف، نحاول نفهم احتياجات بعض. للأسف دي مشكلة كبيرة بيناتنا وإحنا ما بنفهم، ما كل الناس يعني معظم الناس ما بتفهم الحاجة دي، إنه الطرف الثاني عنده احتياج وأنا عندي احتياج. للأسف إحنا دائما بنتكلم عن احتياجنا إحنا وبننسى الطرف الثاني. شنو الاحتياج الممكن؟ مثلا الموضوع الخلاف، انا كان في الخلاف اللي حصل هو زعلان، يمكن كان بس محتاج تقدير. انا ما قدرته في اللحظه دي. يعني اول ما سالني مثلا ليه تاخرتي، لو رجعنا للمثل ذاك ليه تاخرتي، بدل ما احاول اقدر انه انا فعلا اذيته بتاخيري، مثلا هو عنده برنامج اخرته، عنده حاجه عايز يعملها ما ده مثلا جبدر واستنى كتير، انا ابدا اتكلم برا. شنو برا الفكره؟ فكره ممكن اقول له انا فعلا اتاخرت، انا اسف او انا اسفه وسامحني لانه انا يعني اخذت من وقتك. الفكره هنا انه هو بس محتاج انه هو يتقدر، تمام؟ اوقات كثيره بيكون محتاج للامان، وده اكثر حاجه بتحصل مع النساء. دائما في العلاقات لو في طرف المرأة دي دائما بتحتاج لحتة الأمان، أو كانت كتير الرجال ما بيفهموها. عشان كده لما أنت تبعد حكاية الصمت العقابي دي، هي بتحس بعدم الأمان، تمام؟ فالفكرة إنه أنا بحاول أستغلها

0: حقيقة إنه أنا مختلف معك بس أنا حافضل معك وقتها حتحس بالأمان وحتكمل. أوقات كتير عشان كده وجهة النظر إنه أنت تقرب تقول كلامك وأنا أقول وجهة نظري، وإنه أنا أفهم أنت عايز شنو أثناء الخلاف ده، أو ليه وصلنا للخلاف ده، أنت كنت محتاج لشوف اللحظة دي وأنا محتاج لشوف اللحظة دي. كل واحد فينا عرف ده بينقلنا إنه إحنا بعد كده بنحدد نقطة اتفاق. ما كل الخلافات على فكرة احنا بنكون مختلفين فيها 100%، تمام؟ او كانت بتكون في خلاف في نقطة اتفاق، يعني مثلا احنا متفقين انه انا اتأخرت بغض النظر، اتفقنا انه احنا شنو اتأخرنا. لما احنا نصل لنقطة الاتفاق دي، ده بينقلنا انه بعد كده بنفتش الحلول.
1: لكن واحنا بنتكلم في النقطة دي، يعني انا ما دار اجي الحتة بتاعتي انه الوم، لكن الحتة المهمة ليه ما بنشرح نفسنا؟ ليه دائما في تغطية على إنه الأمر ما يتوضح؟ ما مرات الأمر بيتعقد لما ما يكون في يعني إجابة صحيحة أو الإجابة المفترض الطرف الآخر يسمعها. أنت تأخرتي، المطلوب شنو؟ المطلوب زي ما أنت قلت قبل شوية، لأنه واحد واثنين وثلاثة، ما أحاول أمحور الموضوع وأخليه شنو غير مبهم غير مفهوم. فمرات الراجل حتى بيتضايق جدا جدا، يعني او الواد بيتضايق مرات، يعني اذا كان من حبيبته او خطيبته كلام زي كده، انه الموضوع ما واضح. فانا داير ارضيه مشتركه بيني وبينك عشان نتخطى ده، الصراحه الوضوح عشان شنو الموضوع يكون احسن. فمرات كثيره يعني بتمسك بانه طالما انت ما قدرت توضح، او قد يكون عنده العلم المسبق أو يكون عارف أو شاف أو حاجة بالشكل ده، بس مرات دارين نسأل لحيث إنه شنو، هل في صراحة، هل في وضوح إنك فعلا تأخرتي ولا. إذا ده مرات ما في، ده بيعقد الموضوع، ما بيكون في أرضية مشتركة. فمرات الصورة لما تكون واضحة ضبابية بين الاثنين في إنه أنا وإنت ما واضح، أو أنا وإنت ما شفافين مع بعض، فبيعقد الموضوع، فبتكون الخلاف أعمق. يعني حتى حتة الاعتذار دي اللي احنا يعني دارين نتكلم فيها برضو، معلش يعني انا اسفة ان انا اتأخرت، حصل واحد واثنين وثلاثة، يكفي هذا الامر. ليه احنا دارين ناخد منحنى يخلق خلاف؟ ليه دارين نمشي لحتة؟ ودي الحساسة جدا اللي احنا مفترض نجيف عندها. هل احنا بنكون واضحين؟ هل احنا بنكون صريحين في انه انا اقول الحقيقة، شفافة انه اقول الحقيقة مهما كان كلفة شنو، بحيث انه يديني الطمأنينة للطرف الآخر إنه يديني الأمان اللي أنا محتاجة له، ولا أنت رأيك شنو؟ أو المستمعين رأيهم شنو في الموضوع؟
0: يا ما دي الكلام اللي إحنا بنقوله إنه يعني لو الناس أخذت المواضيع ببساطة، ما أظن لي حيكون في مشاكل. بس المشكلة إنه في اللحظة ديك الزول، أوقات كثيرة يعني أنا ما ببرر، لكن أوقات كثيرة إحنا في اللحظات ديك بتكون أنت عايز تسمع حاجة معينة، ولما ما تلقاها أيوة، يعني مثلا أنت أنت المخطئ فيك، يعني الناس الزعلانة، أنت زعلان أوكي، عايز تسمع حاجة معينة، تمام؟ الزول اللي قدامك أو الغلط ده لو هو ما قاله اوكي، بالنسبه لك انت اي كلام تاني بتقال
1: أيوة
0: ما منه فايده، طالما هو ما قال نفس الجمله اللي انت عايزها. في نفس الوقت ممكن هو بيحاول يشرح احتياجه هو، اي نعم يمكن يكون سبقك في الحته دي، يمكن يكون ما وقته، يمكن يكون انت مستني يعتذر في الاول وبعد كده تسمعه. فاوقات كثيره عشان احنا بنكون خاتين صيغه معينه، طريقه معينه، انه هو مفروض في الاول يعمل كده عشان ما بعدين يعمل كده، فببقى انا شنو بيسموني مقفل، بس مقفل، انا عايز اسمع الكلام ده في الاول بعد كده اي حاجه اسمع. وفي نفس الوقت انا الشخص الغلطان اوكي بيبدا شنو يحس انك انت يعني بتهاجمه في شخصه، بتهاجمه في يعني لما ما يلقى قبول، تمام؟
1: ما دي حته بتاعه التراكم، بالذات اذا في تراكم لحاجات سابقة. دي النقطة المحورية، إنه لو في سوابق بين البيت والولد، أخطاء سابقة ما فيها شرح، ما فيها توضيح، ولما تتراكم وتكون كثيرة، عارف علامة الاستفهام بتكون أزيد.
0: أيوة، ما ده اتكلمنا فيه المرة فاتت، قلنا الخلاف بيجي نتيجة تراكمات. أوكي، يعني في ناس أوقات كثيرة ما بتصل لنقطة الخلاف من أول غلطة، في ناس بتقعد الغلطة الأولى الثانية الثالثة، لكن للأسف هي بتكون قاعدة تحسب لك يعني، وهي بتمشي وهي بتعدي الغلطات او الخلدة لحد يتصل لمرحلة الانفجار. الانفجار ده لما يصل له معناته هو شنو؟ هو قاعد يحسب لك واحد واثنين وثلاثة واربعة. ودي كلام اتكلمنا فيه انه ما نخلي المواضيع تتراكم من البداية. يعني انت ما تيجي تحل لي الموضوع لما تيجي تنفجر وعايز تحل لي 50 موضوع في نفس ده. يعني انا بكون فاهمة لما نجي نتفاهم, انا بكون فاهمة انك جاي تتكلم في اخر غلط تمام, وانت لا, انت جاي تتكلم نتيجة تراكمات. يعني انت جاي تتكلم لي بخمسين غلط. طيب احنا لو قدرنا اتكلمنا في الغلط الحسي ده اللي انا فهمه دي غلطتي حاليا, حاجة اتفاجئ انه لا انت جايب لي كيس بتاع غلطات او شوال بتاع غلطات. طيب انا ححل شنو ولا ححل شنو؟ الفكرة انه انا بعد كده بطلع من فكرة انه انا عايز اعتذر عن الغلط الحالي, لانه انت ليه كنت ساكت طول المدة دي, ما كنت تتكلم. دي المشكله هنا, فهمت؟ فعشان كده التراكمات احنا اتكلمنا انه هي دي واحد من حياتها الاساسيه غير الارهاق والضغط وكده, انه ما تخلي المواضيع تتراكم. حل اللي بتقدر تحله حاليا, ادي وقت للحاجات اللي بتاخد وقت, ولكن في نفس الوقت ما تخليها تتراكم عشان ما يجي في اللحظه دي اللي احنا متكلم فيه لما نجي عايزين نحل المشكله تبقى هي ما في نقطه اتفاق بيناتنا. تمام, ليه؟ لانه ممكن اوقات كثيره في حته بتاعت نحدد نقطه الاتفاق دي, انا جايه بفهم انه انا الليله عايزه يعني اتفق معك في حاجه وعايزين نصل لارضيه مشتركه, انا ما غلطانه وانت ما غلطان, لكن اوكي لما اجي القاك انت بتلومني على كل الاخطاء الماضيه تمام وكل الحاجات اللي انا ممكن اكون حتى ما اخذت بالي منها. تمام, ما حصل معك لارضيه مشتركه او لنقطه اتفاق. عشان كده يعني خلينا ما نخلي التراكمات هي تكون السبب بتاع الانفجار او سبب الخلاف. خلافك حله اول باول. ما وفي خلافات ما بتنتهي, انا ده ما قلتها, ما بتنتهي في نفس اللحظه. في خلافات بتاخد وقت, لكن الفكره انه وانا مختلف مع الشخص الثاني اثناء الخلاف لحد ما نحل المشكله ناخد شهر يومين ثلاثه اسبوع, الفكره انه انا ما حقطع علاقتي معه. اوكي, دي الفكره اللي احنا عايزين نصل لها, انه انا وانت مختلفين لكن ما انا وانت علاقتنا انقطعت. ممكن ليه؟ ممكن انا اكون صح وممكن انت تكون صح في نفس يعني وجهة نظرك صح وجهة نظري صح. ما دائما الخلافات واحد فيهم بيكون غلط والتاني بيكون,
1: وممكن الاثنين صح,
0: ممكن الاثنين وجهة نظرهم صح. لكن الفكرة انه مثلا الحل الحالي اللي احنا عايزينه ما لا وجهة نظرك ولا وجهة نظري,
1: الطريقة.
0: ايوه, انا ما قدرت اقنعك, انت ما قدرت تقنعني, لازم يكون فردية مشتركة. تمام, فلازم أنا لما أجي أحل الخلاف دي آخر حاجة إحنا عايزين نقولها, إنه نتفق على شيء واضح كمان. تمام, يعني خلينا نتفق نفتش على الحتات الإيجابية في الخلاف بيناتنا. تمام, ودي تكون الأرضية اللي إحنا بنستند عليها. تمام, وبعد كده نفتش على الحلول. ده كلامي.
1: إذن المستمعين الكرام, زي ما إحنا قلنا معاكم في البداية وأذكركم تاني, وقف التصعيد لو الغضب بيقى عالي. ما تحاول تحل المشكلة في نفس اللحظة, أخذ مساحة قصيرة عشان تهدأ. الحاجة الثانية, حدد المشكلة الحقيقية. أسأل نفسك, هل أنا زعلان من التصرف الحالي ولا في حاجات قديمة متراكمة؟ وده اللي إحنا تكلمنا فيه قبل شوية. عشان كده مهم جدا, بدل أنت دايما بتقول بتعمل كده, مرات بنقول التصرف الحاصل الليلة ده زعلني للسبب الفلاني. سمي دايما, سمي وحل وقت لحظة بلحظة. نمرة ثلاثة, حاجة مهمة زي ما قلنا برضو, أسمع عشان تفهم ما عشان ترد. خلي الطرف يكمل كلامه بدون مقاطعة وبدون قل له مثلا أنا فهمت منك أول كلام ده. اتكلم عن المشكلة, ما تهاجم الشخص. اتكلم عن المشكلة لكن ما تهاجم الزول. التصرف ده حسسني إنه رأيي ما كان مهم. بقول كده, ومرات بنقول انت اناني, مرات بنقول كلام كتير. نهاجم المشكله ما الانسان, خلونا نهاجم المشكله ما الانسان, لانه دي واحده من اصعب الحاجات, وبالذات لما تكون في عدم حلول سابقه. كل زول يعترف بالجزء اللي بيخصه حتى لو شاف يعني المشكله يعني انه 80% صح. اسال نفسك انا عملت شنو زاد المشكله, ودي الحاجة المهمة جدا يا كاميليا. تعالوا نحول الحتة المظلمة اللي عندنا مرات كثيرة, أنا زودت المشكلة في شنو. يعني مرات حتى ممكن تكون أنت ما غلطان, مرات تكون معترف أنك أنت غلطان ودار تعمق المشكلة. أنت عارف أنك أنت بالذات يعني, أو أنا المشكلة زودتها في شنو؟ زودتها في ياتو جزء. عشان كده مهم جدا اتوقف على حل اتفقوا على حل واضح زي ما قالت قبل شوية دكتورة، وما تكتفوا بخلاص انتهينا. ودي واحدة من الحاجات
0: أنا دار أضيف لحتة للنقطة دي إنه بخلاص انتهينا دي، لأن أوقات كثيرة إحنا لما ممكن نلقى حل لكن ما بيكون في اتفاق بعد كده إذا اتكرر الحاجة دي. أو مثلا يا أخي أنت نتكلمنا عن موضوع التأخير، بعد كده بعد ما خلاص أوكي أنت اتراضيت أنا اتراضيت لازم نطلع من هنا. انت مثلا تقول مثلا انا لو انت تاخرت المره الثانيه انا ما هعتبره مقبول، اوكي الحاجه دي بتزعجني وانا ما بقبلها، اوكي انا المره الجايه انا ما حتاخر. لازم يكون في اتفاق واضح احنا نطلع به من القعده دي. ليه؟ لانه الاتفاقات المسبقه بتخلي الزول يتعامل على حسابه، يعني على على على اساسه. تمام، بعد كده خلاص انا عرفت انه الشخص ده بيكره التاخير مثلا، الشخص ده بيكره الصوت العالي، الشخص ده، فطالما في اتفاق مسبق بيناتنا الامور بتمشي صح.
1: اذا المستمعين الكرام في النقطه دي خلونا نقول انه الخلاف الناجح ما هو الخلاف اللي بينتهي بطرف هو مكسور وطرف آخر منتصر. خلينا نتفق في الحتة دي. الخلاف الناجح هو اللي بينتهي بفهم أكتر وجرح أقل واتفاق واضح. يعني دي حاجة مهمة جدا نخلونا نخلي بالنا منها. إذا المستمعين الكرام صباح الخير ونهاركم سعيد لكل الناس اللي بتسمعنا، لكل الناس اللي بتتابعنا في صباح بلدنا. أذكركم بالرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-39-9 لو حابين تشاركونا تكتبوا أراكم تكتبوا مقترحاتكم على الواتساب. ممكن كمان تحمل تطبيق راديو سمر، نزل التطبيق عندك عشان كل البرامج تنزل عندك. المفاجأة محتاج أنك تنزل تطبيق راديو سمر صراحة، يعني أنت حتسمع كل البرامج. عندنا مواضيع شيقة، عندنا مواضيع جميلة جدا جدا، مقالات بتنزل في الأسبوع، وعندنا بودكاست بينزل في الأسبوع، وعندنا ريلزات بتنزل في الأسبوع. يعني ده كله أنت ما حتتابعه وأنت ما منزل التطبيق. فحمل تطبيق راديو سمر من جوجل. يعني في ناس ما شاء الله الأيامات دي شغالة بالآيفون وشغالة بالأندرويد، كله موجود. فلكن حمل تطبيق راديو سمر وأعمل فولو أو متابعة وأعمل لايك، أكيد كل البرامج حتوصلك وحتشاركنا بأريحية شديدة جدا جدا. الموضوع شيق، الموضوع جميل، وإحنا في ختام الأسبوع ومفاجأتنا حتكون الأسبوع الجاي. رأيكم شنو؟ رأيكم شنو وإنتم مترقبين؟ فقلنا قبل شوية أو قبيل أنقروا لنا المفاجأة حتكون شنو؟ يعني تاريخيا كده المفاجأة حتكون شنو؟ قاعدة أقرب لكم القصة لكن إنتوا شطار، يعني أفهموا كده. يعني الموضوع حيكون جميل. محاورنا محتاجة إحنا نمشي سريع يا أستاذة كاميليا، لأنه 20 دقيقة هي بتفصلنا عن نهاية الحلقة. يعني حنقسم المحورين، هم مهمين جدا جدا. 200 بنحتاج لوضع حدود في الخلاف. هل الخلاف بيحتاج نضع له؟ هو خلاف، نضع له حدود كيف؟ هو خلاف، لكن كيف؟ يعني 200 بنحتاج، هو السؤال. 200 إحنا محتاجين نضع حلول لهذا الخلاف. النقطة دي نقطة حساسة، وفي ناس بتنتظر وفي ناس نفسها كده تسمع الموضوع. ف
0: طيب فعلا انا بالنسبة لي لما نضع الخلاف، لما يكون الخلاف الحدود، لما الخلاف يكون متكرر، يعني احنا بنختلف كتير، لازم خلاص نضع حدود تمام لتصرفاتنا لآرائنا عشان ما نختلف اكتر من كده. تاني حاجة أهم شيء، وده أثناء الخلاف ذات نفسه اللي أنا بتكلم بقوله، ده أثناء الخلاف ما بعديه أو قبليه. أنا بضع حدود لما الخلاف يطلع من موضوع الخلاف لإهانة شخصية. أول ما تحس إنه ليه، لأنه في فرق كبير بين إنه أنا بختلف معك وبين إنه أنا من حقي أهينك أثناء الخلاف. أنت مختلف معي دي أنا بقبلها، إنك أنت تهني دي أنا ما بقبلها خالص، معلش. انت زعلان، انت متضايق، انت ده قول اللي انت عايز تقوله، لكن في حدود الخلاف، في حدود الاحترام. تتعدى حدودك، تدخل في اهانه شخصيه، لا معلش انا هنا لازم اوقفك. لانه لو انا قبلت الاهانه الشخصيه دي وخليتك تستمر، الموضوع الخلاف حيتغير توتالي، حيتغير من مجرد خلاف بسيط حيمشي الحته الثانيه. تاني حاجه، لو انا وصلت مرحله في الخلاف مع الشخص انه بدا يقلل من شخصي، يقلل من نفسي، يهددني، يخوفني، اوكي في لانه احنا اوكاد في ناس للاسف بتصل في في في الخلاف للتهديد بالقتل والتهديد بالضرب وتهديد بال يعني ده ما موضوع بعد ده يعني شنو اللي بيخليك لما تصل تقول الكلام ده لزول تمام لازم اضع حدودنا لما تكون الحكايه فيها انتهاك للخصوصيه اوكي لانه مهما كانت مساحتك الآن اديتها ليك ما من حقك تنتهك خصوصي خصوصيتي ايوه وتخش في مساحتي تمام او لو انت عايز حسيت انه الشخص اللي قدامك بيفرض عليك سيطره وبيستخدم معلوماتك للاسف اللي هي قبل كده انت مديها له عشان يستخدمك السلاح انه هو يسيطر عليك لا انت هنا لازم تضع حد للخلاف
1: ودي دي حقيقة حصلت كتير يعني لأنه التهديد بيتم حتى عن طرق حاجات يعني أنت استأمنتني بها أيام كنا إحنا في علاقة سليمة صحيحة ونسميها الصور واحدة من الحاجات في علاقات غرامية
0: أيوة للأسف
1: يعني التهديد بدأ بالصور اللي عندي الصور اللي عندك الصور اللي إحنا صورناها الحاجات اللي عندي بتثبت على كده يعني حتى في حته بتوصل لشراكات استثمارات مؤسسات كبيره
0: وتستخدم اسرار بعض
1: ايوه لانه يعني تحجم الزول ده وتحدده صح. انه ينفذ ما هو مطلوب
0: صح
1: ده يعني
0: ابتزاز
1: يعني في ناس بتبتز بعضها بطريقه غير عاديه في حاجات كثيره جدا جدا انا وانت كنا في اسعد ايامنا لكن لما يتم الخلاف عشان انت عارف انه انا حاسيبك او انت حاسبيني انا يعني ابتزك بالحاجه دي
0: صح
1: ودي من اصعب
0: دي من الحاجات. اسوأ اكشولي ما اصعب دي اسوأ الاخلاقيات الابتزاز ليه لانه الشخص ده لما اداك المعلومه او اداك الحاجات دي هو كان في حته ثقه ثقة يعني ثقة وأمان يعني هو بيثق فيك وبيأمن فيك وبيصدق فيك لدرجة إنه سمح لك إنه هو يديك حاجات من أسراره من خصوصياته فللأسف لما أنت تيجي تبتزه بالحاجات دي معناته أنت كسرت الثقة كسرت الأمان كسرت كل حاجة وللأسف الناس معظم الناس بتعمل كده في الخلافات بتعمل كده في الخلافات ودي من أسوأ الحاجات أنا بالنسبة لي دي من أسوأ الصفات الأخلاقية صراحة أنا شخصيا بتضايق من الحاجة دي ليه لأنه ما من حقي أعمل كده
1: نعم
0: yeah.
1: مرات كثيرة أيضا لما الخلاف يبدأ يؤذي علاقاتنا بالناس التانين لابد نضع عليه حدود
0: أكيد طبعا
1: ودي من حاجات الكثيرة ممكن مرات الناس وصلت لحتة صعبة جدا جدا على أنه ما قادرة تخلي الحتة دي والحتة الحساسة كرامتك لما الحتة توصل أنه كرامتك أو حقوقك باستمرار في دي حتة صعبة جدا جدا وممكن يهددوك بأولادك ممكن يهددوك بأسرار زي ما احنا قلنا قبل شوية يعني كانت عنده ما زالت عنده ففي ناس بتضعف وممكن ترجع للحتة دي لدرجة انه ممكن تقول أسرار في محاكم وتبدأ بمغادرة الأماكن أو مكان الأمان بتاعه فإدارة الخلافات عزيزي المستمع موضوع كبير جدا موضوع ما سهل موضوع ما بسيط موضوع يمكن يكون فعلا حساس جدا جدا وكثيرين يعني ما قادرين لغاية هسي وفي بيوت انهارت في علاقات انهارت في صداقات انتهت وفي شركات انتهت اليوم وحتى مصالح اليوم ممكن تكون انتهت بسبب إنه إحنا ما قدرنا ندير هذا الخلاف وفي كل جوانب الحياة اليوم يعني القمم يعني من الشخصيات والشركات والمؤسسات العالمية مشاهير فنانين كرة قدم يعني اليوم يعني حتى صحفيين كل ده وصل يعني ما متوقف على فئة فقيرة لكن لأغنى الأغنياء الحاجات دي طبيعية فإذا الخلاف ما يعني شيء ما عادي لكن هو حقيقة شيء يعني صعب جدا جدا لكل الناس الممكن بتحاول إنه توصل للحتة المهمة نجي للنقطة ممكن تكون هي الختامية في الحلقة بتاعتنا في مشوار حلقتنا ثقافة الاعتذار ليه بعض الناس بتشوف إنه الاعتذار ضعف ليه الناس بتشوف الاعتذار ضعف انت بتخاف تعتذر بتخافي انك تعتذري وعدم اعتذارك خسرك الناس عدم اعتذارك خلى الناس تنفر منك ليه ما بتعرف تقول كلمة أنا آسف؟ ليه ما بتعرف تقول إنه أنا غلطان؟ ده بيقلل مقامك، بيقلل من رجولتك، بيقلل من أنوثتك، بيقلل من إنه إنك أنت زول فلان الفلاني والعلاني ولا لا. المشكلة شنو يا كاميليا في حتة إنه ما في ثقافة اعتذار؟ ليه الناس ما بتعتذر؟
0: سؤال جميل. مع إنه أنا آسف دي إذا بقول شو ممكن تنهي إذا بقول شو خلاف كبير، مش خلاف، تنهي حرب. أنا آسف دي فهمتها، لكن عشان للأسف بعض الناس يتربد على عدم الثقافة، على ثقافة عدم الاعتذار. يعني احنا للاسف بنربى عيالنا من البيت، يعني مثلا صاحبك الليله جيت امك في ولدك رجع من المدرسه قال لي امي مثلا ده قال لي كلمه ضربني وبتاع، او مثلا الليله احنا تشاكلنا خلاص، يعني انت عارفه انه هو مختلفين الاثنين هو وصاحبه، بدل ما تشجعيه وتقول له مثلا امشي اعتذر لي، او انت كاب انت اعتذر للشخص ده، بتقول له شنو أقلع دقه، ما تخليه أصلا، ما تديه إحساسه. للأسف حتى وإحنا كبار، يعني أنا بتعامل مرة في محل بتاع شغل، بتقول لي المديرة بتاعتي إنه أنا ما غلطانة حتى لو حصل أي شيء، حتى لو أنا عارفة روحي غلطانة أنا ما غلطانة. ليه؟ لأنه ده شيء غريب، أنت غلطانة لكن أنا ما غلطانة. فالناس تربت على هذه الثقافة إنه الاعتذار معناته أنا خسرته، أنا طالما اعتذرت معناته أنا الكف الأضعف، أنا الجزء الأضعف، أنا اعتذرت، أنا قلت أنا آسف، معناته أنا شكلي بقى شين، كيف أنا اعتذر؟ معناته أنا في محل ضعف، فهمت؟ وشكلي منظري بقى ما حلو. فتربيتنا والبيئة للأسف بتشكلنا، مش بس عندنا على فكرة، فكرة إنه أنا زول يقول أنا آسف دي عالميا، يعني كل الناس في كل العالم عندها مشكلة في إنها تقول أنا آسف. ثقافة أنا آسف دي صعبة شوية، فهمت؟ فالفكرة إنه أنا آسف دي حاجة بتحسس، يعني من جوا بتحسس الزول إنه أنا ضعيف طالما أنا قلت أنا آسف، عشان كده ما بقول أنا آسف، مع إنه أنا آسف دي يعني من ناحية علمية ونفسية حاجة يعني جميلة جدا. يعني أنت عارف أنا آسف دي معناها إنه أنا عرفت غلطي وين، قبل انت قلت الجملة دي انا عرفت الغلط بتاعي وين وما زدته، وتحملت اهم شيء ان انا تحملت الجزء بتاعي.
1: نعم.
0: انا بقول جزء بتاعي ليه؟ لانه اوقات كثيرة ما انا بكون شنو الغلطان بالكامل، فانا لما اقول انا اسف انا بتحمل الجزء بتاعي في المشكلة وبتأسف عشان. وللأسف الناس عشان وصل المفهوم ده لينا، فلما انا اقول انا اسف تمام بيفتكروا انه خلاص انا قلت اسفه لكل المشكله، لكل الغلط، لكل ده، مع انه اوقات كثيره لا، انا اسف دي معناته انه انا تحملت بس الجزء بتاعي. شكرا.
1: ومرات حتى الناس اللي حوالينا، يعني البيئه اللي نشأنا فيها، يعني حتى اليوم في ثقافات كثيره عندنا في السودان الرجل لا يقول انا اسف انا غلطان ولا يبين، يعني من هو طالع من بيت امه وابوه يقول له ما تبين لمرتك انك انت ضعيف.
0: ايوه ما قلت عشان كده
1: ما توري، يعني بطبيعه الحياه
0: ايوه
1: مهما كان انك انت راجل
0: ايوه،
1: فالحاجه دي
0: يعني عشان انا اسف عنده معناته انا ضعيف. فهمت؟ احنا لو قدرنا نصحح فكره ومفهوم انه انا اسف ما معناته انا ضعيف، احنا ما عندنا حيكون مشكله معانا.
1: بالرغم انه بكون غلطان
0: Yeah.
1: رغم إن أنا بكون مخطي، رغم أكون أنا المقصر، رغم إنه أنا أكون يعني عارف تماماً، والموضوع ده محتاج إنه زول متعلم ولا زول فاهم ولا ما زول، لكن في قمة الفهم، قمة النضوج، إنك أنت ما تقدر تقول. هل ده نوع من الكبرياء والعلو الذاتي إنك أنت ما عايز أقول؟ يعني في ناس في مقامات اليوم، يعني حتى يحل خلاف حرب كون نقول معلش او نقول نقعد في الطاوله نجلس خلاص نحل الموضوع، لا كيف احنا نقعد معه، كيف احنا نقعد مع انا ليه اقول معلش انا
0: يعني زياده كده. في ناس زي ما انت قلت هي بتصل لمرحله مقتنعه ان هي اسفه، لكن المشكله شوف الثقافه دي درتنا كيف، فكره انه انا ما داير اقول انا اسف، يعني انا عارف انه انا غلطان، فانا ابدا اشنو اتكلم كثير وامحور نفسي حول المحور بتاع انا اسف، واتكلم هنا واجيب هنا وقصص وبتاع عشان بس ما اقول انا اسف، بس عشان ما اقول انا اسف.
1: هل لكن هو داير يدي دلال على انه
0: لا، ده كبرياء منه، ده كبرياء انه عدم انا بصراحه بقول لك عدم انك مقدرتك انك تقول انا اسف، ده كبرياء.
1: من الآخر.
0: آه لأنه أنا آسف دي عشان مفهومي إنه هي بتكسرني.
1: بتقلل من الشأن.
0: بتقلل من شأني, بتضعفني, بتديني إحساس إنه خلاص أنا ممكن بعد كده الزول ده يغلط فيني زي ما هو عايز طالما أنا تأسفته.
1: لكن هل برضو الحتة ممكن تكون صعبة بالنسبة له يحتاج إنه الناس يقولوا له أنا آسف؟ إذا الناس ما اعتذروا له أنت ما تقول لن, يعني هو ما يقول اعتذار لكن يجبر الآخرين على إنه يعتذروا.
0: في ناس بتعمل كده, بتجبر الناس التانية إن هم يعتذروا له حتى لو هم ما غل تاني في حقه. تمام. وفي ناس بتعتذر لكن للأسف الفكرة إنه أنت هتعيش طول عمرك كده, بعد شوية ما حتلقى زول بيتعامل معك. تمام. ليه؟ لأنه أنت لما يعني كلنا بننفر من هذا الشخص إنه هو دائما بيغلط ودائما بيستنى إنه إحنا نعتذر. ما في علاقات بتقوم كده.
1: وفي الانسحابين يعني هم عدم اعتذاره معه انسحاب أو يعني
0: يمشي. ما هو لا ما عايز يعتذر وعايز يكرر غلطه وما عايز يقول كده, ما خلاص هو لو مشى بالعكس أنت الكسبان. أنت ما خسران.
1: المستمعين الكرام, دي كانت رجعتنا للحلقة أو للموضوع اللي إحنا طرحناه وتكلمنا فيه. لكن الحمد لله إحنا جينا للملخص بتاعنا, جينا للكلام بتاعنا اللي إحنا كنا بنتحاور فيهم وختمناه بالحتة الحساسة والحتة المهمة, إنه ليه ما عندنا ثقافة الاعتذار؟ هل ده نوع من الكبرياء؟ هل ده شو يعني؟ ليه ما بتحب إنك تقول رغم إنك أنت عارف إنك أنت غلطان وأنت يعني غلطان في حق الزول التاني؟ فدي المحاور بتاعتنا ودي الحلقة بتاعتنا. لكن عندنا رسائل, عندنا ناس كتبوا لنا, نشوف رسائلهم, نشوف هم قالوا لنا شنو. جنبير, صباح الخير عليك, تحية طيبة. بيقول صباح الخير لكل الأحلام المنتظرة, عسى أن يكون هذا اليوم بداية لتحقيق الأمنيات. صباح الابتسامة التي تفتح أبواب السعادة وتجعل تفاصيل اليوم أكثر إشراقا. يا هلا يا مرحب يا جنبير. وإيمان تاني بترجع بتقول فعلا صراحة عندنا في مجتمعنا الاعتذار مشكلة. في بعض الناس بيكون ضعف أو كلمة آسف في ناس بتحس تقليل قيمة, وصراحة نحن محتاجين ثقافة فكرية وتوعية علاقات. دي الحقيقة. وكلمة آسف خليها ما تكون بس مجاملة لأنه واضحة. لما تكون تظهر مجامل ساكت بس وفي ناس بيجبروك يا أخي مش قول لي آسف, أمش قول لي يا أخي معلش. في ناس بيجبروك بلزوك لز يعني حتى بتجي فغيرة.
0: أيوة. ما ده معناته ده شنو؟ دي حتة ما كل الاعتذار معنى الآسف معناته اعتذار. أو كده أنا بقول أنا آسف عشان أمشي لكن أنا ما سامحت.
1: ودي ما بتطرق الأبواب بتجي راجعة.
0: يا بالضبط كده.
1: في رسالة من سوسن محمود ممكن تقريها لنا لو
0: سوسن محمود. أوكي. سوسن محمود بتقول جيتكم تاني وبشكركم من أجل الموضوع. الموضوع جميل جدا. كلمة الاختلاف في حد يعني ذاتها ما غلط, وكوني إني أختلف مع الشخص ما عشان إني ما عايزة ولا بكرهه. بس يمكن لإصلاح شيء ما, عشان أجي أحل المشكلة لازم أكون عندي حكمة وطول بال عشان أقدر أتعامل مع الشخص اللي أنا مختلفة معه, ولازم أتعمق في المشكلة قبل ما أجي أتحاور مع الشخص. وكمان لازم أفهم الشخص ده كويس, هل أنا بقدر أحل المشكلة معه ولا لا فعلا, لأنه في أوقات كثيرة إحنا ما بنقدر نحل, في شخصيات ما بنقدر نحل معها المشكلة. ولما أجي أتكلم معه أذكره بأسباب الاختلاف, خليني أبدأ معه بالإيجابيات والحاجات اللي هو عامله كويس حتى أكسر الحاجز بيننا. وعايز أقول تاني إنه وراء كل الاختلاف قوة, وراء كل اختلاف جدية واحترام. تحياتي لأهلي في كوستي. تحياتنا لناس كوستي كلهم ولأهلك خاصة. وفعلا التذكير بالإيجابيات ده الكلام اللي قبل قلنا, وإنه في حاجات بتخلينا نتفق, خلينا نذكرها لأنه الكلمة الطيبة جوا السفر.
1: نعم.
0: يا
1: بيرجع جنبير بيقول الاعتراف بالخطأ بوضوح دون التقليل من حجم حدث, إظهار الندم الحقيقي, تعبير عن الأسف لسوء التصرف, حمل المسؤولية وعد بعدم تكرار الخطأ والتركيز على الإصلاح. شكرا لك. يحيى بيرجع بكتبنا بيقول المسامحة والغفران حاجة مهمة, يعني ما أقول لزول أنا مسامحك وفي نفس الوقت أنا ما راضي. ده الاعتذار.
0: ده الاعتراف باي فورس. أيوة بالضبط.
1: الغفران يبدأ من الزول لما يسامح نفسه ويعرف أنه مغفور له. قلت لكم يا حلوين الموضوع حساس
0: فعلا.
1: فيعني حتى من كلام بتحسي انه في رساله يعني جواه داري وصله وبيتكلم عن حقيقه. يا يحيى شكرا لك للكلام الجميل. في رسالتك شكرا لك يا يحيى وتحيه لك لوجودك معانا ولكل الناس اللي بتسمعنا لكل الناس اللي بتابعنا دائما في صباح بلدنا. وأكيد في كل حلقة في كل مشوار عندنا موضوع شيق وعندنا نقطة مهمة جدا إحنا وإنتوا دارين نوصل لها. وأكيد بداية المشوار ما بتبتدي على طول بالحلول لكن بتحتاج لفهم، بتحتاج إنه نوضح بعضنا، محتاج إن إحنا نفهم بعضنا في حاجات كثيرة جدا جدا ودي اللي إحنا بنحتاج لها في الأيام دي. فمحتاجين نصل لحل، محتاجين نوصل لحتة مهمة جدا أرضية مهمة. ودائما بنرجع للكلمة المقدسة، بنرجع لكلمة الله اللي بتورينا كيف نقدر نعمل حاجة دي. في رسالة يعقوب بالإصحاح الأول 19 بيقول ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب. ودي الحاجة اللي احنا محتاجين نضبط بها نفسنا ونضبط يعني مشاعرنا عواطفنا واحنا بنغضب. وكمان قال اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات وصلوا بعضكم لأجل بعض، وده الكلام المهم.

0: لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيد سون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا، وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبأان مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة، وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3 ونصف بعث الله فيهما روح الحياة فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما، وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك، فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

تيموتاوس الأولى الأصحاح الرابع. ويقول الروح القدوس بصراحة إنه في الأزمنة الأخيرة ارتد البعض عن الإيمان ويتبعون أرواحا مضللة ومعتقدات من وحي الشياطين. يروجها منافقون كذابون، ضمائرهم ميتة، يمنعون الناس عن الزواج وعن أكل أنواع معينة من الطعام خلقها الله ليأكلها الذين آمنوا وعرفوا الحق وهم شاكرون، لأن كل ما خلقه الله جيد فيجب ألا نرفض شيئا بل نقبله بالشكر، لأنه يصير طاهرا بكلمة الله وبالصلاة. إن كنت تلفت انتباه الإخوة إلى هذه الأمور تكون خادما صالحا للمسيح عيسى، وتقزي نفسك على حقائق الإيمان والعقيدة السليمة التي تتبعها. ابتعد عن الخرافات الباطلة وحكايات العجائز، ودرب نفسك في التقوى. الرياضة البدنية نافعة بعض الشيء، أما التقوى فنافعة لكل شيء، لأن لها الوعد بالحياة في الدنيا والآخرة. هذا كلام حق ويستحق أن يقبل تماما، ونحن نتعب ونكافح لأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو منقذ جميع الناس وخاصة المؤمنين. أوصهم بهذه الأمور وعلمهم إياها. لا تسمح لأحد أن يستهين بحداسة سنك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف وفي المحبة والإيمان والطهارة. إلى أن أحضر عندك، واظب على تلاوة كلام الله للجماعة والوعظ والتعليم. لا تهمل موهبتك التي أعطيت لك بالنبوة لما وضع الشيوخ أيديهم عليك. اهتم بهذه الأمور وابذل كل جهدك فيها فيلاحظ الجميع تقدمك. انتبه إلى نفسك وإلى ما تعلمه للناس وداوم على ذلك، فإنك بهذا تنقذ نفسك والذين يسمعونك أيضاً.

0: الأصحاح الثامن. أما عيسى فذهب إلى جبل الزيتون، ثم رجع إلى بيت الله عند الفجر، والتف حوله كل الناس، فجلس وأخذ يعلمهم. وأحضر الفقهاء والفريسيون امرأة ضبطوها وهي تزني، وأوقفوها قدام الجميع وقالوا له:
1: يا معلم، هذه المرأة ضبطت وهي ترتكب الزنا، وموسى أوصانا في الشريعة أن مثل هذه نقتلها بالرجم، فماذا تقول أنت؟
0: وضعوا له هذا السؤال كفخ لكي يجدوا شكوى ضده. أما عيسى فانحنى وكتب بإصبعه على الأرض، ولما استمروا يسألونه اعتذر في جلسته وقال لهم:
2: من كان منكم بلا خطيئة فليكن أول من يرميها بحجر.
0: وانحنى مرة أخرى وكتب على الأرض، فلما سمعوا هذا انصرفوا الواحد بعد الآخر ابتداء من الشيوخ، وبقي عيسى وحده والمرأة واقفة مكانها. فاعتدل عيسى في جلسته وقال لها:
2: يا امرأة، أين هم؟ ألم يحكم عليك أحد منهم؟
0: قالت:
3: لا يا سيد.
0: فقال لها عيسى:
2: ولا أنا أحكم عليك، اذهبي ولا ترجعي إلى الخطيئة.
0: وكلمهم عيسى أيضا وقال:
2: أنا هو نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلام، بل يكون له نور الحياة.
0: فقال له الفريسيون:
4: أنت الآن تشهد لنفسك، فشهادتك لا تصح.
0: أجابهم عيسى:
2: مع أني أشهد لنفسي فشهادتي تصح، لأني أعلم من أين جئت وإلى أين أذهب، أما أنتم فلا تعلمون من أين جئت ولا إلى أين أذهب. أنتم تحكمون بمقاييس البشر، وأنا لا أحكم على أحد، وإذا حكمت فحكمي صحيح، لأني لا أحكم وحدي، بل أنا والآب الذي أرسلني. ورد في شريعتكم أن شهادة شاهدين تصح، فأنا أشهد لنفسي، والشاهد الآخر الذي معي هو الآب الذي أرسلني.
0: قالوا له: أين أبوك؟ أجاب عيسى:
2: أنتم لا تعرفوني ولا تعرفون أبي، لو عرفتموني لعرفتم أبي أيضا.
0: قال عيسى هذا الكلام عند صندوق التبرعات وهو يعلم في بيت الله، ولم يقبض عليه أحد لأن وقته لم يكن حان بعد. وقال لهم ثانية:
2: أنا ذاهب وستبحثون عني، ولكنكم تموتون في خطيئتكم ولا تقدرون أن تأتوا إلى المكان الذي أنا ذاهب إليه.
0: فقال قادة اليهود:
1: هل سيقتل نفسه لأنه يقول لا تقدرون أن تأتوا إلى المكان الذي أنا ذاهب إليه؟
0: فقال لهم:
2: أنتم من أسفل وأنا من فوق، أنتم من هذه الدنيا وأنا لست من هذه الدنيا، لذلك قلت لكم ستموتون في خطاياكم، إن كنتم لا تؤمنون أني أنا هو تموتون في خطاياكم.
0: فقالوا له:
4: من أنت؟
0: أجابهم عيسى:
2: أنا هو ما قلته لكم من الأول، عندي أشياء كثيرة أقولها عنكم وأشياء كثيرة أحكم بها عليكم، لكن الذي أرسلني صادق، وما سمعته منه أخبر به العالم.
0: فلم يفهموا أنه كان يحدثهم عن الآب. وقال لهم عيسى:
2: متى رفعتم الذي صار بشرا تعرفون أني أنا هو، وأني لا أعمل شيئا من نفسي، بل أقول ما علمني الآب، إن الذي أرسلني هو معي، وهو لا يتركني وحدي، لأني أعمل دائما ما يرضيه.
0: وبينما هو يتكلم بهذا آمن به كثيرون. وقال عيسى للذين آمنوا به:
2: إن ثبتتم في كلامي تكونون حقا تلاميذي، فتعرفون الحق والحق يحرركم.
0: أجابوه:
5: نحن أولاد إبراهيم ولم نكن عبيدا لأحد أبدا، كيف تقول لنا تصيرون أحرارا؟
0: أجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، كل من يرتكب الخطيئة هو عبد للخطيئة، والعبد لا يقيم في الدار إلى الأبد، أما الإبن فيقيم فيها إلى الأبد. فإن حرركم الإبن تصيرون أحرارا حقا. أنا أعلم أنكم أولاد إبراهيم، لكنكم تريدون أن تقتلوني لأن كلمتي لا مكان لها في قلوبكم. أنا أكلمكم بما رأيت عند أبي، وأنتم تعملون بما سمعتم من أبيكم.
0: أجابوه: أبونا هو إبراهيم. قال لهم عيسى:
2: لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم، لكنكم تريدون أن تقتلوني. أنا الذي قلت لكم الحق الذي سمعته من الله. إبراهيم لم يعمل هذا، أنتم تعملون أعمال أبيكم.
0: قالوا له:
1: نحن لم نولد من زنا، أبونا الوحيد هو الله.
0: قال لهم عيسى:
2: لو كان الله أباكم لكنتم تحبوني، لأني من الله خرجت وجئت، فلم أحضر من نفسي بل هو أرسلني. لماذا لا تفهمون ما أقول؟ لأنكم لا تقدرون أن تسمعوا كلامي. إبليس هو أبوكم وأنتم أبناؤه، لذلك تريدون أن تعملوا رغبات أبيكم. فهو من البدء كان قاتلا ولم يثبت على الحق، فليس فيه شيء من الحق. عندما يكذب فهذا أمر طبيعي بالنسبة له، لأنه كذاب وأبو الكذب. أما أنا فإني أقول الحق، ولهذا لا تؤمنون بي. من منكم يقدر أن يثبت أني ارتكبت خطيئة؟ إن كنت أقول الحق فلماذا لا تؤمنون بي؟ الذي من الله يسمع كلام الله، وأنتم لا تسمعون لأنكم لستم من الله.
0: قال الناس: نحن على حق حين نقول إنك سامري وفيك شيطان. أجابهم عيسى:
2: أنا ليس في شيطان، بل أكرم أبي وأنتم تحتقروني. أنا لا أطلب المجد لي، يوجد من يطلبه وهو الذي يحكم في هذا. أقول لكم الحق، من يعمل بكلامي لن يموت أبدا.
0: قال له الناس:
6: الآن تأكدنا أن فيك شيطانا. مات إبراهيم ومات الأنبياء، وأنت تقول من يعمل بكلامي لن يموت أبدا؟ هل أنت أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات؟ حتى الأنبياء ماتوا، من تحسب نفسك؟
0: أجابهم عيسى:
2: إن كنت أمجد نفسي فمجدي هو لا شيء، ولكن أبي هو الذي يمجدني، وهو الذي تقولون عنه هو إلهنا. أنتم لا تعرفونه وأنا أعرفه، وإن قلت أني لا أعرفه أكون كذابا مثلكم، لكني أعرفه وأعمل بكلامه. إبراهيم أبوكم اشتاق بفرح أن يرى يومي، فرآه وابتهج.
0: فقالوا له:
4: كيف رأيت إبراهيم وأنت لم تبلغ 50 بعد؟
0: قال لهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، قبل أن يكون إبراهيم أنا هو.
0: فتناولوا حجارة ليرجموه، لكنه اختفى وخرج من بيت الله.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الخميس. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة التجريد. يعقوب يبارك بنيه، سفر التكوين الأصحاح 49، ونكمل أصحاح 50 لأنه بيحكي عن يوسف وفي تفاصيل كمان مهمة جدا جدا. تعالوا نسمعوا ونستفيد منها.

ونما تنسيت دي بكفال أربع وسائل من كتاب مانبت من ريه دي بالكتاب اللي لنركبه ولا ساعد فنه ميتو يعقوب ولادو اند بارك واند لدي هالروم وكم سلومة اند واسفوم وروك وصفو اند لريو ومكم تو ومكم ودي يعقوب تلمل رينا يعقوب ما دحرو اقل ولادو لا تسيرر نريو اقل كلهم وبقور ورو اند لدي هالروم نريو كم سلومة والصفوم كأي منهمك منكم تو ومكم ودي لرينا يعقوب ولادو سنكم لمر علامة اقل نفهم انقدر ويعقوب ربي لها بيوتا موهبة اقل لدحر علت وتو رب لدحر ايو وتوما بعدامكم لدحر على ولا ما دحر لنا ايو ربكم كعب الله انريه كم سلوما لولادو سنكم لمر روم ومنهم لحبشو يتو ولا قويكم يعلا انريه كم سلوما وسيتنا يعقوب عقموتا أدموتو مقلي دوغلو وكفقلي جمولو وتعاقل لقبورو كمبوم اندلت هاجي انريو ها مثل أبو ديبال المقارة التي تتبهل نعفرو لعلت قرهت ومقبرة نعبو لعلت ديبا كان ديبا قلت قبر وقلت قاو الروم سبت حزا كم سلا نا إبراهيم توما من عفرون قرهت للزابة اقل مقبرة قلت قبا وهتو وسارة لتقبر وتا توما تا كان لها قلت قبر مثل إبراهيم وإسحاق وسارة تا قواروم اقل تقبر نايتا كوسية اند الهيب انريو وحقوا له وصية الله يعقوب رحند الهيب اند ميت انريو الكفال اللي بموت يعقوب لا كتم

انبوتت كفال أربعة وسئ. يعقوب اندات له ولادو أدها وبيلا يوم كللوني ابات تعم علوتات لقدميكم هلايا لركبكم اقل حاكيكم. يهو ولاد يعقوب كم كمو ويزنكرو والدايكم التنسو روابين انت بكريه وحيلكي وإشارة هيلل تريجينتا انت تنقولي جهنتا وتنقولي فدب انت منات انت كمسل باكرات تدفارس انت حرس حر اقل تعقبلتو جلاب نطاف ابوكا نطفكا ويتعراكيت هنكبكا ومنكلكاها شمعون ولاوي تماسلتم أسيوفون مشاكيك الصبوتة أنا دي متاليتوم يقبا وتمحبروم يا محبر يلاب قهروم سب قتلو وبمطلهوت أفكاك أبعرت فراقو قهروم لعونتو جل شرعون قا وقدبوم جل قاسي قا قبتلك يعقوب امنزروم وديب إسرائيل إتيلكم يهوز حوكا إقل حمدوكاتو وإقل سجدوكاتو وأبكا إقل تحانقتو يهوز وليه شبل لقدالو دقما كم حيات للترقب وللشدح كم لبوت منتو لإقل لنفزو لابتك ملك من يهوز إيزول وتاجو إيل تكنتط أسكا للتعرش حقبو طبش لبل وأمم طيعو هلكيبو ديبع نبت لأسر وأدقو ديبع حروية عقشونة وأبليتو ابنبيز لحزب واللباسو ابدم عنب انتاتو من نبيز كالحم وأنيابو من حليب ساده زبلون ديبع كتايا بحر اقل حدرتو وكتايو مرفا اقل سفين اقل قباتو واملكتو أسك سيدون اقل تتمددتو ويسكار أدق دنقلاي فنجا كليب اقحومتو وأكانو سنيت وأردتو دنست دولر إيه مركبو اقل طوار دلل وقل شقل كبود اتدكره دان شعبو داني كما قبائل إسرائيل لبعدام دان أروقبي قبي وكوكت أفسلل شكنال فرس كله كلمز عنايو قصحر ودك وربي أنا منغفوكا التاكي قاد ويرت لهجومو مليوم وتليوم نبرا أشير سامديتا وقد ياتو إقل ملوك تفيد نفتالي شوكن طافت وولاد وجيب تولد يوسف إكت قاملت اتعينتو كعقشونا راس حيطت أماددت ملاكفت بقرقرنا برقوتو واسم بشرعنا دربوتو لكن قوسو سابتت دايمت وجريدو حاطت بفضل قدرة داقب ربي يعقوب بفضل راعي متنكب إسرائيل بفضل مولاي أبوكا لفضل قادر صندكا لبركة زلام من لعل باركاكا وبركة ماي من قوري مدر وبركة زريت وعطال وباقي بزهي بركوتات أبوكا منا بركوتات تدبر لك أديم تتفضل ومنا حصلت العمر صعبت تحيس اللي كله إتيوسف لحدر التحايس سحو وبنيامين كفاب مبقييتو أصبه قتال لوحد وأمسوي لسلب كافل إلا كلا قبائل إسرائيل لعسر كليتا وإلا هجيا أبوهم دولة بارك يومتا يقلوروهم كا لبركة لتتلابنو حقوه والسيوم وبيلا اتقروبات عبيه اقل عريتو كمثل أبويه اتبعت لتقرهت عفرون لحساي قبروني بهلت لديب قرهت مكفلة لقروب ممرة ديب كنعان لإبراهيم من عفرون لحساي زابايا مثل لقرهت جمعة اقل تقبى وديبا إبراهيم سارة سيتو دفنا وديبا إسحاق
ورفقة السيتو تكبروا وليام ديبا كبروا ومزابيايا قرهت ولا بعد لعلى الديبا من نح السيين على ويعقوب والسيوت ولادو كم أتماما اقروا التعرات كم كما واروحبا واسك أبو تحيبه.

بنا من تسيت يبكو فعل حمسة من كتاب مانبت من ركب تل كتاب اللي يعقوب اند ميت واند للدفن مسلهما يوسف أود اند ودقلو واند حزنه تو واند بكي وام جمليو كمهتو بدير لبرؤيا لرعيا ويتكم جمليو ووسيت لنايو اند الحققلو ان ريوكم سلوما اند حزنه تو واند بكي ان ريو وفتيهو وحزنو لاريه كم سلوما اكرام اقل ابوه لوسيت لنايو اند الحقق التاكان لتحزيا اقل تكبر كم ستتا كم سلوما لابا مصريين كم بكو وكم حزنو وكم تحنطا ان ريه وهتوم اقل سبع عمل لبكو ولا لو اقل فتيهم لارو وحبنوم اقل يوسف محبون علو وبعل اكان وكلكم على ان ريه وكم تحنطا وحري اسكان عان كم عقبلا والتاكان للحزا كم تكبرا ان ريه بعد هيني تلك فاللي موتنا يوسف ان ريه يوسف كم موتا وامتحنطا دي مصر ان رتلك فاللي

انبوتت كفال حمسة كيوسف نفسو ات ابوه ادربا وبكاتو وسعميو حرى يوسف لحكيم لكدوم علو ابوه اقل حنطو امر يوم كيعقوب حنطو وإلا أربعة عمل نسي وهتن لعملوتات لقل أتماموت حنطوت لا تحزية عليا ولا مصريين أود سبع عمل ودويلو وعملوتات تأود كم حلفيا يوسف إقل ديبا قصر فرعون علو بيلا يوم بمعروفكم فرعون السوليه وبولو أبويه أم حليني وبيليني اتقروبات إقل توفيتو وديب قبر لديب أرد كنعان إقل نوشي حفركو قبرني بيليني كقل إيجيس وأبوية إقل أكبر أجيزية وحاري إقل عقبل كفرعون جيس وأبوك قبر كما أم حليكاتا بولو بيليوم كيوسف أبوه إقل أكبر جيسا وكلهم معونة فرعون تلو وبيترت قصر وسبقت مصر كلهم وبردوا كلهم عد يوسف وحو وعد أبوه تلو وديب جاسان أوري حد جو إمبلا فتيم ولنوايوم وفرسان مصر وعسكرة جيسو باكو كالحشم سني قامل على ودن أتاد لجفر بحر أردن دولة بازحو إبقب إسامعت بكو ويوسف إقل أبوه لاقص سامن ألاقصة كلا كنعانيين لكن حادرام علو حين لاقص يود ناتاد رأو بيلو إلا حسن دامعتو إقل مصريين ولا أكان لقروب بحر أردن حزن مصريين سموا كولاد يعقوب وسية أبوهم أصفو كأسك أرد كنعان نسعو ودي ببعات لديب قرهت مقفلة لقروب ممرة لإبراهيم مسلة قرهت من عفرون لحساي زابيا دفنو ويوسف أبوه حقوق أبرا أسك مصر عقبلة مسل حو وكلهم لقلق عبر أبوه جيسو غورو وحو يوسف موت أبوهم كمرأو بيلو لب يوسف أزي قلقيت نقدر وترتو اتصرت لودينوتو لتفديتنا قلقوتو وبيلو أبوكا قدموتو وسية حدقة وبيلا إقل يوسف إليه جاء بلوقو حسبكا شكف وسحتان حوك عفي هتوم سني سحتوتكا كأزي سحتاننا عفينا وحنا أكبر رب أبوكا هنا كإلا زعت وان بزحتو باكا حقوه حو مزقو وقدميه هربطو وبيلو حنا أكبر كهنا كيوسف بيلا يوم يتفجعوه أنا ربي ما أنا كعاقبكم لشر لأنتم قصدكم إيه ربي كير بلسيو ليوم قبا هلا إقلت مام إقلنا الجيوت أراوح بزهد كساقا يتيبلو أنتم وولادكم أنا مولكم كطم أنا يوم والبابوم عقسنا ويوسف وكلهم تيوا أبوه ديب مصر التمسكبو ويوسف متوعسر سنة نبرة وسال سايقم من ذرية إفرايم رأى وبردو ولاد مكير ومنسي نايش ننتوم اتحق فلت قصو علو حرى يوسف اقل لحوو بيلا يوم قدم موكي يتريم من نات ربي اقل مسندوكم اقل لمساتو ومن إلا أردت أسك أردت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب بقسم وعدبة لفقركم ويوسف ولاد إسرائيل أمحلة وبيلا يوم ربي قل مسندوكم قل لمساتو كمن انسر لعاكمية أقعزو ويوسف ودمت وعسر سنة إننتو ترحمة وحنطو وديب مصر ديب تابوت ودو

Una matansiyatna azedi kfal himsa min kitab ambat ignat hagietu yib il kitab illi menre il kitab illi katimo nayak naya kitab ambat kullu til kfal illi ka kitab ambat til kfal illa kattum wetu ummot yaqob kelis kum salhuma ummot yusuf lom kulot umuram wala digmom amalat hayib igla amal nasanaw wa الصبر يبلا تكرو ولا سأمو ولا يأسو أملكم تهيب وسأيتكم تهيب كا يعقوب بدير لصعابر العلا ويوسف كم يركب ويوسف أولى بلعيو لتباليو ولا أمنا أقوهو يوسف كم هلا بحيوتو كم سمعا وكم ركبيو وكم فرحا ولا سنوتات لمسلنا براين اتلواق وتفرحت كم نبراين يوسف ما فتيهو احترامو قلبوهو كم رأه انريه ويعقوب اقل ولادو هتوكم ميت وحقموتا مكم ودو تبعاكم كبورو وقلوممكم سادفوم لريوم دي بالكتاب اللي دي بكفال حمسة أو دناي يعقوب انري يعقوب اند ميت ويوسف اند بكيو واند العكس انريو وكم لتحنطكم وديو وكم تحنطا ولا تحنيت لنايو أربعة عملكم نسأة لزمن لنايت حنيت كم كلسة أربعة عمل وتا لمدت لتحنيت تم ديبا لعلتكم تاما كم سلوما لمصريين يعقوب كم بكو إجل سبع عمل إنري إجل مبقوا لمصريين أجل هتوم يوسف كمير حيوم وبعلا كان وكل وناس سموي وقلوم إن مجاعات ومن الهش لنجي يوم لفتو والاحتروم العلو أبوه كم فتو وكم بقوا إنري ويوسف إجل عائلة فرعون مبيل يوم أنا رداكم ركبكو وانتم رديكم إكيه وفرعون دي بلدو كلها مسؤوليتكم هبيني ومير حي وديني لكن أبويه عم حليني محلية دي بارت كنعان قلت تفنني بيليني وأنا سني بيلو كأزي دي بارت كنعان قلت فن حزليكو لبلوم وفرعون بلي سمع على دي بلا جيس ودفنو دي بارت كنعان أبوك دفن كيوسف جنازة أبوه عند نسأ أسك كنعان عقبلة وديب كنعان دفنو انريو دميها لكن بمصر لسبق الثوم كلهم عند جمعة عند تحاق يوم لجرى لسلوم انريو وتوبوهن دنساء ولنوايوم والعدوم كله ديب جاسان اند حد جيو اند جيسا وهواتو مسلم نساء مركبات وأفروس وبردو فرسان بزحل على ديبو كفرسان وأفروس ومركبات اند نساء أسكنعان أقلولا أبوه قلتفن ويوسف أود رويكم وداغلو انريه ديبارت كنعان ولمصريمنكم بقو رئينا ويوسف لابوه لوسيبو وسيات كل ودا وكمهتو طالبايا ديبا مقارت لا ديب حقل المكفلة لتتبهل لتوسبا لديبات كبر لبيلا ديبا كم كبريو انري وهتا كبرنا إبراهيم وسارة كم سلومة كبر اسحاق على التاكان كمتا وهتو جفروم كم تكبرا انري وحقوه يوسف اسك مصر اندلا قبل انريو وهما يوسف وحو قابوهم دفنو اسك مصر لا قبلو ديب جاسان لعدهم ولا نوايهم لحد قوتان ريهم وحقوه ما يوسف اند ميت ان ريو لكن يوسف اند ميت يعقوب حقو موتا او يوسف سن فرهو السبب لبدير يوسف ينتقم مننا وترتي تفدتنا سبت ابونا علاته از ابونا موتا كتو ترتي قل تفديه وقل انتقم مننااتو اند بيلو سن فرها مالو مرباتو قل اقسنتناتو سبت ازبيناهو وابيناهو بدير اند بيلو سن فرهو وتيوسف ما تقوى بيلو يوسف أكفر قلنا سامحنا لشكفنا عفينا هنا كيت وديناتك دي تتكفر أكفر قلنا سامحنا عند بيلو تاقو كيوسف بكاي بلسة يقول الله جي الله سمع أو ما تقوى وقدميه أقهمو وحنا أكبركا سامحنا عفينا وهتو من دبيلة بلسة التوم يتفرهو أنا أكان ربي أنا مخلوق كمسلكم أنا لأنتم قلكيت لقصدكم مقصد وكيت عندك أصدقكم لوديكم أكيد رب سنيت بلسايا رب سنيت بدلايا أزاي تفروه أنا أنت لكم وعدكم أولادكم كل عائلتكم أمولها ليكم أطمئنه أبشركم حتى يتفروه ويوسف دي مصر نبرة أتوعدو وعائلته كلهم ويوسف ميت وعشر سنة نبرة وأولاد رأى وأولادهم وإطلواق وتفرحات نبرة وقلحوا بي ليوم أزا ساعات موت كمزت وكك أكله وربي بخير قلس قرقمتو فقودتكم قلتسنيتو ومن الأرض قلف قرقمتو أسك أرد لربي بقسم أبوكم إبراهيم وإسحاق ويعقوب وعدب قلتفقروتو سكان عن قلتاقبلوتو
ويوسف حو كلهم حاجة وبيلا يوم دول فجروا من العد عاد موتا كنسو نسوني مثلكم أناما ويوسف موتا ويتو دول موتا ودمت وعسر سنة على وحنا طو ودي مصر دي بتابوت تروه.

انبوتت كفال حمسة كيوسف نفسو ات ابوه ادربا وبكاتو وسعميو حري يوسف لحكيم لكدو معلو ابوه اقل حنطو امر يوم كيعقوب حنطو وإلا أربعة عملنا السي وهتن لعملوتات لقلقة مموت حنطوت لا تحزية عليا ولا مصريين أود سبع عمل ودويلو وعملوتات أود كم حلفيا يوسف قلد يبا قصر فرعون علو بيلا يوم بمعروفكم فرعون السوليه وبولو أبويه أم حليني وبيليني اتقروبات قلت وفيتو وديب قبر لديب أرض كنعان إقلنوشي حفركو قبرني بيليني كقل إيجيس وأبوية إقل أكبر أجيزية وحاري إقل عقبل كفرعون جيس وأبوك قبر كما أم حليكاتا بولو بيليوم كيوسف أبوه إقل أكبر جيسا وكلهم معونة فرعون تلو وبيترت قصر وسبقت مصر كلهم وبردوا كلهم عد يوسف وحو وعد أبوه تلو وديب جاسان أوري حد جو إمبلا فطيم ولنوايوم وفرسان مصر وعسكرة جيسو باكو كالحشم سني قامل على ودن أتاد لجفر بحر أردن دولة بازحو إبقب إسامعت بكو ويوسف إقل أبوه لاقص سامن ألاقصة كلا كنعانيين لكن حادرام علو حين لاقص يودنا تاد رأو بيلو إلا حسن دامعتو إقل مصريين ولا أكان لقروب بحر أردن حزرنا مصريين سموا كولاد يعقوب وسية أبوهم أصفو كأسك أرد كنعان نسعو وديب بعت لديب جرهت مقفلة لقروب ممرة لإبراهيم مسلا قرهت من عفرون لحساي زابايا دفنو ويوسف أبوه حقو قبرة أسك مصر عقبلة مسل حو وكلهم لقل قبر أبوه جيسو قورو وحو يوسف موت أبوهم كمرأو بيلو لب يوسف أزي قلقيت نقدر وترتو اتصرت لودينه التو لتفديتنا قلقو التو بيلو أبوكا قدم موتو وسية حدقة وبيلا إقل يوسف اللي هجي أبلوقو حسبك شكف وسحتان حوك عفي هتوم سني سحطة ودكا كأزي سحتاننا عفينا وحنا أكبر رب أبوكا هنا كإلا زعت وان بزحتو باكا حقوه حو مزقو وقدميه هربطو وبيلو حنا أكبر كهنا كيوسف بيلا يوم يتفجعو أنا ربما أنا كعاقبكم لشر لأنتم قصدكم إيه ربي كير بلسيو ليوم قبا هلا إقلت مم إقل نجيوت أراوح بزهد كساقا يتيبلو أنتم وولادكم أنا أمولككم كطم أنا يوم والبابوم عقصنا ويوسف وكلهم تيوا أبوه ديب مصر التمسكبو ويوسف متو 10 سنة نبرة وصار سايقم من ذرية إفرايم رأى وبردو ولاد مكير ومنسي نايشن انتم اتحق فلت قصوا علو حرى يوسف اقل حو بيلا يوم قدم موكي يتريم من ناتا ربي اقل مسندوكم اقل لمساتو ومن الاردت اسك اردت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب بقسم وعدابة لفقركم ويوسف ولاد إسرائيل أم حلا وبيلا يوم ربي قل مسندوكم قل لمساتو كمن انسر لعاكمية أقعزو ويوسف ودمت وعسر سنة إننتو ترحمة وحنطو وديب مصر ديب تابوت ودو

ونوم التنسيتنا كتاب مانبت وقفل أكتم الكتاب اللي بموت يعقوب وسلومة موت يوسف وبام لأكتم وكليتهم بسني وبحبن كم جملوا لرئينا أكو تراكبوا وواحد كم رأوا ويوسف أبوكم حبنا ووسياتو بكم شاكا وتمعالكم أو عليا يوسف يعقوب كم جملة وكم بكيو كم سلومة يوسف اندميت انريو ونمصريين اند الأكرومو وند الحنوتو انريه وعادتنا يتحنيت لمصريين لما يتلنا يوم من الحنوت علو دي بالكتاب اللي مرينا الكتاب اللي بموت يعقوب وكم سلومة بموت يوسف اند الأكت من ريو حكو عوتي وحكو حبن وحكو شكل سني وركبة حبن كم سلومة بكرب عليف ومتيسة وتعب وجرس يوسف سكربيو اند الاتحيب وبحبن اند الاتدفن انريو احبونا ما تنسيت اسك ابدكم بعدتنا قبلكم دحن وسلام.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976555. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور. والحلقة دي بتتكلم عن الحروب بني إسرائيل مع العمورين. الحروب دي كانت كثيرة شكلها، لكن تعالوا نسمع التفاصيل عشان نفهم مع بعض.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976555 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسي نخليكم مع برنامج باللغة العربية ظهور المسيح للتلاميذ وصعوده للسماء، إنجيل لوقا الأصحاح 24 من عدد 36 لغاية 53.

0: سلام أيمن وهيثم وسرب، كيف
1: ازيك يا هادية؟
2: يا هلا هادية، كيفك؟
3: كيفك؟
0: مبسوطة نتقابل من جديد في برنامج يوم يعني نكتشف فيه زي ما كنت

0: مرة قاعدين نقعد ونجتمع في دراسة جميلة جدا جدا نقدر نساير بها في حياتنا اليومية.
1: أكيد طبعا.
0: رأيكم شنو؟ إنه أذكركم شوية، إحنا كنا المرة فاتت بنتكلم عن شنو يعني.
1: جميل.
0: لو فاكرين كنا بنتكلم عن القيامة بتاعت السيد المسيح، وكيف إنه تقابل مع التلاميذ، وكيف كمان تقابل مع التلميذين اللي كانوا بسمعوا عنه، بسمعوا عن الحصل له والصلب بتاعين عاموس، وكمان في نفس الوقت تتقابل مع النساء، ناس مريم المجدلية وكده. كمان الليلة في خلال يومنا ده عايزين من أيمن كده يقرأ لنا مقطع من المقاطع عشان نكتشف فيه الحاجة الجديدة بتاعت اليوم.
2: يا طوال يا هادي طوال. نحن هنقرأ الليلة في لوقا 24 من الآية 36 لحد الآية 53. وبينما التلميذان يتكلمان ظهر هو نفسه بينهم وقال سلام عليكم، فخافوا وارتعبوا وظنوا إنهم يرون شبحا. فقال لهم ما بالكم مضطربين ولماذا سارت الشكوك في نفوسكم؟ أنظروا إلى يدي ورجلي، أنا هو المسوني وتحققوا. الشبح لا يكون له لحم وعظم كما ترون لي. قال هذا وأراهم يديه ورجليه، ولكنهم ظلوا غير مصدقين من شدة الفرح والدهشة. قال لهم أعندكم طعام هنا؟ فناولوه قطعة سمك مشوية فأخذ وأكل أمام أنظارهم. ثم قال لهم عندما كنت بعد معكم قلت لكم لابد أن يتم لي كل ما جاء عني في شريعة موسى وكتب الأنبياء والمزامير. ثم فتح أسهانهم ليفهموا الكتب المقدسة وقال لهم هذا ما جاء فيها، وهو إن المسيح يتألم ويقوم من بين الأموات في اليوم الثالث، وتعلم باسمه بشارة التوبة لغفران الخطايا إلى جميع الشعوب ابتداء من أورشليم، وأنتم شهودا على ذلك. وسأرسل إليكم ما وعدوا به أبي، فأقيموا في مدينة أورشليم إلى أن تحل عليكم القوة من العلي. ثم خرج بهم إلى بيت عينيا ورفع يديه وباركهم، وبينما هو يباركهم انفصل عنهم ورفع إلى السماء، فسجدوا له ورجعوا إلى أورشليم وهم في فرح عظيم، وكانوا كل حين في الهيكل يباركون الله.
0: طب ممكن يعني واحد كده يا سرب يا هيثم يقص لنا ببساطة كده عشان نقدر نفهم إنه أيمن كان بيقول في شنو؟
1: زي ما سمعنا القراية والقصة كانت بتحكي لما يسوع جاء ووقف وسطهم وسألهم قال لهم وسلمهم يعني حياهم تحية، قال لهم سلام لكم، وزي اتخلعوا وخافوا، وبعد ذاك بيقول إنه ظنوا إنهم نظروا روح، يعني كأنه حاجة شبح، كأنه ما هو المسيح وكذا، ولأنه كانوا خايفين وما كان عارفين هو حيرجع تاني ولا لا. وبيكمل في باقي القصة بيقول بعد ذاك المسيح جاب يتكلم معهم وقال لهم انتوا هم متأكدين او خايفين؟ تعالوا جسوني شوفوني. وبعد ذاك جاء طلب منهم انه لو في اكل ولا في حاجة هو ياكلهم، فعلا قام ادوه سمكة مشوية وقام اكلها. وبعد ذاك بيكلم معهم بيقول لهم يا اخي زي ما مكتوب في كتب الانبياء والمزامير، يعني بعد ما قرأ الكتاب
0: أنا كلمتكم يعني الكلام اللي أنا قلت لكم هو ده اللي كان مكتوب
1: ونكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم. وبيقول لهم يا أخي أنتوا هتكونوا شهودي وكذا، وأنا أرسل لكم المواعيد بتاعت أبوي أو موعيد أبي. وقال لهم يا أخي يعني أقيموا في مدينة أورشليم حتى أنه تلبس أو تأخذ قوة من العلي. وبعد ذاك خرج معهم وطلع معهم لبيت عنيا، وبعد ذاك رفع يديه وباركهم. وبعد ما هم أثناء هم باركهم طوالي هو قام صعد إلى السماء، وبعد ذاك هم سجدوا ورجعوا لأورشليم بفرح، وكانوا يبشروا في الهيكل وبيسبحوا الله وباركهم.
0: لو لاحظنا انه في شويه قوه في الكلام اللي قال ده، لكن احنا قبل ما نمشي لقدام عايزين نعرف انه وين الله في المقطع ده.
2: يعني القصه كلها يمكن هي بتدور حول المسيح، والمسيح هو الله المتجسد، ويمكن هنا في القصه انه يعني قام من الاموات وكده وظهر لتلاميذه. يعني انا بشوف انه دي من بين الاماكن الظهر فيها.
3: انا بشوف انه يعني ظهر الله هنا باسم الاب، لما قال ابي بايه، وبرضو بايه النهايه اللي هو 56 قال وكانوا كلهن من هيكل يذبحون ويباركون الله امين.
0: والله أي إضافة تانية
1: في عدد 24 برضو هم يقولون إن الرب قام بالحقيقة وظهر لسمعان.
0: طب وين هنا بنشوف الإنسان؟
2: التلاميذ يعني هو جام
1: في عدد 36 نفسه، وفيما يتكلموا فيما يتكلمون بهذا وقف يسوع نفسه في وسطهم، نفس الصيغة بتاع التلاميذ هنا، صيغة جماعة، كان يعني بيأكد إنه في ناس كانوا قاعدين والتلاميذ كانوا موجودين، حتى حيهم بالتحية بتاع السلام لكم.
0: تاني لو لاحظنا إنه ظهر لما ذكر برضو موسى وباقي الأنبياء.
2: بالضبط كده ذكر عليه
3: برضو في آية 42 لما قال فناولوه جزءا من الثمر المشوي وشيئا من شهد العسل. يعني هنا برضو يعني يكون الإنسان ظاهر.
0: إحنا مع بعض لسه مواصلين الحوار، لكن أنا عايزة أعرف نظرة الله، يعني مثلا نظرتك أنت تغيرت كيف من خلال المقطع ده تجاه الله؟
2: أنا لو داري أجي أربط مثلا بالحلقة دي والحلقة اللي فاتت، الحلقة اللي فاتت كلهم هربوا التلاميذ والمسيح قام من الأموات، كان ممكن يمشي السماء خلاص، لكن هو لا، إنه دار المسيح نهايته مع التلاميذ دار يكون تكون في أحسن حالة، قام ظهر لهم. ودي نقطة، يعني أنا عجبني إنه المسيح في إمكانيته كان يمشي، لكن لا، ما دار يخليهم إنه هم يعيشوا بالذنب، ما دار يخليهم هم يعيشوا بالقلق، يمكن ما دار يخليهم، ظهر لهم تاني عشان يوريهم انه هو لسه. والشيء التاني كمان انه ما لامن بتاتا، يعني المسيح ما جاء لامن التلاميذ في النقطه دي. يعني لو تلاحظ انه الكل اتكلم انت الشهود بتاعني، يعني احنا كرناك، لا انت الشهود بتاعني، انا ماشي وانا اديك الوعد بتاع الاب يعني بكل صراحه دي انا بالنسبه لي نقطه يعني رهيبه جدا عن الله.
0: وغير كذا يا أيمن، إنه لما كان بيتكلم وبيقول لهم إنه بطمنهم، رغم إنه يعني سابوه زي ما أنت قلت، لكن رجعوا طمنهم، يعني أنا هو معاكم، المسوني كذا يشوفوا وتأكدوا. يعني حتى الله بيسمح لنا إن نحن نتأكد منه إنه هو ده هو ولا لا. الحتة دي برضو فرقت معاي خالص، يعني أحيانا كثيرة بنتخبط في الآلهة اللي إحنا بنعبده، ما ضروري طبعا الآلهة اللي يكون مثلا يعني أنا بسجد وأقوم وأصلي له، لكن ممكن يكون ولدي، ممكن يكون قراية، ممكن يكون مال، ممكن يكون أي حاجة. الله بيخلينا أنا أتأكد أعرف إنه ده هو الإله الحقيقي ولا لا. يعني ممكن أنا أتبع أي حاجة لكن الحاجة دي حتى تكون ما فيها صلاح، لأن ما بتديني فرصة ده أتأكد من إنها هي دي حقيقية ولا لا.
1: في 42 في حتة دي بيتكلم معهم، ولكن قبلها في عدد 41 بينما هم غير مصدقين من الفرح متعجبين قال لهم عندكم ها هنا طعام. يعني بيأكد مرة تانية لنفسه ان هو ما تغير عنه، ان هو النفس الإله كان بيتواجد معهم وحاضر معهم. فيقول لهم يا أخي ناولوني جزء من سمك، يعني ناولوني الحاجة الموجودة عندكم، بيأكد لسه ان هو معهم. يعني حتى انه طلع ومشى السماء فوق، لكن ما يتغير عن معاملته ووجوده معهم دائما في الحاجة اللي كان بيتناولها مع بعض أو بيتشتركوا فيها مع بعض.
3: برضو في آية 44 طبعا هو داري أكيد لهم عشان هم يجيب لهم يعني عشان يرجوا لأنهم لما قالوا في الحتة دي وقال لهم في آية 40 قال لهم قال لهم هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأنا بعد معكم وأنه لا بد أن يتم جميع وما هو المكتوب عني في الناموس موسى والأنبياء والمسامير. يعني هنا هو داري يأكد لهم بأنه هو يعني عشان هم يرجو يعني عشان يصدقوا بأنه ذا يسوع الحقيقة اللي كان هم معهم.
0: زيادة على كده إنه هو بيأكد إنه هو اللي بيدعمنا ودايما اللي بيجي في معانا وما بيتركنا. يعني وعدهم إنه أنتوا خليكم هنا وأنا هعمل لكم كذا وكذا وكذا. وبيأكد لهم إنه الوعود دي حقيقية والوعود دي كمان مش أي كلام، يعني جاية من الإله الحقيقي، من الآب السماوي، من كل الحاجات اللي بيتأكد لهم. طبعا زي ما قلت لكم إنه الله بيأكد لك إنه ده هو عشان تتبعه، لكن أي آلهة تانية ما بتأكد لك إن هل دي هي ولا ما هي، يعني بتخليك مجهجة. لكن الله في اللحظة دي أكد لهم، ودي برضو كمان حاجة قوية تخلينا أنا انتبه لله ولمحبته لنا ولوعوده الصادقه معانا.
2: والحاجه الثانيه كان هذه انا عجبتني بكل صراحه، انه يعني انا ثاني اقدر اربط الفكره فاتت انه انتوا نكرتوني وانتوا كده وانت هنا ما جاب من هنا، لكن لا جا كلفهم بمسؤوليه زياده. يعني الليله لو انا في محل التلاميذ بقول يا اخي انه المعلم بتاعي ده خلاص بقى ما بيثق فيه، ما ممكن يأمنني على أي شيء تاني. لكن لا، اللي هو في الآية قال لهم وأنتم شهداء وها أنا أرسل إليكم موعد أبي فأقيم في مدينة أورشليم إلا أن تلبسوا قوة من الأعالي. يعني إنه وأنتم شهود لذلك، أنتم كنتم شهود، أنتم حتجيكم قوة حتجنعي وأنتم حتمشي تشهدوا. يعني إنه زي يكلفهم بشيء جديد برضو دي، يعني مهما كانت سقطاتنا مهما كان هنا لكن الله لسه
0: واقف معنا. طب هنا خلينا ننتقل لنظرتنا وكيف احنا نشوف من جديد في المقطع ده او مثلا المقطع ده الانسان.
3: يعني انا بشوف انه الانسان طبعا يعني حد مادود، يعني ما حد يعني العالم الأشياء الروحية لأن هو مهدود جدا. عشان كده لما جاءت يسوع مرة أخرى يعني هم بيجوا يعني بخافوا، لكن بالنهاية لما يسوع أكد لهم بأنه هو بدك رجوا فرحانين. فهنا أنا بشوف بأنه حد الإنسان مهدود جدا
0: بصراحة. يا أخوي سرب، يعني كلنا قاعد نخاف من الأرواح يعني أكيد. ما في زول بيقدر يعني يستوعب كده، يعني لأنه إحنا أفكارنا محدودة وبسيطين جدا جدا ومحدودين، يعني ما بنقدر نتجاوز الحكاية دي. في زول عنده إضافة تانية عن
2: الحاجة الضارة دي؟ فأنا يعني الإنسان هو إنسان. يعني رغم انه دول الحواريين او التلاميذ بتاع المسيح وقعدوا معاه وشافوا المعجزات اللي هو سواها، شافوا حاجات عظيمه، شافوا ده، لكن رغم ده كله مثلا خافوا،
0: ما قدروا يستوعبوا،
2: ممكن مرات نكروا. يعني انا داني مهما الانسان بيقشر في النهايه هو انسان بيمر بمرحلات ضعف، بيمر محلات يمكن يشك، يعني ده شيء طبيعي. انه لو انا سقطت في خطيئه او اي زول سقط في خطيئه ما معناته انا اقتله او اقتل نفسي او غيره، لا انا انسان في النهايه.
0: تاني
1: في النقاط الثلاثه الاخيرات واخرجهم خارج البيت عنيا ورفع يديه وباركهم، يستمر الله بالبركه بتاعته رغم كل شيء، ما بيترك الانسان ويدي الامتياز للإنسان في 48 وأنتم شهود لذلك. يعني مهما كان الحصل لكن برضو أنا حبارك لأنه كلمتي أنا قطعت عهد معاكم يعني هكون معاكم. والبركة بتاعتي مش مجرد خطية أو مجرد حاجة زي كده، لكن بيأكد نفسه إنه ما بيتغير، بيتواصل معهم في كل شيء.
0: أنا عندي إضافة برضو صغيرة كده في وجهة نظري، إنه يعني مع إنه أنا عارفة كده عن نفسي، لكن النص جاء أكد تاني زيادة إنه أنا عايزة إلا أتأكد من الحاجة، إلا المسة، إلا هبشة، إلا أقرب منها، حتى بعد ذاك أنا أقتنع يعني إلا أجربه. يقول لك الحاجة دي ما تعملها، الحاجة دي ممكن تكون فيها هلاك لك، لكن أنت برضو بتمشي تهبشة. زي ما هم ما تأكدوا منه بقى عندهم شك في الحتة دي، لكن أداهم أمر بينهم كده هاكم شوفوا جربوا المسوني. دي أنا دي النظرية بتاعت إنه أنا وجهة نظري في الإنسان إنه ما بيختنع بسهولة، ما إلا يمشي يهبش الحاجة برا. قاعد يقولوا يعني حتى بيقولوا في مثل المركب لو ما دقت الجيف ما بتجيف، فلو ما الواحد مشى هبش الحاجة كان خبطته كان عوقته كان بقت معه حاجة كويسة، إلا يتأكد براه بنفسه حتى بعد ذاك يختنع. طب إحنا كده نقول إنه عايزين نعرف إنه استفدنا شنو من المقطع ده، شنو الحاجة اللي إحنا طلعنا بيها كده دسمة كده عشان نقدر نقدمها لناس تانين غيرنا.
1: الحقيقة إنه الله بيستمر في الحاجة اللي أنا قلتها في النهاية، إنه كلمته والحاجة اللي بيقطعها مع الإنسان مهما كان الإنسان يتغير، بيجي بيلقى الحاجة اللي قالها ربنا مؤكد وتأكيد. لكن رغم تغيير الإنسان الله كان عايز يعلم الإنسان إنك زي ما قال سارة قبل شوي إنه هو محدود. يعني أنت بتشك، أنت بتنكر، أنت بتعمل شيء، لكن ده كله مجمل في النهاية عشان تعرف إن هو فوق كل شيء، إن هو بيقدر على كل شيء. الله ما بينكر نفسه، ما بيخلي نفسه بلا شاهد، لكن بيدي الامتياز للإنسان رغم كل حاجة. الله بيحبنا، الله بيرجع وبيقبل الغفران والتوبة الخطية بتاعتنا ويسامحنا.
2: أنا الحاجة شايفة إنه بكل الصراحة اللي عجبني في المقطع ده الطريقة المسيح بعد ما قام وجاء، يمكن ظهر كذا ظهورات لكن لا هو كان داري يجمعهم كلهم مع بعض، الأسلوب البدأ بالحوار بتاع معاهم، يعني في النكره في الهرب وخلاه وقت المحنة بتاعته في هناك، لكن الأسلوب اللي بدأ به ما لوم، ما إنه يشعرهم بالذنب والهناء، لكن لا إنه يعكس عن محبته بالنسبة لي. وده بيديني إنه أنا ما أخاف من الله. يعني شنو أخاف؟ أنا قصدي إنه الله بيحبني حتى لو سقطت، حتى لو عملت، الله بحبنا عشان أرجع له.
3: بس أنا طبعاً كلامي قريب لكلام بتاع حسام، لأنه الله هو غفور رحيم، إنه هو يعني لو إنسان رجع تعب لأنه هو بيحبه، و يعني ما إنه تلاميذ بتاعهم وعيدين يعني جروا منه، لكن بالنهاية من أمه رجعوا يعني صدقوا اليسوع هنا قام يعني غفر لهم وحبهم، وبعدك هو قام إلى السماء.
0: أنا برضو عندي حاجة كده عجبتني، إنه الله عايز يشاركنا. يعني لما جاء وقال لهم أدوني أكل كده، فأنا استفدت إنه ما ضروري بس الحتة بتاعت الأكل دي، لكن عرفت إنه عايز يشاركني في كل الحاجات، لأنه طبعا احتياج الإنسان للأكل عشان يقدر يتحرك وعشان ممكن أداهم الكلام ده عشان يقرب منهم أكتر وكده. فعرفت إنه الله قدر شنو بيحبنا زي ما قال أيمن، قدر شنو عايز يكون قريب مننا، عايز قدر شنو عايز يكون على طول معانا وإحنا معاه من غير ما إنه نمشي بعيد، نخليه دائما معانا، يعني شراكته معانا في كل شيء. الناس بتفتح شركات وبيكون في الشركة الأول الشركة الثانية الطرف الأول الطرف الثاني، الله عايز يكون زي كذا، عايز يكون قريب مننا يعني. فده من الحاجات اللي شدتني في المقطع، ولا أنا ممكن أكون استفدت منها زي ده الحاجات اللي أنتوا قلتوها. إحنا تقريبا يعني وصلنا في لحظات دارين نسمع الترنيمة ودارين زول يصلي لنا، لو في طريقة يعني نخد الترنيمة ويسمعنا لها وواحد يصلي لنا.
3: أنا اللي قلت عليه هو الترنيمة.
0: تمام. أوكي.

0: رايكم شنو الليله في الترنيمه؟ سارة بيختار ترنيمه
1: سارة الليله قال فيه هو بعدين.
0: طب يا هيثم ممكن تصلي لنا؟
1: اوكي خلونا نصلي مع بعض. ربنا بنشكرك بنعظمك لانك انت صالح. شكرا لاجل محبتك وامانتك. شكرا يا رب لانك ما بتخلي نفسك بلا شاهد. محبتك للانسان ما قاعد تتغير، بتاكد انك انت غير محدود، بترجع وبتاكد للانسان انك انت ما زلت معه في كل شيء، بتفتش عليه وبتدي يا رب الامتياز انه هو كمان يشهد عن محبتك ويشهد عن كم انت صنعته ورحمته وغفرته. عشان كده بنشكرك يا رب من اجل كل رساله انت بتعلمنا لها في كل يوم. يا رب بارك مسامعنا وحتى شهادتنا للاخرين، خليها تكون حقيقيه، ما تكون مجرد كلام مزيف لكن تكون واقع موجود في حياتنا. امين.
0: طبعا زي ما تعودنا انه دائما الدراسه اللي احنا بنقعدها مع بعض بنشيلها بنقدمها للناس الثانيين، لانه الاكل لو ما شاركوك فيه ناس اكيد ما حتستفيد فيه، حتى لو انت اكلته براك كله كمان وجبت معه فواكه وكل حاجه برضه ما حتستفيد. فلازم احنا نشارك الكلمه الطيبه اللي هسه احنا درسناها مع بعض ناس ثانيين. رايكم شنو؟
1: لا طبعا اكيد طبعا.
0: والمرة الجاية لما نجي نكون قابلنا وشفنا الفايدة في الدراسة الجديدة.
1: أكيد إن شاء الله هنحاول نشارك الناس التانيين ونشهد لهم وكده.
0: تمام، نقول إحنا مع السلامة ونتقابل الموقف الثاني.
2: تمام، مع السلامة.
0: مع السلامة.

0: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
1: نرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.

له مجهول يسيب ويرجع انا بقول هاي ولكل ذل إله مجهول.

وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

أقبلك ملك على حياتك بدون روحك. أقبلك بدون الطعنة لجنبك.

0: سلام. الله سبحانه وتعالى يكون معاكم طوال. بنيجي نخش في قصتنا. انتوا معانا؟ كان معانا؟ يلا اسمعونا. انتوا متذكرين حصل شنو في القصة اللي فاتت؟ وقت عيسى وقف الهواء الشديد اللي كان داير يغرق المركب، كان متذكرين؟ خلونا نواصل يا اخواننا. بعد ما الهواء وقف، الحواريين مشوا بالمركب لحد ما وصلوا الجيف الثاني، ومشوا برجلينهم لحد ما وصلوا بلد اسمها الجدريين، ولحد مكان الجدريين. والحلة دي متجهة تجاه مدينة الجليل. ولما انقربوا لقاهم راجل مرق من المحلة دي مجنون، وكان فيه شواطين من زمان ساكنين فيه، والزول ده كان عريان وما عنده بيت ساكن فيه، لكن بنلقاه ساكن في المغابر. الزول ده لما شاف عيسى عليه السلام كورك شديد جدا جدا، وججاري وقام سجد لعيسى عليه السلام وقال بصوت شديد جدا جدا:
1: انت مالك ومالي؟ انت مالك ومالي يا عيسى؟ انت مالك مالي يا عيسى؟ انت المحبوب عند الله، انا عارفك، بس انا بترجاك عشان ما تعذبني.
0: الروح الشيطانية قالت الكلام ده عشان عيسى أمرها تطلع من الزول ده، عشان من زمان كانت بتسوقه، والزول ده كان مربط بالجنازير ومحروس، وكان دايما بيقطع الجنازير، والشياطين بتسوقه للخلق. وعيسى عليه السلام سأله وقال له: اسمك منو؟ وقام رد له:
1: لجيئون
0: يا أحبابنا كلمة رومانية ومعناها كتيبة بتاع الجيش، وفيها 1000 جندي، وده يعني انه الشواطين الساكنين في الزول ده كتار جدا جدا. بنلقى الشياطين طلبت من عيسى عليه السلام عشان ما يأمرهم يمشوا للنار. هالسدى كان جنبهم قطيع من الخنازير كان بتمشي ترعى في الجبل وبتاكل في قش والحاجات الوسخانة. الشياطين طلبوا من عيسى عليه السلام عشان يسمح لهم يدخلوا فيها، وفعلا عيسى عليه السلام سمح لهم، وطوال الشياطين مرقت من الزول ومشت دخلت في الخنازير، والخنازير جرت وهاجت، بقى عندها جنون وجرت على الجرف، ودخلت طوال في البحر وماتت كلها. الرواعية يا اخواننا بتاعنا لما شافوا الحاصل ده جروا وكلموا الناس في الحلة بالحاصل، والناس مرقت عشان تشوف الحاصل شنو، وجو لعيسى عليه السلام ولقوا الراجل اللي كانت فوق الشواطين زول عاقل ونصيح، وكمان لابس هدوم بدل ما كان عريان وراكع جنب عيسى عليه السلام. طوال خافوا خوف شديد جدا جدا، والناس حضروا الحصل ده، كلموا الناس التانين كيف المجنون بقى عاقل، وعيسى عليه السلام خلصوا من الشواطين. الناس طلبت من عيسى عليه السلام يمشي من بلدهم، وطردوه ويمشي من البلد التالي الجدريين دي عشان هم خافوا خوف شديد جدا جدا. وطوال عيسى عليه السلام دخل المركب ورجع، وبنلقى الراجل اللي كانت فيه الشواطين طلب من عيسى عليه السلام عشان يمشي معاه ويقبح حواري له عشان شاف فيه قوة غير عادية. عيسى عليه السلام قال له: لا، أرجع لبيتك ويتكلم بالحاجة العملة ليك الله سبحانه وتعالى. ومشى وهو بيتكلم في الحلة كلها بالحاجات العملة له عيسى عليه السلام. في القصة دي بنلقى الشياطين كمان بتخاف من عيسى عليه السلام، وبنجيب لحد هنا لحد ما نلقاكم المرة الجاية في قصة تانية من معجزة من معجزات عيسى عليه السلام.
2: يوحنا الأصحاح 21. وبعد هذا أظهر عيسى نفسه للتلاميذ مرة أخرى، كان ذلك على شاطئ بحيرة طبارية، وأظهر نفسه بهذه الطريقة. اجتمع سمعان بطرس وتوما الذي يدعى التوأم ونسنائيل الذي من قانا الجليل وأبناء زبدي وإثنان آخران من تلاميذه، فقال لهم سمعان بطرس:
3: أنا ذاهب للصيد.
2: فقالوا له:
4: نذهب معك.
2: فخرجوا وركبوا القارب، لكنهم لم يصيدوا شيئا تلك الليلة. وعند الفجر وقف عيسى على الشاطئ ولم يعرف التلاميذ أنه عيسى، فقال لهم:
5: يا أولاد، هل معكم سمك؟
2: أجابوه:
6: لا.
2: فقال لهم:
5: ارموا الشبكة إلى يمين القارب تجدوا السمك.
2: فرموها ولم يقدروا أن يسحبوها من كسرة السمك. فقال التلميذ الذي يحبه عيسى لبطرس:
4: هو السيد.
2: فلما سمع سمعان بطرس أنه السيد تستر بثوبه لأنه كان قد خلعه، وألقى بنفسه في الماء. وجاء باقي التلاميذ في القارب وهم يسحبون الشبكة بما فيها من السمك، لأنهم لم يكونوا بعيدين عن الشاطئ حوالي 100 متر فقط. ولما نزلوا من القارب إلى الشاطئ وجدوا جمرا متقدا عليه سمك وخبز، فقال لهم عيسى:
5: هاتوا من السمك الذي صدتموه الآن.
2: فصعد سمعان بطرس إلى القارب وسحب الشبكة إلى البر، وكانت قد امتلأت 153 سمكة كبيرة، ومع ذلك لم تتمزق من هذا العدد الكبير. وقال لهم عيسى:
5: تعالوا افطروا.
2: ولم يتجرأ أحد من التلاميذ أن يسأله: من أنت؟ لأنهم عرفوا أنه السيد. فتقدم عيسى وأخذ الخبز وأعطاهم وكذلك السمكة. هذه هي ثالث مرة ظهر فيها عيسى لتلاميذه بعد قيامته من الموت. وبعدما أكلوا قال عيسى لسمعان بطرس:
5: يا سمعان ابن يوحنا، هل تحبني محبة شديدة أكثر من الكل؟
2: قال له:
3: نعم يا سيد، أنت تعلم أني أحبك.
2: فقال له:
5: أطعم حملاني.
2: وقال له ثانية:
5: يا سمعان ابن يوحنا، هل تحبني محبة شديدة؟
2: أجابه:
3: نعم يا سيد، أنت تعلم أني أحبك.
2: فقال له:
5: ارعى غنمي.
2: وقال له مرة ثالثة:
5: يا سمعان ابن يوحنا، هل تحبني؟
2: فحزن بطرس لأنه قال له مرة ثالثة: هل تحبني؟ فأجابه:
3: يا سيد، أنت تعلم كل شيء، أنت تعلم أني أحبك.
2: فقال له عيسى:
5: أطعم غنمي. أقول لك الحق، لما كنت شابا كنت تلبس ثوبك بنفسك وتذهب حيث تريد، ولكن عندما تصبح شيخا تمد يدك وغيرك يلبسك ثوبك ويأخذك إلى حيث لا تريد.
2: بهذا الكلام أشار عيسى إلى الطريقة التي سيموت بها بطرس ويتمجد الله بها، ثم قال له:
5: اتبعني.
2: والتفت بطرس وراءه فرأى التلميذ الذي كان عيسى يحبه يتبعهما، وهو التلميذ الذي مال على صدر عيسى في أثناء العشاء، وقال له: يا سيد، من هو الذي يخونك؟ فلما رآه بطرس قال لعيسى:
3: يا سيد، وهذا ماذا سيحدث له؟
2: قال له عيسى:
5: لو أردت أن يبقى لحد ما أرجع فهذا لا يعنيك، اتبعني أنت.
2: فشاع الكلام بين الإخوة أن هذا التلميذ لن يموت، لكن عيسى لم يقل إنه لن يموت، بل لو أردت أن يبقى لحد ما أرجع فهذا لا يعنيك. وهذا التلميذ هو الذي يشهد بهذه الأمور وكتبها هنا، ونعلم أن شهادته صادقة. وعمل عيسى أمورا كثيرة، لو كتبت كل واحدة منها لا أظن العالم نفسه يسع الكتب التي تحويها.

في ساعة سوا بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.

0: حبابكم مستمعين الأعزاء وحباب طلتكم وحباب جيتكم وحباب لمتكم. يا رب لما مسائية تكون جميلة، لما نتبارك فيها مع بعض في رحلتنا الليلة ونحن بنستمع للترانيم الروحية وكمان لموضوع مختلف. حباب الناس رجعت من أشغالها المختلفة بعد يوم طويل مجهد، إن شاء الله رب لمتنا هنا لما تكون فيها راحة نفسية وراحة روحية، وكمان تسترخي وكمان ترتاح في الجسد لأنك بتسمع وبتتلمى مع أخوانك عشان نتبارك مع بعض بكلمة ربنا. باقة من الترانيم الروحية الجديدة والمتجددة مع مختلف المرنمين السودانيين في انتظارك. أيوة في انتظارك أنت عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، تعالوا مع بعض كده في دعوة خاصة لكل زول فينا عشان ما نجي نتشارك مع بعض، وكمان نشوف إذا يعني في واحد عنده ترنيمة معينة حاب يسمعها يريد راسلني ويكتب لي على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. بقول لك الرقم تاني 0-35-79-76-55-35-9. وكمان حكون مبسوطة جدا بمشاركاتكم ومتابعتكم لنا. وكمان بقول حباب الناس اللي بتسمعنا على الساتلايت أهلا ومرحب بك، وانت إذا بتسمعنا على الابليكيشن وحابي تنزل قناتنا فتش علينا باسم راديو سمر سودان وحتلقانا على النايل سات. برحب بكم من جديد أعزائي المستمعين، وبقول لكم اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل، وكمان اتقبلوا تحيات الفريق العامل اللي دايما في كل مساء بتمنى لكم أمسية مباركة. رأيكم شنو يعني كده نجول مع بعض المرنمين ونستمع لأولى باقتنا، ترنيمة جميلة ورائعة جدا جدا، خليكم معنا نستمع.
1: ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ميديا.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، حتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

كل الشكر لفريق أبناء كوش على الأداء الجميل والرائع، وبنقول معاهم مؤكدين ده أنت صادق وأمين في وعدك، تستحق كل الكرامة. إحنا ممكن نوعد ونخلف وعدنا، ممكن نقول حاجات وما نبقى قدرة، لكن عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، الله أمين في وعده وما بغير كلامه ما زينا. عشان كده أعزائنا المستمعين، محتاجين في الأمسية دي فعلا نكون عندنا قرار بأنه لو وعدنا نوفي وعودنا، على الأقل نتمثل بالسيد المسيح. مرحب بكم مرة تانية أعزائنا المستمعين، ولسه باقتنا مستمرة وفيها ترانيم جميلة جدا جدا. بديك دعوة بأنك يعني ترافقنا في أمسية جميلة تجمعنا مع بعض على رحاب المحبة. رأيكم شو نستمع لترنيمة تانية مع مرنم محبوب جدا، المرنم فيليمون حسن؟ أكيد المرنم فيليمون حسن. تعالوا مع بعض كده نستمع.

رجعنا أحبابنا المستمعين، وبجدد التحايا والترحاب بكل زول قاعد بيسمعنا والكل زول فتح الراديو هسا. بنقول لك حبابك وأهلا ومرحب بك، وخلونا مع بعض كده نصلي من أجل كل المرنمين بتعنا السودانيين، ربنا يبارككم. إذا كان حاتم الحليب، إذا كان فيلمون حسن، جورجي بيلي، نانا، أحمد، كل المرنمين، الفرق ابن أكوش، النصرة، آساف، كل الفرق اللي موجودة في السودان بأسمائهم المختلفة، حتى إذا أنا ما متذكراهم كلهم، ربنا يباركهم ويدوهم يا رب نعمة الصحة والعافية، ويدوهم حكمة، وكمان يفتح عقولهم ويشاركون اختباراتهم اللي بتكون دايما مكتوبة.

طوبى وملحنة. برجع لكم مرة تانية أعزائنا المستمعين وبجدد الترحاب وبقول لكم أهلا ومرحب بكم، ونحن بنتناقش مع بعض بنتونس ومسيتنا الجميلة دي في موضوع ممكن يكون نحن مرات بنشوفه عادي لكن له أبعاد تانية. في حاجات أعزائي المستمعين بتحصل بيناتنا يمكن ما بننتبه لها في البداية، لكن مع الزمن بتتراكم جوانا. كلمة يمكن تكون ما تفهمت صح، موقف يمكن بيوجعنا، اهتمام يكون قلة، زول يتغير علينا، أو حتى إحساس يعني بتاع إنه نحن بقينا بنقدم أكثر مما بنلقى، وبعد فترة بنلقى روحنا بقينا بنتمرد على بعض، ما دارين نتكلم، ما دارين نشرح، وما دارين حتى ندي فرصة للزول الثاني يعرف الحاصل شنو معانا. لكن هل التمرد ده سببه إنه يعني نحن ما بقينا نحب بعض؟ ولا مرات التمرد بيكون نتيجة حاجة كثيرة ما اتقالت يعني في وقتها؟ لأنه مرات أعزائي المستمعين الزول ما بتمرد عشان هو قاسي، بتمرد عشان تعب من إنه كل مرة يشرح نفسه، أو يحس إنه ما مسموع، أو إنه يعني وجوده بقى مضمون لدرجة إنه الطرف الثاني يعني بقى ما بيبذل مجهود عشان يحافظ عليه. مرات نحن ذاتنا بنتمرد من غير ما ندي الزول فرصة، بنحكم يعني من موقف واحد، بنفتكر إنه التغيير معناه عدم الاهتمام، وإنه السكوت معناه التجاهل، وإنه المسافة معناها إنه الزول يعني بقى ما دايرنا. وبرضو في نوع تاني من التمرد بيجي ممكن من الخوف، نخاف من إنه نتعلق يعني بأشخاص أو بمكان أو بأي حاجة، نخاف إننا نتوجع، نخاف ندي مشاعرنا كلها وبعد ذاك نتخزل، فنختار نبعد قبل ما الزول يبعد مننا. عشان كده الليلة خلونا نسأل في الأمسية دي سؤال مهم جدا، شنو اللي بيخلينا نتمرد على بعض؟ هل هو قلة التقدير؟ ولا تراكم الزعل؟ ولا سوء التفاهم اللي بيحصل بيناتنا؟ ولا لأنه بقينا يعني نستسهل البعض بدل ما يعني نقعد ونتكلم ونتحاور ونتناقش ونتبادل الكلام؟ والأهم من ده كله، هل كل تمرد معناه إنه العلاقة البيني وبين زميلي أو البيني وبين زوجتي أو البيني وبين أيا كانت نوع العلاقة بمعنى كده انتهت؟ ولا مرات التمرد بيكون مجرد صوت مكتوم جواي يعني بيعبر عن إنه أنا تعبت، حاول تفهمني قبل ما أمشي، أو كده اديني اهتمام، صوت مكبوت جوانا بنحاول نطلعه في شكل حاجة أو سلوك اسمه التمرد. الليلة موضوعنا جميل وشيق أعزائي المستمعين، وعايزاكم تمشوا معاي يعني خطوة بخطوة، محور بمحور، نتونس ونتحاور مع بعض بكل أريحية، ونحن بنتلمى في بيتنا الكبير وفي حوشنا الواسع نتناقش ونتبادل المحاور. تعالوا مع بعض كده في فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، أكيد خليكم قريبين، وزي ما بقول لكم ما تمشوا بعيد.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

جورج بيلي، شكرا على الكلمات الجميلة دي واللحن والموسيقى الرائعة. بجد يا جورج الكلمات فعلا بتدخل القلب وتدي طمأنينة وأكيدة إنه يعني ربنا عديل بيحبنا وده واضح زي الشمس. أكيد لولا محبة ربنا ما كنا موجودين أحياء بنسمع هسه حاليا في الحلقة دي، ولا كنا بصحتنا وعافيتنا. ناس كثيرة فاقدة الصحة، راقدة في المستشفيات، ناس ما قادرة تتحرك، ناس يمكن تكون فارقت الحياة، لكن من مراحم ربنا علينا إنه إحنا موجودين وبنتحرك. إذا مستمعينا نرجع لموضوعنا اللي بديناه عن التمرد، وعايزين نسأل سؤال كده، شنو هو مفهوم التمرد عند الناس؟ لما نقول مثلا يعني نحن تمردنا على بعض أو يعني الزول ده تمرد علي، أول حاجة ممكن تجي في بالنا إنه الزول ده بقى عنيد، بقى بيرفض أي حاجة، ما داري يسمع الكلام أو عامل مسافة بينه وبين الناس. لكن لو جينا نتعمق شوية في المعنى ده بنلقى إنه التمرد ما عنده شكل واحد. مرات التمرد بيكون في صورة بتاعت سكوت، يعني الزول يكون ساكت قدر ما تتكلم معاه أصلا نهائي ما برد. الزول اللي بيكون متعود يحكي ليك يعني أي حاجة، لما يجي يوم من الأيام يسكت وما داري يحكي، ما داري يبادلك أي قصة، اتأكد إنه في حالة بتاعت التمرد هنا. وكمان يعني بجد يعني مرات بيكون بعد ما تحصل يعني مشكلة، يعني الزول بيبدأ يقلل وجوده معاك. وجوده ده بشنو؟ في إنه يقلل من كلامه، يقلل من حضوره، من انتباهه، من اهتمامه. وإحنا بعد كده نبدأ نقول إنه الزول ده ما بقى زي الأول. ومرات يعني ده بيشكل يعني نوع من العناد، حتى ولو هو عارف إنه ممكن يكون غلطان، تلقاه ما داير يتراجع، ما داير يعتذر، لكن بس عشان ما يحس إنه الطرف الثاني انتصر عليه فبينتهج نهج السكوت، تلقاه ساكت ما عايز يتكلم. وبرضه في تمرد بيكون عبارة عن تغيير في المعاملة. الزول يعني بيقول لك أنا زعلان منك، يعني هو بدل المفروض يقول لك أنا زعلان منك، لكن بتحس إنه في حاجة تغيرت، اهتمامه قلة، ردوده بقت باردة، ومجهوده في العلاقة ما بقت زي الأول. وهنا بقي طوال السؤال على ذهننا، هل التمرد ده سبب دائما يعني إنه بقينا يعني ما دايرين بعض، ولا المشكلة وين بالضبط؟ يعني أنا ما بعتقد إنه دائما الموضوع ممكن يكون بالشكل ده. أحيانا الزول يعني بيتمرد لأنه حاسس إنه هو ما مسموع، وأحيانا لأنه يتوجع وما عارف يعبر عن وجعه، وتاني بيكون عايز يشوف لو أنا يعني بعدت هل حتلاحظ غيابي، لو أنا سكتت هل حتلاحظ سكوتي، هل حتسأل عني، هل أنا أصلا فارق يعني معاك. يعني ممكن التمرد في بعض الأحيان ما يكون رفض للعلاقة ذاتها بقدر ما يكون احتجاج على شكل العلاقة أو على التعامل وكده، لكن المشكلة إنه الطرف الثاني غالبا ما بيشوف الوجع يعني النتج أو الوراء التمرد ده، بيشوف بس التصرف. الزول ده تغير، الزول ده تكبر، الزول ده ما بيجي يهتم، والزول ده والزول ده والزول ده، ويشيل بفكره يجيب ويودي. وعشان كده يعني عايزين برضو نسأل نفسنا، هل نحن فعلا بنتمرد على يعني الزول، ولا بس بنتمرد على الإحساس اللي بقينا نحسه مع بعض؟ مستمعينا موضوعنا مستمر، لكن محتاجة فيه تفاعلكم ومشاركاتكم معانا. وأكيد لسه احنا مستمرين، بس نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع ونواصل. وإذا عندك أي مشاركة راسلنا على رقم الواتساب 0-35-79-76-56-35-9.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

يا سلام ما أبناء كوش، يعني بجد أتحفتونا بالترنيمة الجميلة دي، أنا بحبها جدا. بعرفك يا حبيب العمر لما تقابلت معاك وقلت لي أنا معاك باقي العمر أو كل العمر حتحميني. ده يسوع حبيب العمر وجدت فيه كل الصفات. شفتوا كيف المرنم اختبر صفات ربنا الجميلة في مسيرته معاه؟ وأكيد أنت كمان فيك تختبر حاجات كثيرة لما تكون مع الرب يسوع. تعالوا مستمعينا نرجع لموضوعنا اللي كنا بنتكلم فيه، اللي هو التمرد. عايزين نشوف يعني الجذور الحقيقية للتمرد ممكن تكون شنو. أنا بفتكر إنه واحدة من الحاجات دي التراكمات والحاجات اللي بنسكت عنها. مرات المشكلة ما بتكون في موقف واحد، ممكن يكون كبير وحصل يعني بينك وبين زول. المشكلة بتكون في يعني في الحاجات الصغيرة الكثيرة اللي ممكن بتحصل بيناتكم في كل زمن والتاني. موقف مثلا يعني يكون وجعك وسكتت، كلمة ضايقتك وقلت يا أخي ما مشكلة، تجاهل حصل ويعني خلاص بلعته يعني، ويعني أو واحد ما يعني ما أوفى به وقلنا يا أخي يمكن عنده ظروف. وفي كل مرة بنختار السكوت عشان شنو؟ عشان ما نعمل مشكلة. لكن الحاجة اللي بنسكت عنها ما بالضرورة يعني بتختفي يعني من جوانا، بالعكس بتكون قاعدة. ومع الزمن ممكن الموقف البسيط يعني الكنا يعني حنقدر نتجاوزه يتحول لإحساس كامل إنه خلاص أنا تعبت، أنا تاني ما حقدر أواصل. وأحيانا أخطر حاجة بتكون في التراكمات إنه الطرف التاني ما بكون عارف عنها أصلا، وشايف إنه الدنيا عادية والدنيا حلوة والدنيا ماشية، لأنه يعني انت ما قلت له انك انت اتأذيت او انت يعني الحاجة دي موجعاك او انك انت الحاجة دي زعلان في موقف معين. وانت من الناحية التانية دي يعني بدأت تتغير عنه، يعني ما قلت له لكن بدأت تتغير. هو حيعرف كيف يعني، هو حيعرف الحاصل شنو لو نحن ما تكلمنا الحقيقة وقلناها. في زول يعني مثلا محتاج تقول له الحاجة دي يعني بجد أذتني، وفي زول محتاج تشرح له يعني وجعك وصل لحد دوين، وفي زول أصلا ما عنده نفس طريقتك في الإحساس والتعبير. يعني ما كل الناس ممكن يكونوا زيك، وعشان كده السكوت الطويل ممكن يكون يعني مشكلة أكبر للمشكلة الأصلية، لأنك من البداية كنت زعلان من موقف، لكن بعد فترة ممكن تكون زعلان من الزول ذاته. ليه؟ نسبة لمواقف كثيرة ممكن تكون اتكررت الليل وبكرة وشنو، بقيت انت زعل من الموقف لكن خلاص بقى زعلك من الشخص ذاته. ويعني وبعد كده نبدأ نشوف انه كل تصرفاته بقت ما كويسة لنسبة للتراكمات القديمة اللي حصلت. ولو اتأخر شوية بس في الرد على مكالمة ولا على رسالة خلاص نبقى انه ده دي بقت عادته، بقى ما بيهتم، بقى ما بنسى. يعني انا عارفة انه مثلا ما فارقة معاه، ولو اختلف معك في اي شيء هو اصلا ما بيفهمني وما بعرف شنو. فبتلك طوال احنا بنكون صورة ذهنية صعبة جدا جدا عن الزول اللي احنا ممكن نتعامل معه. ولا انتوا رايكم شنو؟ هل انتوا معاي في نفس النقطة ولا بتختلفوا معاي؟ اذا كنتوا اتفقتوا ولا اختلفتوا معاي انا حابة برضو اسمع رايكم. في الفترة دي لحد ما انتوا تقولوا لي رايكم، تعالوا مع بعض نستمع لترنيمة ونرجع نواصل.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: الرؤيا الأصحاح العشرون. ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء وبيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة، فأمسك التنين الذي هو الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان وقيده مدة 1000 سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تنتهي 1000 سنة، وبعد ذلك لا بد من أن يطلق فترة قصيرة. ثم رأيت عروشا والذين جلسوا عليها أعطيت لهم سلطة الغضاء، ورأيت نفوس الذين قطعت رؤوسهم لأنهم شهدوا لعيسى وبشروا بكلمة الله، فهم لم يعبدوا الوحش ولا تمثاله ولم يقبلوا العلامة على جباههم ولا على أيديهم. هؤلاء عادوا إلى الحياة وملكوا مع المسيح 1000 سنة.
1: هذه هي القيامة الأولى، أما باقي الموتى فلم يعودوا إلى الحياة حتى تنتهي 1000 سنة. كل من لهم نصيب في القيامة الأولى هم مباركون وصالحون، لن يكون للموت الثاني سلطان عليهم، بل يكونون أحبارا لله والمسيح ويملكون معه 1000 سنة. ومتى انتهت 1000 سنة يطلق الشيطان من سجنه فيخرج ليضل الأمم التي في جميع أنحاء الأرض جوج وماجوج، ويجمعهم إلى الحرب، وعددهم كثير جدا كرمل البحر. فزحفوا بعرض الأرض كلها وحاصروا معسكر المؤمنين المدينة المحبوبة، فنزلت نار من السماء وأكلتهم، وإبليس الذي أضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت التي فيها الوحش والنبي الدجال، هناك يتعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين.
0: ثم رأيت عرشا عظيما أبيضا، ورأيت الجالس عليه هو الذي هربت السماء والأرض من محضره ولم يوجد لهما أثر. ورأيت الموتى كبارا وصغارا واقفين قدام العرش، وانفتحت الكتب، ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة،

0: الرؤيا الأصحاح الثامن عشر. بعد هذا رأيت ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطة عظيمة، وأضاء بهاؤه الأرض وصرخ بصوت عال:
1: سقطت بابل العظيمة وأصبحت وكرا للشياطين ومأوى لكل روح شرير ولكل طائر نجس مكروه، لأن الأمم كلها شربت من خمر فسقها وشرها، ملوك الأرض زنوا معها وتجار الأرض اغتنوا من كثرة نعيمها.
0: ثم سمعت صوتا آخر من السماء يقول:
2: اخرجوا منها يا شعبي لئلا تشتركوا في ذنوبها وتأتي عليكم مصائبها، فقد تراكمت ذنوبها حتى وصلت إلى السماء ولم ينس الله جرائمها. افعلوا بها كما فعلت بكم، بل ضاعفوا لها جزاء ما فعلت، والكأس التي مزجتها اسقوها منها نصيب اثنين، عذبوها واحزنوها بقدر ما عظمت نفسها وتنعمت، لأنها تقول في نفسها:
3: أنا جالسة ملكة ولست أرملة ولن أذوق الحزن أبدا.
2: لذلك تأتي عليها المصائب في يوم واحد، الموت والحزن والجوع، وتحترق بالنار، لأن الله الذي حكم عليها هو المولى القدير.
4: سيبكي عليها ويندبها ملوك الأرض الذين زنوا معها وتنعموا معها، حين يشاهدون دخان حريقها ويقفون بعيدا خوفا من عذابها ويقولون:
5: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة يا بابل القوية، في ساعة واحدة حل بك العقاب.
4: وسيبكي عليها ويندبها تجار الأرض، لأن بضاعتهم لن يشتريها أحد.
2: بضاعة من ذهب وفضة وحجر كريم ولؤلؤ وكتان وأرجوان وحرير وغرمز وعطور متنوعة ومصنوعات من العاج والخشب السمين ونحاس وحديد ورخام وغرفة وتوابل وبخور ومر ولبان وخمر وزيت ودقيق وغمح وبهائم وغنم وخيل وعربات وناس بأجسامهم ونفوسهم.
4: ويقولون:
6: ضاع منك الثمر الذي اجتهته نفسك، كل الغنى والنعيم راح عنك ولن تجديه.
4: والتجار الذين كانوا يبيعون هذه الأشياء واغتنوا من هذه المدينة سيقفون بعيدا خوفا من عذابها ويبكون ويندبون ويقولون:
6: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة، هي التي كانت تلبس الكتان والأرجوان والقرمزة وتتحلى بالذهب والحجر الكريم واللؤلؤ، في ساعة واحدة ضاع كل هذا الغنى.
4: وكل قادة السفن والركاب والبحارة وجميع الذين يرتزقون من البحر سيقفون بعيدا يشاهدون دخان حريقها ويصيحون:
7: أي مدينة كهذه المدينة العظيمة؟
4: ويرمون التراب على رؤوسهم ويبكون وينوحون ويصرخون:
7: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة، هي التي من ثروتها اغتنى أصحاب سفن البحر جميعا، في ساعة واحدة خربت.
6: اشمتي بها أيتها السماء وافرحوا أيها الصالحون والرسل والأنبياء، لأن الله عاقبها على ما فعلت بكم.
4: وتناول ملاك قوي حجرا كحجر طاحونة ضخمة ورماه في البحر وقال:
8: لهذا العنف ترمى مدينة بابل العظيمة ولن توجد فيما بعد، لن يسمع فيك قناء ولا موسيقى، لا قيصارة ولا مزمار ولا بوق، ولن يوجد فيك صانع أيا كانت حرفته، ولن يسمع فيك صوت الطاحونة، ولن يضيء فيك نور مصباح، ولن يسمع فيك صوت عريس أو عروس. كان تجارك هم عظماء الدنيا، وسحرك قاد كل الأمم إلى الضلال. في هذه المدينة يوجد دم الأنبياء والصالحين وكل من قتل على الأرض.

لما احترت في الحياة ما لقيت غير الدليل، قلت بس ارجع عليك، ما انت ملجأ للتعابة، انت مسكن للحيارة، قلبك محبة جيت

بيشتاق أنا لكرمك زي ما الإيل بيشتاق لجداو للموية. جيت أنا مشتاق يا رب لصوتك، مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضرة، تحديني لمياه الراحة. جيت أقول مشتاق يا رب للمستك، جيت مشتاق تاني للمسة تغيرني، لبسمة تفرحني وارتاح

الرؤيا الأصحاح الثامن. ولما فتح حمل الفداء الختم السابع ساد سكوت في السماء حوالي نصف ساعة، ورأيت الملائكة السبعة الواقفين في محضر الله، وقد أعطيت لهم سبعة أبواق،

0: لأن ينفخوا فيها. فنفخ الملاك الأول في بوقه، فوقع على الأرض برد ونار مخلوطان بدم، فاحترق ثلث الأرض وثلث الشجر وكل عشب أخضر. ونفخ الملاك الثاني في بوقه، فوقع في البحر شيء كأنه جبل كبير مشتعل بالنار، وتحول ثلث البحر إلى دم، ومات ثلث الكائنات الحية التي في البحر، وهلك ثلث السفن. ونفخ الملاك الثالث في بوقه، فسقط من السماء نجم عظيم يتغد كأنه شعلة من نار، سقط على ثلث الأنهار وينابيع الماء، واسم هذا النجم هو العلقم، فصار ثلث الماء مرا كالعلقم، ومات كثير من الناس من الماء لأنه أصبح مرا. ونفخ الملاك الرابع في بوقه، فضرب ثلث الشمس وثلث القمر وثلث النجوم، فأظلم ثلثها وأصبح ثلث النهار بلا نور، وكذلك ثلث الليل. ورأيت في الرؤيا نسرا طائرا في السماء يصيح بصوت عال:
1: الويل الويل الويل لأهل الأرض عندما يدوي صوت الأبواب التي سينفخ فيها الملائكة الثلاثة.

0: يوحنا الأولى الأصحاح الثالث. انظروا ما أعظم المحبة التي أحبنا بها الآب حتى ندعى أبناء الله، ونحن فعلا أبناؤه. والسبب في أن أهل الدنيا لا يعرفوننا هو أنهم لا يعرفون الله. يا أحبائي، نحن فعلا أبناء الله، لكن حالتنا القادمة لم تكشف لنا بعد. إنما نعلم أنه عندما يأتي المسيح سنكون مثله، لأننا سنراه على حقيقته. وكل من عنده هذا الأمل في المسيح يطهر نفسه كما أن المسيح طاهر. من يذنب يكسر شريعة الله، لأن الذنب في الحقيقة هو كسر الشريعة. وأنتم تعلمون أن المسيح جاء لكي يرفع ذنوبنا، وهو نفسه بلا ذنب. كل من ينتمي له لا يذنب، كل من يذنب لم يشاهده ولم يعرفه أبدا. يا أولادي الأعزاء، لا تسمحوا لأحد أن يخدعكم. من يعمل الصلاح هو صالح كما أن المسيح صالح. من يرتكب الذنب ينتمي إلى إبليس، لأن إبليس يذنب من البداية. والسبب في أن ابن الله جاء هو لكي يهدم أعمال إبليس. أبناء الله لا يمارسون الخطيئة لأن فيهم طبيعة الله، بل هم لا يقدرون أن يذنبوا لأن الله هو أبوهم. بهذا نميز بين أبناء الله وأبناء إبليس. من لا يعمل الصلاح فهو ليس من الله، وكذلك من لا يحب أخاه. وهذه هي الرسالة التي سمعتموها من الأول، أن نحب بعضنا بعضا، ولا نكون مثل قابيل الذي كان ينتمي لإبليس الشرير فقتل أخاه. ولماذا قتله؟ لأن أعماله هو كانت شريرة وأعمال أخيه صالحة. يا إخوتي، لا تستغربوا إن كان أهل الدنيا يكرهونكم. نحن نعلم أننا انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. من لا يحب فهو ما زال ميتا. من يكره أخاه فهو قاتل، والقاتل كما تعلمون ليس له حياة الخلود. بهذا نعرف ما هي المحبة الحقيقية، إن عيسى المسيح ضحى بنفسه من أجلنا، فنحن أيضا يجب أن نضحي بأنفسنا من أجل الإخوة. إن كان واحد عنده من خيرات هذه الدنيا ويرى أن أخاه في احتياج ومع ذلك لا يشفق عليه، فكيف يمكن أن تكون محبة الله في قلبه؟ يا أولادي الأعزاء، يجب أن نحب محبة حقيقية بالأعمال لا بالكلام واللسان. وبهذا يمكننا أن نعرف أننا نسير في طريق الحق، وترتاح قلوبنا في محضره حتى إن كانت قلوبنا تلومنا على شيء، لأن الله أعظم من قلوبنا ويعرف كل شيء. يا أحبائي، إن كانت قلوبنا لا تلومنا فإننا نقدر أن نتقرب إلى الله بصيغة وننال كل ما نطلبه منه، لأننا نطيع وصاياه ونعمل ما يرضيه. ووصيته هي أن نؤمن باسم ابنه عيسى المسيح، وأن نحب بعضنا بعضا كما أوصانا. فعندما نعمل بوصاياه نثبت فيه وهو فينا، ونحن نعرف أنه يثبت فينا بالروح الذي أعطاه لنا.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم، باعتبار أني شيخ مثلكم، وشاهدت آلام المسيح، ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم، واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين، بل عن رضا، ولا لطمع في الربح، بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب، ألقوا كل همكم عليه، لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا، إبليس عدوكم يجول كأسد يزأر ويبحث عن واحد يفترسه، فقاوموه الثابتين في الإيمان. واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح، هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم. له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخا أمينا، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابني مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.
3: يلا نتمنى ونسبح يسوعنا.

0: معي.
1: يا الله تقريبا انجي علقت في الحته دي.
0: ما عليك شوف عادي ما عليك عادي ما عليك.
1: يا رب الحكمة شنو يعني؟ حكمة شنو من الموضوع ده كله؟
2: برا برا برا برا صندوق؟ كثيرة كثيرة عملوها كثير. طيب برا برا برا برا التراك؟
1: لا ولا التراك مستهلة
2: مستهلة؟ طيب برا برا برا الويف؟
1: خطيرين
2: دي
1: حتكون ظابطة هي
2: على فكرة حتعجب الناس أنا حاسة كده وايد.
1: برا الويف كله أوريجينال بدون زيف
2: أفكار وصور مرسخة في وجداننا وحادية التعريف
1: أمور كسرتنا وقوالب علبتنا نمطت أفكارنا محتاجة فرمطة كلين يعني تنظيف
2: الأدنى والأقصى في المواقف بتخليك محنط بدون تغليف
1: لكن بينهم مسافة ممكن تتمشي تحرك ما تجيف
2: فكر وتعرف على أطر جديدة تلقى بها تصريف
1: غير زاوية وعيك يمكن بعد وقعتك تاني تقيف
2: ولما تقرر اتعامل مع الأمور بدون تسويف
1: كده جرب يمكن تلقاها مقبولة وسهلة وحالك يكون لطيف
2: وبنقولها تاني برا الويف.
3: وشنو ما عادي وشنو العادي وشنو يوطة العاملة لنا دي هو عادي ما فلسه ما قدرت توصل أي جواب صراحة وشنو الحركة دي وشنو عادي وعادي ده يعني بفكر انه هل هو عادي محيطنا وظروفنا تتغير ما اعرف ميولي تتغير اصحابي تغيروا هو الموضوع ده عادي يا ترنيم
4: عادي يا انجي عادي كيف المحيط بتغير يا انجي الناس بتتغير النفوس بتتغير وشو لك النفوس بتتغير لا ما بيعمل لك النفوس لا النفوس بتتغير والمحيط بتتغير للأسف الأهداف ممكن تتغير حتى الشغف ذاته بتغير كله عادي يا إنجي
3: لكن ما هو يعني ليه عادي ما ليه عادي فاهمة يعني برضو موضوع ده ما حر
4: عادي لأنه في النهاية
3: بيحصل
4: ما في حاجة اسمها ده حيكون دايم كده ده ما في حاجة دايمة كده للأبد زي ما هي من غير ما تتغير كل حاجة بتتغير يعني لو جينا دارين نمسك في كل مرحلة أي زول عنده يعني مثلا أنا لما كنت صغيرة ما عندي نفس الحلم بتاعنا لما كبرت زمان طبعا كنت أكون دكتورة أسنان عادي جدا عادي بتخيل نفسي دكتورة تحت أسنان وبتخيل لك نفسي
3: لا لا لا لا لا كنت دارت أكون دكتورة
4: يا أخي لأنه الدكتور بتاع أسنان كنت أمشي أتعالج عنده لما كنت صغيرة ده كان ظريف شديد
3: نفس الفهم بتاعي
4: بجد كنت يعني معجبة بأنه هو قد شو لطيف كنت بستغرب انه الشفعة بيجيبوهم العيادة كانوا بيبكوا
3: وانت ما كنت بتبكي
4: ما كنت ببكي عادي مستمتعة يعني في شنو ما وكانوا بيقلعوا علي سنون ولا كان بيعالجوا في حاجة يعني فمهم يا زول ركبت الشريحة دي وانا حكون دكتورة اسنان حتى دخلت الثانوي لقيت انه
3: على فكرة كنت برضو فترة من فترات كنت عاوزة برضو اكون دكتورة لكن انا صراحة غيرت كثير يعني انا غيرت كثير صراحة أول حاجة كان دكتورة أسنان أول حاجة عشان كنت مشيت العيادة قالت الدكتورة أدتني شفتي البنتات دي هذا الدكاترة ديك نفختها وقامت رسمتني فيها ابتسامة وشوفتها يا زلمة اتكيفت قلت من الوقت ده قررت أني أكون دكتورة أسنان فاهمة بس بالحركة دي يعني وبعد شوية قمت عادي قمت غيرت الموضوع
4: كسرت حالك
3: ومشيت بجد دايرة أبقى ما أعرف لك مرة دايرة افتح بطون الناس يعني ابقى باطنيه
4: يعني طبعا عندي المرحله اللي كان ظهر فيها المسلسل بتاع جريز اناتومي
3: انا
4: طبعا كنت خلاص قال انه المستشفى حتكون بنفس المنظر لما اكتشفت ان انا قاعد في السودان قلت لا لا لا ما داير مع اي مستشفيات
3: بجد وبعد كده كنت داير امشي ازور كان هندسه ديكور حركات كنت ما اعرف ما لي صراحه وبصراحه هندسه الديكور دي استمرت معي لغايه تقريبا اولى ثانوي او ثانيه ثانوي كده صورت لك بهندسة الديكور بعد شوية قمت شنو الخلاني أحب المحاسبة والحاجة زي كده والبزنس والكلام ده بس لقيت لك دفتر بتاع أخوي زمان كان عشان أخوي قرأ محاسبة يعني أخوي كبير فقام شنو لقيت لك الدفتر بتاعه رياضيات وحسابات وشنو بتاعه هناك فالمنظر عجبني أنا نوعا بحب الرياضيات يعني فبس فلما شفت البتاع ده قمت اتكيفت لك يا زول, قمت خلاص انا ترى بس الحاله دي انت قريت شنو يا اخوي؟ قام قال لي محاسب. قلت له هذه بيقروها كيف دي وين ولا بيعملوا شنو؟ قام قال لي عادي بتقري بتدخلي هنا ده اسمه شو ده ادبي
4: اوكي
3: بزنس اللي هو مجال بتاع مانجمنت عموما وحتخشي محاسبه عادي جدا الموضوع. فقمت قلت له يا راي, قال لي في الوقت ده خلاص قمت غيرت راي عادي برضو
4: من الديكور
3: لمحاسبه فاهمه.
4: فهو طبيعي يعني التغيير اللي بيحصل ده
3: هو
4: طبيعي
3: جدا عادي بيحصل يعني.
4: ويعني لانه اي زول في المرحله العمريه كان بينظر للامور بطريقه مختلفه. يعني انا كنت دايره كنت دكتور اسنان عشان الدكتور كان ظريف بس هاي فاهمه ظريف, فانا حبيت الموضوع وخلاص دايره اكون دكتوره. وبعد كده لما دخلت المدرسه وهو الثانوي وابتديت اقرا المواد بتاعت بدخل الطب بيولوجي كيمستري فيزيكس والحاجات دي لقيت انه شنو الملل ده
3: طبعا
4: شنو الملل ده, انا ما حابه هذه نهائي. ففي الوقت ده انا عرفت انه انا ما ينفعكم في المكان ده اساسا لانه انا ما مستمتعه. فهسه انا ما مستمتع في الاي بي سي بتاع الطب ما حقدر
3: اكيد انا طب بعدين ده
4: ما حقدر عليه وما حيعجبني وما حستمتع فيه. فعادي التغيير زي كده ده عادي شديد. وما بس يا انجي في التغيير المجال والحاجات دي, بعد مرات حتى بننجبر انه نخلي حاجة مش انه انا اكتشفت انه انا ما بحبها وكده, لا موضوع اكتشاف بننجبر يعني بننجبر. زي مثلا عندنا في السودان لما حصلت الحرب ما كان عندي اوبشن بتاع لا لا لا, لا انا ما حقدر اغير بيتي ولا حقدر اطلع, ما كان اوبشن زي كده. انت مجبورة اساسا تشيلي نفسك وتطلعي, كل واحد فينا شان نفسه وطلع. فيعني ها طيب انا بيتي ده يا زول سريري ده فرط فيه
3: اي طبعا
4: افرط فيه وانا
3: ما بقدر
4: انا بقدر الاوضه دي والسرير ده والبيت ده ما بقدر اتخيل نفسي في بيت تاني, ما بقدر اتخيل نفسي في حته تانية اساسا. ف ما كان في اوبشن اساسا, ما في اي فرصه انك انت تقعدي ولا ما تقعدي, لا هي انت حتمشي حتمشي اساسا. ومنها الواحد اتصدم انه الكنت قايله عادي وحيكون ده الطبيعي بتاعي طلع انه لا احنا هنغير بيت هنغير
3: طبعا
4: الناس اللي انا كنت معاهم ما كلهم بيجوا معي. وما بس كده كمان نعرف ان الناس ما مشوا كلهم كاسره, في ناس يعني احنا طلعنا كلنا كاسره لكن في ناس تانين الابو في حته الام في حته العيال في حته وهكذا. يعني الموضوع صعب يعني ده احنا انجبرنا.
3: لكن سؤال يا تريم, هل بنقدر نقول على انه الحرب حاجه عاديه؟
4: لا هي ما عادية, احنا كمان نقول الموضوع ده عادي. أيوة. يعني احنا بناخد فترتنا اكيد انه دي ما حاجة عادية وكلنا يعني كلنا في النهاية اتأذينا يعني. لكن لو هي دي كده هي حصلت, طيب ما انا حاري دي حصلت ولا ما حصلت؟ حصلت صح؟ هاقدر اقول انه هي ما حصلت؟ لا ما حقدر اقول, لانه اي حاجة حواليني بتقول انه في حاجة حصلت. واكبر دليل انه ما قاعد في بيتي, انا تغيرت حاجات كثيرة شديد. فطيب ها هناخد فترة أكيد طبعا, إحنا متضايقين ومكسورين ومجروحين والمشاكل النفسية ممكن تكون يعني جات مع المشكلة بتاعت الحرب. لكن لو أنا بقيت ماسك في المشكلة دي وبقيت ماسك في الحصل أساسا هتعب شديد. لو أنا متمسك فيه إنه ده حصل معي دي حاجة ما طبيعية وما في زول بيستحمل حالي وأنا ما بستحمل حالي وما حستحمل حالي وخلاص الموضوع ده كده أنا انتهيت هنا ما في طريقة, ما هو ما في اوبشن بتاع انه انا يعني انه انا ممكن اوكي اخد فتره وبعد كده اشوف ممكن اصلح الموضوع كيف. لكن في للاسف يعني مواقف هي بجد بتكون صعبه, واحد بيقول انه مستحيل اتخطى الموضوع ده او مستحيل استقبل التغيير ده. ففي الوقت ده يعني انا حابه اقول انه ده عادي عادي, حاجات زي كده بتحصل عادي بتحصل وبتحصل كتير شديد. وما بس الحرب, في حاجات كتير شديد ممكن تكون بتحصل. يعني عادي ممكن انا صاحبتي تغدرني عادي, ممكن تغدرني ولا تغدر بيه حسيت ان هي ما صح. فيعني شو ممكن عادي صاحبتي ممكن زول انا بعزه شديد فجأة يكون سبب في انه انا اتأذي شديد فاهمة. ففي عوامل كتيرة شديد يعني هي بتكون نسميها تغيير يعني.
3: وكمان يعني يا تريم ما في. بحس إنه يعني عموما الحاجة هي بنقدر نسميها مدام هي بنسميها عادي متين مدام هي بتحصل لأنه هي بتحصل فنعتبرها عادي لأنه هي بتحصل. وغير كده يعني كمان الموضوع ما موضوع إنه الحرب هل هي حاجة عادية أو ما حاجة عادية. على قدر ما ممكن نأخذ الجانب الثاني اللي هو إنه الظرف يتغير.
4: أي.
3: فإنه الظرف يتغير عموما ممكن يكون عندها عوامل عندها مسببات كثيرة لكن ما بناخد بالمسببات بناخد بأنه هو الظرف كظرف يتغير فده عادي إن هو الظرف بتاعي يتغير. وممكن مثلا أنا يعني أسف شديد لما أنا مرات ما أقبل إنه عادي حاجة بتحصل في مثلا موضوع بتاع المحيط بتاعي أو الظرف بتاعي يتغير أنا ما حعرف أتصرف فيها ترمين ما حعرف أتصرف. لو مثلا أنا يعني المحيط يعني الموضوع بتاعي ده يعني مثلا أنا كنت في وضع معين وقام الوضع بتاعي ده يتشقلب أنا كنت مثلا في وضع إذا كان وضع مادي معين أو إذا كان مركز اجتماعي معين أو إذا كان مهم والحاجة دي تغيرت فأنا لما تتغير وأقوم أتأثر بحاجة دي وأقول لا هي ما عادي ده معناته أنا بقول لنفسي إنه أنا ما هعرف أتصرف لو الحاجة دي بقت ما موجودة أو إنه أنا مثلا بقيت ما معاها أو ما في الوضع الفلاني ده فأنا حقوم يعني دنيتي حتخرب ودنيتي حتبوظ. فدي هي الفكرة من إنه عادي ولا ما عادي. وكمان الموضوع ده برضو على هذا المثل برضو بنبني برضو الموضوع بتاع الأصحاب. يعني أصحابي ممكن صحبتي ممكن تغدر بي وما بس تغدر بي الترنيم ممكن صحبتي يعني هي بقت في حتة
4: وأنا بقيت في حتة تانية
3: يعني مثلا اهتماماتها في حاجة وأنا اهتماماتي في حاجة تانية تماما.
4: يعني إحنا ما اختلفنا
3: أيوة.
4: إحنا حلوين
3: إحنا حلوين
4: لكن اكتشفنا انه يعني اللي قدام انه يعني احنا ما انترستد في نفس الحاجات احنا بنفضل حاجات على حاجات يعني مثلا بفضل كده هي ما بتفضل كده بتفضل حاجه تانية هي عايزه تكون تمشي في المسار ده وانا بمشي في المسار الثاني فما حنقدر نكون كلوز شديد لان احنا الاثنين اساسا ما عندنا نفس الانترست او بصوره اكبر ما عندنا نفس الاهتمامات فما حنقدر نكون بيست فريندز وكلوز فريندز وحاجات دي فحنغير برضو عادي حنقول إنه الموضوع ده عادي لأنه أنا اكتشفت إنه أنا حادي ما بحب ده ما معناته إنه أنا خسرتها وأنا ما أعرف ليك ما بعرف أكون علاقات وأنا يعني الناس بتتغير علي الحاجة دي على فكرة
3: ده بيحصل
4: بيحصل كتير شديد
3: بس
4: وكمان ممكن من ضمن الحاجات ممكن تكون بتحصل وتغيير كده حقيقي إنه يعني لما مثلا تخشي على مثلا اقول لك كيف مثلا انت مسافره ذاتك مسافره يعني احنا تكلمنا عن انه حارب طلعتنا بالاجبار لكن انت ذاتك اخترتي انك انت تكوني عندك مثلا تدرسي مجال في بلد تاني لانه ياما ناس من اصحابنا فجاه يعني طلعوا وقالوا يا اخي احنا عايزين نقرا في بلد تاني غير السودان ففي الوقت ذاك اكيد يعني الانسان ده حيكون واجه صعوبات كثيرة شديد في إنه يا أخي طيب هسه أنا حبتدي أعمل أصحاب من أول وجديد
3: طبعا
4: ولا أتواصل مع أصحابي القدام وأشبكها بس فيديو كول وكلام زي كده وما أعمل أصحاب جداد يعني خلاص أنا أساسا قمت لي 18 سنة مع المجموعة دي ما بقدر أعمل مجموعة جديدة هاي لأنه دل ناسي لو عملت أصحاب تانين زي كأني ديلات نسيتهم مثلا
3: أو خنتهم
4: أو يعني بقيت بفضل الناس عليهم أو ما بحكي ليهم هم بحكي لناس تانين فيعني الإحساس ده ما حلو على فكرة بذات لو زول عنده بجد ولا كده للشلة بتاعته للناس اللي بيحبهم وكده بحس إنه في الوقت ذاك إنه لا أنا أعمل شنو طيب في تغيير حصل طيب أنا أتصرف كيف
3: هم ذاتهم حيفكروا عني بيتو صورة حيقولوا يا خزول خلاص سافر ونسانا وافكش والحاجه دايما بنقولها لبعض يا تريم يعني مشكله بتخلي الموضوع الحاجه بتخلي انه حاجه ما عاديه شنو انه الضغط اللي بيجيك من برا يعني الناس بتضغط فيك انت يا اخي انت نسيتنا انت افكش شنو انت كده في العلاقات
4: ومش عملت اصحاب جداد
3: عملت
4: اصحاب كده اصحابك ده الناس منو ذاته
3: يعني انت حسيت صحنا خواجات
4: برضو ما حيكونوا زيي لانه انا تربيت معاك مما احنا كنا اطفال وما في زول حيعرفك اكتر مني
3: يا اخي بنضغط بعض شديد يا
4: ترى بنضغط بعض احنا بندوس على بعض
3: اساسا بنضغط بعض شديد يعني زياده عن اللزوم بجد الموضوع ده ضاغط ضاغط ضاغط ضاغط ضاغط يعني زول اللي بيكون في الموقف بيكون ما عارف يحدد الموضوع ده عادي ولا ما عادي ببساطه يعني بقدر اقول عليه هو حاجه عاديه عادية مدام هي حاجة بتحصل، مدام هي حاجة موجودة في الحياة يعني. يعني ما مشينا مثلا دي حاجة فجأة كده بس حصلت لنا احنا بس برانا، لا هي حاجة عموما بتحصل. في وضع يتغير مثلا، انا من ما انا كنت يعني كنت سنجل مثلا، فنفترض اتزوجت، الوضع اختلف تماما، بيجوا اصحابي
4: حقيقي
3: غير
4: كمان دي دي أيوة. دي على فكره بريشر تاني كده من بالذات احنا بالزبط. البنات لو واحده فينا اتزوجت طبعا يعني فنفترض هي اول واحده في الشغل تتزوج كويس، فبيجت شنو بيجت 24 ساعه في بيتها طبعاً. طبعا ولما يعني تمرق بنشوفها مرقت مع ناس متزوجين
3: ايوه،
4: اما اللي هو يعني انا كده انا بقول انتوا سنجل دين معلش اقعدوا لي في الجنب كده،
3: ولا او كمان شنو يعني الحياه اللي بتكون غيازه انه يعني انت ماشيه خلاص انا ماشيه لنسابتي، فاهمه اللي هو كلام انا ماشيه لنسابتي انا
4: يلا في الوقت ذاك صحبات ما عندهم
3: بيكونوا دايرين يتلموا
4: يتلموا فاهمه يعني أيوة. هم لسه ما في تغيير حصل في حياتهم، هم نفس البنات الموظفين او نفس البنات اللي بيدرسوا ما في تغيير حصل في حياتهم، فهم ما قادرين يفهموا صحباتهم اللي هي في تغيير حصل في حياته، في مسؤوليات جديده دخلت في حياته وفي اولويات ترتبت. يعني الحكايه دي بالنسبه لهم نظام لا صحبتي بقت مصاحبة واحدة تانية من أهل راجلة فنفترض أو من مجتمع جديد كله ناس متزوجين، فما
3: أبشر عندي حاجة أبشرك أنت وأبشر الناس اللي بتحضرنا إنه كان ما تغيرت حسي حيتغير قدام، بس حبيت أقول كذا
4: لا تتهرشين ولا تهرشوا حاضر يا إنجي
3: ما بجد حاضر يا إنجي ما شنو عشان إحنا ما ليه قاعدين نقول الموضوع ما عادي يعني احس يا اخي انا صاحبتي دي اخذ قدامه انه لا ده شو ده احنا كنا بنعزف سوا مثلا ماشيين في الخط بتاع انه دارين نعمل ميوزك سوا وبتاع برنامج وقصه وبناء
4: حصل لها تغيير وغيرت يعني
3: قررت انه لا انا داري اخلي
4: أيوة الموضوع يعني الموضوع بسيط يا جماعه
3: نمشي حياه تانية
4: اي في شنو ليه نضغط على بعض
3: لا عشان ما حصل تغيير ليه تغيرت أيوة. وانا ما تغيرتها وعلى فكره بالمناسبه يا ترنيم الموضوع ده ما انت براك بتكوني فيه يعني مثلا ممكن الناس اللي حوالينك ذاتهم يعني مثلا جيت لناس ابوي طبعا بالذات الاهل دايما شنو حنيتهم بتكون زياده في المواقف زي دي فاهمه امشي مثلا لابوي اقول له يا اخي يا ابويا يا اخي يا اخي صاحبتي دي يا اخي خلتني في النص يا اخي وهي ما انا تغيرت انت ما تغيرتي ما بتتغير بس فاهم يلا طبعا حركات الاهل
4: دي يدعمونك الموضوع في راسك تكون انت ذاتك
3: تشحني فل فاهمه بتكوني زعلانه زعل شديد فليه تتغير وانا ما اتغير لكن لما ندرك انه انا حتغير في يوم من الايام هي تغيرت او حتتغير ولسه حتتغير يعني هي ما
4: حتى لو ما تغيرت يا انجي الزول ده يرتب اولوياته ما يرتبها اضغطوا علينا يا اخي في شنو انتوا كمان يا اخي خليك ما تتغيري انا تغيرتها في شنو ثاني عادي عادي بتحصل يعني انا لقيت انه انا ما انترستد خلاص شديد كده او انترستد هاي كويس انا كنت بحب الحادي معاك زمان كويس هسه انا شايفه انه في فكره جديده جاتني ما ممكن اعمله هو شو سيين هو ليش ده
3: كده ترى نطلع برا الموت شويه
4: حتى يطلع برا الموت كده
3: يا الله يا انا متفائله صدقيني ما اعرف ليه دير اتفائل لكن متفائله
4: تفائلي
3: لا حول ولا قوه
4: نرجع معكم بكل حنيه يا انجي عشان احنا في مهندسين صوت ممكن يكونوا بيهرشونا
3: طيب قال لي ده سؤالي انا بدات تدري انت
4: لا لا خشي
3: خشي
4: خشي خشي
3: كويس 1 زائد 6 في 6 زائد 16 ناقص 36
4: ابشري يعني ابشري
3: انا حزين انا قلت انا بحب الرياضه
4: قبل شويه
3: قبل لي حاجه بسيطه جدا
4: انا قلت طبعا والمحاس يلا ها ورينا الحب ورينا
3: عيني 6 في 6 36
4: انا طبعا يعني ما عارفه مبدئياً. كان مفترض اكون براجع وراك لكن ما
3: معاني 1 زائد
4: واثقه في الجمهور
3: ما هو بعدين حيكتبوا لينا تحت كده والناس تتابع معي وتعدلني بعدين تمام 1 زائد 6 في 6 زائد 16 ناقص 36 تمام اوكي مبدئيا الضرب والقسمه بيسبقوا الجمع والطرح
4: ايوه
3: تمام دي قاعده حافظاها عن ظهر قلب ولا اسمها شنو زي اسمي تمام فهنبتدي اول حاجه ب 6 في 6 6 في 6 ب 36 مبدئيا مدام في 36 هنا أنا حقوم أعمل شنو؟ ما الجمع والطرح هم شنو؟ يعني نفس الحاجة ممكن نبدله معاني. أيوة
4: عادي.
3: فدي 36 وبهناك في شنو؟ في 36 already. فحنعمل 36 ناقص 36 بهناك. تمام؟ هيكون فاضل لنا شنو؟ 16. الستاشر دي حنجمعها مع الواحد حتبقى 17.
4: عايز اصفيك
3: لان دي نعمل الحركة دي. اصبر
4: صفقتي دي لو صح لو غلط، لو انت صح لو غلط انا صفقت غايته. اجلي السؤال بتاعي
3: في الرياضيات
4: مفزول
3: بفوتني.
4: واثقة. قالوا لي احسب 20 مدينة غير مدينة الخرطوم في السودان. هو احنا 20 احنا اكتر طبعا مش؟
3: المفروض
4: اكتر. ممكن بالكبر ده كله في الخريطة يكون اول حاجة
3: اقل من 20.
4: اول حاجة قضارف
3: طبعا شايت من القضارف صح؟
4: مدني
3: اها جنب القضارف
4: التكيلات
3: جنب المدني اها اوكي
4: جنب المدني الكسلة
3: اها
4: الابيض كده خمسة انا قلت كسلة صح؟ الفاو
3: امين جنب مدني كانت برضو
4: شو كله جنب مدني
3: لا ما في حتى كده كان جنب مدني يا ترى ممكن اقوله برضو
4: الحصحيصة
3: بور
4: سودان اللي حسيت تفاجأت لانه كبيرة كده
3: في الشمالية يا ترى
4: دونغولا الحته ديك يا اخي الحته ديك اسمها شو
3: في نهر كده احنا زرناه نهر كده
4: اصبر يا انجي اصبر
3: نهر حاجه
4: ثانيه انا في حاجه ثانيه الحته ديك يا انجي الحته
3: في الحدود
4: ايوه بسافروا بقى
3: هذا دي سهله
4: ما هي سهله يلا انا ظهرها احاول اتذكرها اسمها شنو
3: أنا ممكن أساعدك
4: ما تقولي أنت شو أنت قاعدة ليك حلفة بس دي حلفة كنت نجميل في راسي
3: في تاني يلا ها في الشمالية برضو في لسه
4: في لسه كوستي أنا قلتها كوستي ربك
3: لا كوستي ما قلتيها كوستي
4: هستي كم هستي ده كم
3: كوستي ربك محاي واحدة أي ربك جوا كوستي
4: مشيها يا جماعة
3: بتعمليها منطقتين بالقوة صح
4: ده هعمل منطقتين
3: يا ترنيم عطبر يا ترنيم
4: عطبر
3: كيف تنسيها
4: أيوة أنا
3: وفي حتة تانية يا ترنيم برضو في الشمالية برضو لسه
4: خلاص انجي قولي الباقي يعني
3: كريمة
4: والمشاهدين يكتبوا لنا
3: حسي كده يا جماعة فاضل لنا 6 وحدات كده غير أيوة. برنام دير يا ريت يا جماعة تكتبوا لنا في الكومنتات
4: وتعرف انا هزبق حقا دي حكوا شغال فكر في ولاية ما حقد نرجع للمود نهاية
3: لا لا نرجع عاين في حركة طيب. سحرية كده حتخلينا نرجع
4: ايوه الحركة دي رجعنا لكم من جديد
3: طيب احنا كنا نتكلم في شنو شايفتك كنت فايره شديده ترى
4: ايوه كنا بنقول انه محيطنا في فايره فارجع في نفس النقطه كنت فايره فيها
3: لا ما عيني ما احنا طالعين بالريموت ليه عشان نروق الدنيا
4: عشان نروق الدنيا
3: احنا نقول للناس ان احنا ناس رايقين بنحل المشاكل ونطلع بالرغيف
4: عادي
3: بالراحه
4: عادي ذاته هو في شنو ما عادي
3: ايوه
4: ايوه احنا كنا
3: بنقول انه عادي احنا ميولنا تتغير
4: اهدافنا تتغير شغفنا يتغير الناس
3: اهتماماتنا تتغير الزمن بتاعنا جدولنا ذاته يتغير ده كله وارد وكله عادي ان هو يكون بيحصل طيب يا ترنيم احنا ممكن ناخد منظور كده اعمق شويه في انه ليه الحياه دي عادي ان هي تكون بتحصل لانه يا ترنيم حياتنا عباره عن محطات انا داخل احس في التقيل يا ترنيم كلامي جاي ده كلام تقيل حياتنا عبارة عن محطات يعني أنا أصحابي وجودهم في حياتي عبارة عن محطات في حياتي هل ده معناته أنا زولة جافية وزولة ما عندي مشاعر
4: ما عندي عشرة
3: ولا ما عندي عشرة لا أنا عندي عشرة وعندي مشاعر وعندي حب وعندي حياة كثيرة شديد ولا وفاء ووعد وكل الناس فأنا ممكن أكون يعني أعتبر أنه كل واحد عبارة عن محطة ومحطة مهمة يعني هي ما فكرة أيوة. أنه يعني محطات يعني نظام خلاص أنا حأمشي وعدي وخليك بالقطر وأفوت لا دي معناتها محطات مهمة جدا جدا جدا لازم تكون في حياتي وبتساعد وبتأثر فيني وبتشكل فيني والكلام ده كله.
4: ده زي ما نجي أستي يعني صاحبة البنات اللي كانوا معاكي في الأساس لحد يوم الليلة كلهم أو حتى لو ما كلهم يعني مجموعة دي يعني إحنا مجموعتنا دي كانت كبيرة شديد.
3: أيوة أيوة
4: في مدرستي كان مجموعة كده يعني ظريفة لكن ما معناته إنه أنا الناس ديل ما قاعد أحبهم أو أنا الناس ديل ما عندي لهم حاجة. ده يعني دي فكرة غلط لو إحنا قلنا إنه ده عادي يعني لا هو ما عادي إنه أنا أكون كمان بقول إنه ما عندي لهم حاجة وما بفرق معي في شيء ده ما عادي. لكن العادي إنه أنا أفهم برضو إنه يا جماعة يعني إحنا بحب بعض كلنا أي حاجة لكن إحنا كنا في الوقت داك صحبات حلوين ظريفين خلاص تمام إحنا كده انتهينا من المدرسة مشينا مدرسة تانية حامل أصحاب جداد كويس ووقت داك ذات الواحد يعني ما بيكون قادر يعني يصاحب ذيل ويصاحب ذيل ويصاحب يعني حكاية حتجوط حنصل نقطة حنجوطها في بعض أساسا ده مع ده مع ده مع ده فالحكاية حتجوط. في الحياة ممكن تساعد إحنا نكون بتواصل مع بعض لكن الموضوع ما بس في بيختص في الأصحاب بالزبط. الموضوع بيختص أو بيشمل حاجات كثيرة شديد حاجات كثيرة شديد ممكن تكون بالنسبة لنا إنه ما عادي أنا يحصل معي الموقف ده ما عادي إنه أنا يتقال لي الحاجة دي على فكرة حتى أيوة. في يعني حاجة تلك إحساس إنه في اللي هو ما عادي تحصل معي حاجة دي أيوة. ما عادي أنا بيحصل معي حاجة دي فهماني لا هو عادي حاجة ممكن تحصل معك عادي في حاجات انت ما بتقدر تقرره لانه في ظروف خارجيه ممكن هي تكون بتسبب دول. ايوه بتسبب انه حاجه ممكن تحصل فلو احنا عايشين في الوهمه بتاعت انه ما عادي يعني حيجي وقت وحنتصدم حنلاقي انه حاجه بتحصل بعد أيوة. ما حصلت انا مفروض اعمل شنو يلا هسي
3: وهي حصلت لي الحاجه دي انه انا لو خطيت انه فعلا انا عندي هدف معين عاوز اوصل له وانا حياتي منها غايه والحاجه دي عشان انا اكون بوصل لها وبتممها لازم أكون بخط كل حاجة عبارة عن محطة في حياتي تعلمني وتشكلني عشان أقدر أوصل للهدف ده. لو أنا قعدت أقول لأ وأنا ما بقبل أيوة. حاجة زي كده وما بعرف لك شنو
4: ما حقدر أمشي ما حقدر أمشي لي قدام
3: ما حقدر
4: كل لسه استطت في الحتة الوردي وما قادر أتقبلها ما قادر أتعامل معها أساسا فخلاص حكون فيها حكون فيها والحاجة أيوة. دي يعني ممكن دي يكون أكتر درس بنستفيد منه هسه بعد الحرب إنه حصل الحصل والحصل ما هين الحصل ما طبيعي أو ما بسيط ما بنستهين به لأنه يعني الجرب شعور إنه بلد تكون فيها حرب حيعرف يعني شنو حياة كثيرة شديد هو ما كان متخيل ممكن يوم من الأيام تحصل له فبس الحلو دائما إنه لما أنت بتصبر نفسك أو بتطمن نفسك بإنه عادي حصلت هتقدر تشوف الخطوة الجاية هتقدر تشوف الأمل أو هتقدر تشوف إنه في نور في نور في النهاية أنا ممكن أتعلم من الحاجة حصلت لي اللي كانت خارج إرادتي وأشوف الستيب الثاني أنا ممكن أعمله هو شنو ممكن أكتشف حاجات كثيرة شديد ما كنت مكتشفها في نفسي لكن أنا وصلت لحتة أنا خسرت حاجات كثيرة شديد فحاليا حبتدي بداية جديدة وأقول لنفسي عادي أنا حأقدر أكون قدر الشيلة دي كلها ومنها شفنا ناس بيقوا مسؤولين عمرهم ما كانوا مسؤولين ولا خاتين في رأسهم حيكون يوم أيام مسؤولين وأهالهم ذاتهم شايفينهم إنه مستحيل يكون مسؤول لكن وصل لمرحلة لقى نفسه إنه هو لو يستسلم للحاجة اللي حصلت له دي حيكون عايش عيشة ما أحسن حاجة فهو لازم يفكر برا الويف ويكون يعني برا الويف دي شفتيها؟ جات حلوة جات ضغطة صح؟ لازم يفكر برا الويف عشان يقدر يعيش حياة مختلفة يعني

0: المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الخميس. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة التجراي، قهر شعب إسرائيل. منو القهر هذا الشعب؟
1: حبونا متازيت كما كنا نمرو احنا اقامات نفتي واقامات ندقم وقن نسمع نحزي وقن نتقمع افنتو اقامات ناي بدير كن سلوما اقامات ناي دين اتربلت تحاقي وامان ميتا ورب ممثل وقفل تركب وقبو يميتا لتبلا اتقامات هلي كود قدام رب الحزي ورب قل عامر ومسلو على قد قليدي وقل فهمو وقبو يقل عامر وقل ركبو وقل فتايو وسعادتي قل ركب وفرحتي قل ركب ونجاته منقفو قل ركب لحزي كادمي بعقلو وفهمو بزح جربا رب وقبو يقل فهم لكن آدم بعقله وفهمه رب قلب صح وقلب فهمه يقدر لكن إلا بهلت ربي الحزي وأماني الحزي بهلت يكو كل آدمي يطلب أكان هالليت برب ليتا لصقب ورب قل آدمي عقلها بيو ورحه بيو ولبها بيو يقلب فهمه وقلب تيو وعلاقة جليدة مثله كآدمي رب الحزي وأمان الحزي لكن آدم ليتا رب الحزي اندي قبي رب نوسو آدمي الحزي وفتي وقل أفمه وقل تحاقيو مرادوتو كرب من أقبويو لآدمي قل تحاقي ومثله اللي تواصل الحزي با كتاب قدوس والكتاب قدوس ربي آدمكم الحزي وكم فتي وقلت هاقيو وقل أفهمو ولا قبيو ولا برحت أسكا قل حبرو ومن ظلمت قل نجيو الحزي كب قبي كتاب قدوس ربي مثل قدام لتهاقي الكتاب قدوس دقم نايم انقفو وبشارة ناي دحن وناي سلام وناي فرحت تقم ناي ربي اقل ود آدمي فترب لتري وستاتو اقل منقفوه لتري تقمت كحنا زي انجيل مرقوس ديبو اندن تهاقي واندن درس إلا تقم ناي بشارة ناي منقفو وناي متنجاي وقبي أمان قبي ناي يسوع المسيح ودديتو ودرسوتو وموتو وقنزاتو من موت وكل لو وديو إقل منقفونا انردتو الكتاب اللي ورط من أربع أنا جيلتو ولا أنا جيل الله لقد بوضع

كتبت بالهام من ربي لقد بوا وروح قدوس لحر يوم ولا أدى ليوم وأفكار لها بيوم كبنا يوم زعوتات أفكار ناي ربي ودقم ناي ربي لدق مديبة أنا جلتا إنجيل دول نسمعنا كل وقت كتاب ناي يسوع يسوع لقد بيو أو كم وحيت يسوع لما زع أنفهمه واللي فهم اللي فهم من أمان لريمار يسوع كتابي كتبه دقمنا يوم تكبا يكتبه لكن لسيرة لنا يو سمسلنا برا العلو بتوجيه وبالهام من روح قدوس كتبه كمرقوس ابن يو قبي بحقير دوادا لتفاصيل نعمات ولاد يسوع ونصبنا يو دي بوزح ندي لتهاجي تودت ديتو والتهاجي والتهاجي والتمعجزات لوديا والتخبر لسني لبشارة نايم انقفو وناي دحن دي بلتهاجي ككلنا دحن قلنا نركب ورب قلنا عمر وأقبوي قلنا نفهم وأمان قلنا نفهم ترنحزي كتل الأمان الله من كتاب قدوس دق ما قلنا كمن اللي نجيلنا مرقوس قلنا استفيد لبنا قلنا نفتح وعقلنا وأمان ليتا قلنا نحزي كلا أمان لقب التقبا ومن لقب التقبا أمان ليتا قلنا نحزي أمان نعور يكون أمان نعير بيتا ونعينا تقاليد ونعينا عادات ونعينا لمد كم أمان قليل إنساء أمان منقفة دي بلا تبازحنا ودي بدحنا تبازحنا وربي وأقبويو قلنا فهم لسدينا أمان قلنا حزي ندي يكون نعينا تقاليد ونعينا عادات كم أمان ندنس أنا أمان تدبينا نفسنا قليل نقشش كعقلنا قلنا نفتح والأمان قلنا حزي وربي وأقبويو قلنا فهم تلا درسنا الكتاب اللي قبل فتح حقيقة للحزي وأمان للحزي وأمان تربلة تتحاقي وأقبوي ربي وأقبوي ناي يسوع المسيح إقل نفهم دول لي بنفسنا الأمان دا سمعناها ومن كل اللي تبالها كجي واللي تبال أدقامات واللي تبال بزوح أقبوي قبينا أمان آيات دبينا إقل قلنت لي ومننا قبي حست ولا تسلمت قلنا على وض وبرهات قلن حزي ومن سلمت وصب سلمت قلن ريم وجبنا كأمان كل من دون حزية نركبة وربي للحزيني ركبني لبل كربي هن حزيو والأمانو قلن نركب اتلبنا هالليل هتوما قلن الحزينا وقلن نجينا ولا قبي أمان اتقل مرحنا فتي كل قبي أمان قلنت ليه كم سلومة كلنا حيوت لنا معنت وهدف وطمطم قل هلق لنحزي كل منبرونا معنت وطمطم وهدف قل تركب رب لخلقينا نقول قلنا عامر ومسل علاقة قلني دي وقبويو قل نفهم وقل قل نفهم ورادتو قلنا قل نفهم واجبنا كم سلومة قبل ما تقليني قيس وقدام بيلايا وقدام ودايا أبقلي نتمرح رب لخلقنا أقلو كن حزي وأقبوي كن حزي عندي يكون قدام ودايا ومن بدير أنحد ولمت وعادت أقلي نبل كالأمان نا أورت لما دي يكون ونا أورت مثلني وبدير أنحد وفلان ودايا وانا ما يدايا وقدام كل ودايا قلني بالقلبنا الأمان ليدا اقن حري وقن حزي وجبتنا كل لبنا الأمان دون حزي ربي فهمنا يا أمان لحيبنا كلبنا اقل أمان اقن نفتح
وقل ربي اقل نحزيه وقل مرحنا وقل سدينا وفهمنا يا امان اقل حبنا كامان ليتا قل نحزيه كتلة قامت الله بزو حقائق دي بدقم نا يسوع المسيح ودديتو وموت الصليب وقنصته من الموت وأدرسوته ومعجزات لوديها وربعد لي وديها معجزات قل هتو قدرتو قدرتنا يا رب كمتا قل لارئي وقبزلهما سبحاست للتقاوم لعلى والأمان قل أدام لدرس والأدام لأمان قل حد قل أدروسا وقلوا اللي ركبوا وقبيوا قل ركبوا والأمان حتى كمتا وتو سبحاست وسب كبر قاومو وكملت قتل لودو لكن لأمان لنايو قل أبدوا سبدي قدرو لأمان لنايو يوم حييت وكل أدام للحزياء قل فهم لك قدر وكل كل أدام فتحت وكستت كمتا ولقبيو بارهات وأمر كمتا قل الحزية انري

0: حبونا ما تنسيتنا، مرحبا بكم. جبنا يوم برنامجنا يوم ربيكم لتحاجي مسرود قدام اقل تواصل ابهج ياهو كتابكم امتى ومن قديم وقت ربي مثل آدمي تواصل قل هلقلو كم حزا واللي تواصل لبو لكتو اقل حب الرو وسك قبيدحن اقل مرحو هج ياهو امتى لكن هج يا ربي ابقى بينا يا انبياء كم سلهوما ابقى بيت فناته قدام ربي الحام من ذهبه قلود قدام بسعوتاتهم وبقياهم بقينا آدمي عباي لكت لكتنا يا ربي وبشارته قلود قدام من ذهبه ولا معنات لنا ايو وحي اقل آدمكم الحيبة انريه كتاب انجيل اربع كتبت لكت بو ولوم كتبت اللوم متى وماركوس ولوقا
1: ويوحنا
0: للتبهلو الأربع أنا أجل لك أتبو وإنجيل بهلت بشارة كبر سني خبر الأفرح إدل دحن وقل سلام وسق بيدحن قدام للتلاكي تو لكن يسوع المسيح إنجيل إيكتبه أو سيرة نايو إيكتبه سيرة لنايو دراسة لنايو لتبهلو توقت لي مسلو نبر العلو تيليت لنايو كتبوا ككتاب مرقس مرقس لت بهل كتبيو وهتو اتوقت يسوع لدرس ديو العلا نوش العلا وهتو كمس الحوار ناي بطرس لنبرا ومنو لسمعيا سيرة ناي يسوع المسيح ابحكي لكتبا قوة ديتو وادرسوتو ابلا كتب لكن ابلهام وسديتنا يا ربي هتو من اشو مسل النبرا كم سلهما اقل وقت رسول بولس للقبال مسلو وقت لحالفة ومن نوما لاستفيدة كم سلهما هتو ثقافة يونانية للدارس العلا وانت كتبتو اقل يونانيين وقل لهم أمومين للتبهلو لكتبة قل لك فنريو لمصطلحات لنا يا يهود ولا عاداتهم ولا لمدهم شرحوا في السرعلة اللي بهلت هتون تكتب اقل شعوب يهودية اللي قبت شعوب مميت اقل يونانيين لكتباتو وهتو بعلبكت لقبا ونوش ننتو دي بعمرو كم سلوما هتو هكان بكلي على تقلو آدمي عادي كم سل كل آدمي لعلى وعالم أو رسول يعلى لكن ربي لهامكم هبيو وشرفكم هبيو قل إنجيل قل اكتب وكتب إنجيل قل سمي وهتو أم مريم لا تتبلع علت وتبيتهم بطرس ما تزل على اندي يكون هتو سميتو بزح ينريه لكن دي بكتاب أعمال للتبهل ديبو هتو ود أب إقل بارنباس للتبهل كمتو وهتو ممسلو كم جايز كم على وبرنباس للتبهل لعلى الناس من اللاويين وراتكم تو ودي بقى كان معبد خدمة لهيب لعلكم تو برنابس انري ومن نومة بزحت نفع كل كتاب ديبو كتاب ناي مرقس لكتاب لك الآي لقبا هتو أبود الديد ناي يسوع المسيح بزهر تحسر لكن نصبريت كتباتو هتو اقل امميين يهود لي قبو اقل بعدام شعوب لا تكتبه ولا شعوب الله لنسبنا يهود بوزح تتحسر على كتومة بشارتنا يسوع المسيح وبود الديتو وبمعجزاته كم سلهما بأمثالات لنا إلى تهاجبه بتهاجب ككتاب مرقس بحقير باي معنك لشرحته وأدرسات وددي نايسو المسيح لتكتب ديبو وسيرة نايو كربي أبد فناتا وقدام لقبو لقبو اللو مام لقبو ويا اللو مام أي جنس لقبو أي مستوى لقبو ربكم لتنفع بهم وربي اقول ود آدمي من كل نوع ومن كل عمر كم الحري وهجياهوكم للهمو كوب مرقس رب الحريو ووحينا إله بيو اقولوا اللي كتب وشرف لها بيو كنتو انري كربي هجياهوكم العقب كم سلوما لتفناتو كيت بت ناي وحي ضروري يكون نبيات اللقبو كما تاما هتو مفكرة بير قالة ولقامة طبيب على وكلهم لكيت بطلع علو كمسل كل آدمي لمرت ولا مفهومة من برر نبر العلو وفنتيت قدرت وفنتو علوم كم يعلق لهم لكن ربي هجياهوكم كتبو وديو كم سر ربي شهادات وأسماي اللي كله معنا تلبو رب قل قبرو كم رادو كم وديو وكم رادو كم وجهو كم سرهما ربي قل قياهو كم العقبة وقياكم الزول وقدامكم غير من جواهو دارين واللي بزح لي دارسة وأمور لي على ونبي لي قبقى أو حوار لي على سيدياي ناي بوليس وبرنباس لالا كم سلوما مفسراي نحاك جيت وسير ناي بطرس لالا كبطرس لسمعيا سيرة من يسوع المسيح هتو كتبيا وتوجيه ومعحيت لركبيو من روح قدوس ومن ربيتو كمرقس لسيرتنا يسوع المسيح كم سل من بطرس سمعيا بطرس قروب من يسوع المسيح على ومسلو لنا برا بزوح وقت بزوح سير للأمر ووددديتو وهققيتو وكل ودي على لسير لنا يو لسيرة الله مرقسكم كتبيا لكن إما رحيت نار قدوسكم قبل لي إن ريه كحبنا ما تنسيتنا ربي قلت نافادو الحزي بأي آدمي مستواه ميت وشهادة ميت اندي لبل إلا آدم اللي حق حزا كملت نافابو إن ريه كاللي سيدي اللي طال على أكان وكلكم هو بيو وجاوكم كتب كم ودا انري كإنجيل بالت بشارة بينا إلا بشارة الله كلاي كتابة كتابنا مرقوستو والكتاب اللي لحجر كتاب دي بانا جيلتو كم سلوما بشفاق تغرير الهيب ولا قبقى بزوح تفاصيل تنديلاتي بحجير كم الهيب الناتو نامبر وهدو لبس حوقت دي ودديت نايسو المسيح لركزا كما سليهوما دي بدرسوتو الكتاب اللي مرقس لكت بيو وتو أوروت منا أنا يجي لأربعتو ولا أنا يجي لأربع متى ومرقس ولوقا ويوحنا دي بلا أنا يجي لله سيرة أو تاريخ نا يسوع المسيح ودديتو وحيوت نايو وموتو دي بسليب وقنزعتو من موت وتكل عجائب لنايو ومستنكرات لوديو دي بلد هاجي أنا جلت ومرقوس الحجرة كتابتو مقلن وهتو تركيز لنايو وهدف لنا أيو اتوددت نا يسوع المسيح ولا خبرو لا خبر لسني لبشارة لنا أيو بشارة ناي سلام وناي منقفو وناي دحن اقل ود آدم دحن اللي ركب وتربق العقبل وقل التوبي ومسر ربي هو قل لنبر كتو اتوددت وبشارة ناي يسوع المسيح والبشارة دي بل ركز لبشارة بحلت خبر سني اقل دحن وقل سلام وقل منقفو ولك يا آدمي للتلاك دي بربي وربي آدمي كم لتلاكي أسك توبت وأسك دحن ولبت نور لنا يا ربي قل لك ري ومن أقب يزلمت قل لعوض وقبي ناي برهت ناي يسوع المسيح سأيت التقل لك ري وتربق للتنكب وتربل للتنكب دحن وسلام ونجات ومنقفكم ركب كم سلهما إلا منقف للتركب بقبي قبي نعب شعرت ناي أخبار سنيت وتد زمن لقدام لبشارت دي بكتاب أشعياء قد حاجة با وهتا قل إسرائيليين قل بني إسرائيل من ما انفو اسرو دي بابل اقل اقبلو دي بقروب وقت وملكتهم قلت اقبل وهي كلهم قلت بني كلهم عاليام لعلو ودي ما انفلن رب لعلو اتمدروهم السلام واتمسكوبة قلن برو قل اقبلو وهي كلهم قلبنو وبحريتهم رب قل عبدو كم سلهوما تمستقبل رأيهم هني يسوع المسيح لملك ملك ملوك لقبا مملكته من رب لقبات وهتو ود رب لقبا علاقة آدم مسر رب قل بلس قل عود آدم منقفو قل هب وسلام قل هب لمزي فملكته بعدة مملكة ليتمثل الله وهتو ملك مسليها الله ملك ملك ناي ملوك لمملكة الله ما كمزي وقل منقفو ناي ود قدام وقل ود آدمي سلام ناي اللي بقل ركب وعلاقته مسر رب قد سنة لما زدت كالزمن قديم ملك دول مزي قديم هو قبيل الادار يقلو مزعلا دي يكون وبنوسو ملك قبقي هو اللي ناي اللي بي قديم هو الادار يقلو الباب ناي قدام ومنكم تو ومكم وديه للتأمر كقدميه أتأمروتكم مزي وقدام قل أمورو وقل فرو وقل سدي علاتو كمن قديم وقت لسان حد بشروت بشارة بملوك إلا كن لا بشارة إلا بيسوع سبت قبت فنتيت بشارة كم سلهالي هليت بشارة بشارة نايما قفو ونايد حن كيوحنا المعمدان اقل يسوع لقبين دل عدالي قبي مولاي عدالو سللو عدفو البابكم عدالو توبو بانجيل امانو قبي امان دلاتا كم سلوما يوحنا المعمدان اتام اسك نفسي يتلاكا اسك يسوع تلاكا ومن الحيس حقويا مزي وانا قبرو ما قلق باي استهل وشم بركيتو ما اقل افتح وبو امانو وقبيت لو هتوتو مدحناي ومنجياي لبلو قدام اسك نوسو يدلاكا اسك يسوع تلاكا يو وبلا هتو مدالياي ناي قبي يسوع ننتو مزا كم سلوما لكسس ومعنا تعباي لبا ومنقفو ودحن ناي ود آدمي لا توقع على درجتكم تا ولا قبي إلا كلو ده آدم لتاد حنجة بيتا وده حنو منقفو نايو ده آدمي مصر ربي أكان وقل كمبا لترين ناتا وطل الكتاب اللي مرقص يسوع ود ربكم تو ومن ربكم تو وتو من قفايا ومن حنايا ماكم تو تود الديتون درك كذا تهاجا مستنكرات لو دين بسلوما شيطانكم جربو وادام لرئي كلكم لرئي والتدعوته والإعلانة وتمعموديته وهذا إعلان قل كل آدمي وتقدام أسوك توبت ندلت لاكي كم سرهما أسوك منقفو ومنقفو بيسوع ليت آتا كم الحبر ويسوع بحريان نايو كم ود قدام ندقب نقل لنبرك كم حرا وفنق قدام كم لأدرس على ودراسته في انتيت ووكل ببسقتكم لدار الرسالة ومعجزاتكم ودي وسلطتكم بو دي بشياطين لقباء ودي بطبيعات لقباء وامثالكم لدار الرسالة وبحكير معنى عبايلة بامثال وبكم مدرسة كم سلهوما بالود آدمي هجي ربي قلفهم وكتاب ربي قلفهم كتاب ربي قلفهم قبي ربي لفهم ومقاصدنا يلفهم كلا خبر لسني من أين لفهم من كتاب ربي من كتاب قدوس وكتاب قدوس بالحامنا يا ربي قدام لك أطبو وربي جيهوكم العقب وجيهوكم دي ما يتفني ما لحبران كيسو المسيح من قفاي ومدحناي وهتو ود ربي وقدرتنا يا ربي لبو ومن رب لا مزعى هو ربنا دمبر ربنا هذا الولدين دي قبي طبيعتنا يا رب لبو وأصله من ربي إن دي يكون من مدر لي قبقى وتو من قفاي ومدحناي ومن جيايكم تو إن دفهمنا هم سلوما إلهم لسيرة لك أتبو وكتاب إنجيل لك أتبو بإلهام من ربي وصديتنا يا ربي كم كتبو أجل نفهم وجبنا وأصله من ربي عندي يكون من مدر لي قبقى

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535 79 76 55 35 9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، وعلى الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن قصة لوقا وتعليمه. تعالوا نسمع عن إنجيل لوقا ونفهم الكثير جدا عن هذا الإنجيل.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-55-539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب وعلى الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا بلغة الفور، الالتزام بالدعوة للناس ما بتلتزم.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى إن الموضوع نال رضاكم وإنتوا استفدتوا وإتعلمتوا. ولو عندكم أي استفسارات

0: سلام شباب، كيفكم؟ تمام؟
1: كويسين.
0: اخباركم شنو؟
2: الحمد لله
3: تمام. الحمد لله
0: الحمد لله. طبعا نحن عايزين نبدا دراستنا زي ما كل مره بنتقابل فيها مع بعض وبنعمل الدراسه بتاعتنا. رايكم شنو نبتدي على طول؟
2: اوكي
3: طوالي.
0: طب من الليله اللي بدلينا محضر لنا كده النص عشان نقراه مع بعض؟
2: انا مو مشكله اقرا لكم. هنقرا لوقا 4 من 1 ل 13. اما يسوع فرجع من الاردن ممتلئا من الروح القدس وكان يقتاد بالروح في البريه 40 يوما يجرب من ابليس ولم ياكل شيئا في تلك الايام. ولما تمت جاع اخيرا قال له ابليس: ان كنت ابن الله فقل لهذا الحجر ان يصير خبزا. فاجاب يسوع قائلا: مكتوب ان ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمه من الله. ثم اصعده ابليس لجبل عالي وأراه جميع ممالك المسكونة في لحظة من الزمان، وقال له إبليس: لك أعطي هذا السلطان كله ومجدهن، لأنه إلي قد دفع وأنا أعطيه لمن أريد، فإن سجدت أمامي يكون لك الجميع. فأجابه يسوع وقال: اذهب يا شيطان، إنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم جاء به إلى أورشليم وقام على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فأطرح نفسك من هنا إلى أسفل، لأنه مكتوب إنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك، وإنهم على أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. فأجاب يسوع وقال له: إنه قيل لا تجرب الرب إلهك. ولما أكمل إبليس كل تجربته فارقه إلى حين.
3: تمام جدا.
0: تمام. طب إحنا كده زي ما هيثم قرر لنا النص، عايزين زول يحكي لنا عشان دايما الحكاية بتكون
2: بتوجع القصة
0: أكتر. منو اللي برا؟
3: أنا ممكن أحكي عليكم.
0: تمام.
3: هي المقطع كله بيتكلم عن تجربة إبليس للمسيح. المسيح كان صايم 40 يوم في الصحراء، وبعد 40 يوم هو جاع أخير جاع، وبعد ذلك جاء إبليس. وأول تجربة الشيطان جرب بها المسيح قال لي: يا أخ أسمع، لو أنت فعلا كنت ابن الله قل للحجر ده يصير خبز. قام المسيح رد له وقال له: مكتوب إنه ما بالخبز وحده يحيي الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. بعد ذلك قام كمان تاني إبليس شاله وداه لجبل عالي وجو الراو كل المسكونة والممالك وشنو. إبليس قال لي: أخدي أنا لي أعطيت وممكن بدالي أي زول لو أنت سجدت ركعت وسجدت لي. قام المسيح قال له قال لي: أسهب عني يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. بعد ده قام جابه لأورشليم وقام قال له: لو انت فعلا كنت ابن الله ارمي نفسك من فوق، خطه في الهيكل فوق. قال له: لو كنت ابن الله ارمي نفسك من فوق، ولانه مكتوب انه الله حيوصي الملائكة بتاعينه وحيجي يشيلوك قبل ما انت تقع في الحجر والحجر يضربك. قام بعد ذاك المسيح قال له قال له كمان إنه غيل، يعني برضو قالوا لا تجرب الرب إلهك. وبعد ذاك إبليس لما انتهى من تجاربه دي قال إنه فارغه لبعض الوقت، يعني ممكن تاني حاجة.
0: طبعا من خلال النص ده إحنا عايزين نعمل الدراسة بتاعتنا كل يوم بنعملها، عايزين نشوف وين الله هنا في المقطع ده.
1: ايوه ممكن اقول هنا في آية 3 قال له إبليس

0: إن كنت ابن الله فقل لهذا الحجر أن يصير خبزا. يعني هنا إبليس هو قال يجرب الرب يسوع عشان إذا كان هو صحيح يعني ابن الله أن يغير الحجر ويصير خبز.
1: تمام.
2: مرة تانية كمان يعني اللي هو يسوع قال له ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. يعني الكلمة اللي هي تمر من فم الله هي اللي بتحيي, ما الخبز هو اللي بيحيي.
1: في إجابة يسوع برضو في عدد 8 يقول له اذهب عني الشيطان مكتوب للرب إلهك تسجد وهو وحده تعبد.
3: وفي عدد 12 برضو إجابة يسوع لما قال له لا تجرب الرب إلهك.
1: أكيد
2: تجربتنا لله.
3: عايزين نشوف وين هنا الإنسان أو يعني أي حاجة يعني أو أي
1: شفاء بتشير.
0: يا هنا ممكن في آية 4 فأجابه هو يسوع قائلا المكتوب أن ليست بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة من الله. يعني هنا الإنسان ظهر في هذه الآية.
2: يمكن أنا كمان دار أذكر أنه يعني في شخصية المسيح هنا برضو كإنسان قال ذكر عنه أنه لما جاء أخير يعني نحن عارفين أنه بيجوع هنا
3: الإنسان
2: لما جاء أخيرا يعني أنه المسيح كان جاء.
1: يعني هنا دور الإنسان ما باين كتير أو الإنسان هنا ما ظهر, وفي شخصيات بتدل على أنه في مشاركات كتيرة زي بقية الأعداد والأصحاح الفاتحة.
3: لكن هنا أيمن ذكر لنا أنه في يعني مثل يعني
1: المسيح.
3: لكن في حاجة تانية ممكن تكون ظهرت يعني غير الإنسان
1: الهيكل مسكونة
3: زي إبليس
2: برضو أنه زي الملائكة قال لي يا أخي أرمي نفسك والملائكة يجي يحملوك. يعني ربنا بيوصيهم أنه يجي يحملوك يعني زي شغل الملائكة في النقطة دي بيحمل الإنسان.
3: إبليس كان في نقاطه كلها اللي بيتكلم فيها إنه دائما هو بيحاول يغري شخص المسيح, لكن يعني بأي سبب ممكن يقول له مثلا أنا هعطيك كذا هعمل لك كذا أقول كذا يعني.
0: يعني هنا برضو كان ذكر مثلا الجميع ويقول فإن سجدت أمامي سيكون لك الجميع. هنا برضو الجميع بيشمل الناس هو بدل الشيء الأخرى.
3: تمام. عايزين نشوف بعد ما عرفنا ظهور الإنسان شخص الإنسان وشخص الله في المقطع ده, عايزين نشوف نظرتنا نحن يعني في المقطع ده يعني تجاه الله.
2: أنا بالنسبة لي إنه أول رد كان رد أول المسيح للشيطان قال له ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. يعني مرات كثيرة جدا أن احنا كبشر أنا حاسي أنه بننشغل يمكن بأشغالنا بجهادنا بجرينا بحاجاتنا كثيرة وبننسى الله. رغم أنه هنا زي المسيح بيقول للشيطان يقول له ما هو الخبز بس لكن الكلمة الشيء الأساسي إنه الكلمة اللي بتخرج من فم الله. ليه أنا ممكن أقتل نفسي؟ ليه أنا ممكن أتعب نفسي؟ وفي حين إنه كلمة الله هي الحياة الأساسية. يعني زي إنه مثلا الله هو الأهم, الله هو الأساس. يعني دي الأول مرة حسي
1: حاجة تكون برضو فيها يعني فرق بيعلم فيها الله الإنسان كأنه داري علمنا في الحتة بتاعت إنه الكلام لما تكون في تجربة لما نكون في أمر إبليس يرمينا فيه لما نجي نقول بحسب الكلمة مكتوب دائما المسيح كان بيرد له في أنه مكتوب حسب الكلام اللي قاله الله. يعني كيف الإنسان لما يقع في تجربة، كيف الإنسان لما يقع في مشكلة ويبدأ يستخدم السلطان أو القوة بتاعت الكلمة بتاعت الله، إنه إبليس مكتوب، حتى لو مكتوب، حتى لو يعني في حاجات ما تجربنا، لأن الله بيقدر ينقذ من التجارب وكذا. كأنه الله عايز يعلم الإنسان في خطوة من الحياة دي إنه لابد يعني يتحدى إبليس بالمكتوب في كلمته. هذه من الحياة الجميلة برضو.
0: وأنا بملاحظتي برضو يعني دي زي ما هيثم قال طبعا، يعني الله هنا دار عشان يعني ذكرنا عشان دائما نرجع كمرجع الكتاب المقدس. يعني طبعا الناس بعض مرات بينسوا، يعني عشان يرجعوا في الدليل، والدليل هو الكتاب المقدس. لما يحصل لنا أي حاجة نينا بنرجع له.
2: أو ممكن يعني أمين للتأكيد بتاع فكرة بتاع السرب هيثم، إن الأساس في الحرب بتاعنا الروحية ضد إبليس هي كلمة الله، لأنه مكتوب. يعني حتى لما المسيح ذات هو الله كان ما بي ممكن في محل انتهر وقال لا بعد عني شيطان، صح؟ لكن هنا ده كان دار زي ما قال هيثم تأكيد عن فكرة إنه الأساس في حربنا هي الكلمة، لأنهم مكتوب، لأنهم مكتوب. حتى لو لاحظت التجربة الثالثة، إبليس عاين كده لقى المسيح كل مرة شاف كل أنه مكتوب، قال لي مش هو مكتوب، قال لي هو مش مكتوب عندك كده. قال المسيح قال له إنه غيل برضو، جرج عليه تاني قال لي برضو يعني هو مكتوب لكن برضو غيل، لا تجرب الرب. أنا بس في النقطة دي بتاعت إنه إبليس استخدم مرات العدو بيعمل لنا كده، يشيل جزء من الحق الكتابي
3: ويقعد يلعب به.
2: لكن المسيح قال لي أي هو مكتوب لكن برضو كمل لي الفكرة، أدى الصورة كاملة، هو مكتوب كده لكن برضو غير كده. يعني
3: زي ما حصل مع حواء زمان، يعني ما أدى الكلام على طول، خلاها هي اللي قالت، يعني رغم إنه هو ما قال لها، هو عارف قبل ما إنه هي تعرف. حتى في الحتة بتاعت إنه قيل لا تجرب الرب إلهك، دي برضو بترجع لنا نحن برضو، يعني إنه خلاص موضوع اتحسن، موضوع انتهى. يعني حكاية إنك تقعد تقول حيعمل، لا كده أنا حعمل كده عشان أشوف الله حيعمل لي ولا ما حيعمل، ده كده كان موضوع منتهي. طب كده نحن شفنا نظرتنا لله في المقطع ده، كده نشوف كمان الإنسان نظرتنا له داخل الكلمات دي،
2: إنه الإنسان مجرب. يعني المسيح زي ما قلنا قبل لما جاء أخير كإنسان، إبليس حتى جاب يحاول كذا مرة ما تعب يجرب. حتى في آخر المقطع القراءه هيثم قال ولما أكمل إبليس كل تجربة فارغه
3: إلى حين.
2: يعني شنو؟ يعني حيجي راجع تاني. يعني طول ما أنا موجود في الحياة دي أعرف نفسي أنا مجرب.
3: ذكرتني حتى دي إنه كان في بداية إيماني على طول، يعني بقوم بيحصل لي زي اختبار كده، بعد شوية تاني أطلع منه يحصل اختبار. فأنا كان سؤالي متين يا رب أنا أخلص الاختبارات دي؟ ما خلاص أنا قبلتك، أنا فهمت الوضع عامل كيف. وهو بقول لي لا، لحد النهاية إنك أنت حتعيش في اختبارات.
0: برضو أنا دار أقول بأنه الحياة الإنسان طبعا في تجربة، لأن الشيطان ما بيخلي الإنسان عشان يتابع كلمة الله، ودائما بيحاول عشان يوقف الإنسان اتجاه الكتاب، وبيجيب له مبررات كده عشان الإنسان ما يتابع. فده يقول برضو أنا دار أضيف يعني.
1: الحاجة الثانية في عدد 2 في الحتة اللي عايز يعيش فيها الإنسان، مكرس للرب، عايز يعيش الإنسان يعني في وضعية إنه يبتعد عن كل الحياة ممكن تكون مغرية، ويخصص نفسه أو يصوم من أجل أمر معين، بتوقع إنه هتمر بتجربة. لأنك أنت بتحاول إنك مثلا تحارب مثلا الأشياء اللي بتليق أو بينتمي لإبليس وكل الحاجات دي، بترفضها، يعني بتكرس نفسك، بتخد نفسك في انك عايز توقع ان ابليس هيجربك، توقع ان ابليس هيخدك في تحدي. انت قلتها، فعايز تعيش للرب والامور دي، عايز تصوم وكلام زي ده، ما هيخليك مرتاح. حتى لو انت صمت بعدك هيجيك، هيجيك انه هيخد لك بعض التحديات مجرد ما تصوم،
3: اكيد
1: ما هيخليك أكيد. انت مرتاح
3: في في في نقاط اول في التجارب الثلاثه اللي مر بها الرب يسوع، لو لاحظتوا دي كلها بتعبر عن الضعف بتاعنا، سلطه مال وممتلكات
1: وخبز الحياه
3: ايوه، والمكانة العالية المرموغة اللي احنا بنحب انه نكون دايما فيها، دي الحاجات اللي بتعطلنا اصلا منه نظرتنا، انه دايما لو لقينا الحاجات دي خلاص الحمد لله انا كده عايش، زي ما بقول الواحد يبوس يده ووشه وظهره وخلاص.
1: يعني ابليس كمان
3: دي بتضيعنا، دي
1: هو جابه تتخيل هو جابه، هو كان هو صايم يعني جاي هناك ممتلئ من الروح القدس
3: ايوه،
1: ودايما كانه بيجرب الناس المؤمنين، الناس اللي عندهم علاقه بالرب، الناس اللي واضعين نفسهم انه الحاجات دي ما بتهمهم.
3: لكن يا هيثم الانسان اللي ما بيكون ممتلئ ده ما كده كده حقه، يعني كده كده هو ضامنه، زي بتاع النكته بقول لك انا كده كده ميتو ده ضامنها اللي اديني هو ميتو هسي هو كده كده ابليس ضامن الزول اللي ما بيكون عايش روحيا ما كده، يعني عشان كده ده راكنه على جنب، فبالتالي بيبتدي يضرب منه في المؤمن
1: القوي في الانسان عايز
3: يعيش، بيضرب في المؤمن اللي يكون جاهز
0: عشان يشيله اتجاهه
2: او مثلا زي الفكره امين برضه الفكره بتاعت هيثم انه يعني حتى المسيح ذكر لنا في الآية كان ممتلئا من الروح القدس وكان بيصوم ويصلي. مرات أن إحنا ممكن كمؤمنين بنتكبر نقول لا أنا ما بخطئ مثلا، أو مرات بحس أنا لو أنا عايش في العمق الإلهي وعايش مستمتع
3: ما في
2: بربنا ما في الشيطان ما بيقرب لي، لا حتى لو أنا في علاقتي عميقة جدا اتوقع أنه أنا ممكن العدو يحاربني. والحاجة الثانية برضو أنا دار أقولها إنه إبليس كتورى للمسيح كل ممالك المسكونة، قال لي بس أسجد وأنا بديك له أسجد لي، يعني رغم إنه مثلا إنه المسيح يمتلك كل ده ما غلط إني يمتلكه، لكن الغلط أنا امتلكته بهذه الطريقة
3: صح.
2: مرات كثيرة ممكن أن إحنا أنا عن نفسي حسيت كده، مرات كثيرة شايف إنه ده ما غلط، أقول يا أخي أنا ما غلط، لكن أجي أبرر الوسيلة بتاعتي إنه أنا امتلكت الشيء ده كيف. المسيح قال لي يا زول للرب إلهك تسجد وإياه واحد، يعني أنا ما بسجد لك ولا أي حاجة ولا عاوزة حتى ولو كان، بس ربنا يساعدني إنه أنا فعلا يعني ما أحاول أضع مبررات للخطية يعني
3: صح.
2: ما خطأ ما
3: نقطة يعني مهمة جدا جدا، يعني وسعته الله ما واقف ضد انك تكون عندك ثروة وعندك مال وعيال ومكانة وكده، لكن زي ما قلت كيف من وين انا جبت او صرفت كيف عشان انا امثل اذا.
0: وبرضو هنا في آية 12 طبعا يسوع جواب للإبليس والشيطان قال له، جاب يسوع وقال له انه قيل لا تجرب رب إلهك، يعني هنا بيأكد لنا بأنه اليسوع هو الرب، يعني أنما الشيطان سمع الكلام ده هو طوال قام شنو قام مشت. أنا هنا اليسوع قال له ما لا تجرب الرب إلهك.
3: أنا ما عارفة أنت قصدك تفهمني أنه أنا كإنسان مفروض أتأكد أنه ده هو الله كده يعني؟
0: هو دار أقول لك كده.
3: طب إحنا كده عايزين نعرف أو
2: هذه بس عند آخر واحدة.
3: طب يا أيمن
2: سريع بس جدا بس الحاجة عجبتني حسي، لأنه مكتوب إنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك، يعني أنا قعدت أتخيل إنه الله بيقول الكلام ده لأي واحد، أنا بوصي ملائكتي من حولك عشان تحفظك، دي حماية بالنسبة لنا، يعني الملاك ما هو بس كان بيوصل الرسالة، لكن الملاك موجود عشان يحميني أنا كإنسان مهما مريت بتجارب بمشاكل، خليني اقتنع إنه في ملائكة من حوله، يعني زي ما قال هو يعني بتحميني.
3: تخيل دي واحدة من النقاط اللي انت مفروض تقولها في استفدنا شنو. طب احنا هسي ننتقل للنقطة دي، إنه استفدنا شنو من النظرة، عندك إضافة في النقطة دي ممكن تضيفها.
2: لا بس أيمين يعني نفس الفكرة
3: فعلا نقطة مهمة جدا
2: إنه مهما أمر بتجارب بمشاكل أنا عاوز يتذكر ده إنه في ملائكة من حولي إنه أنا ما براي في الضيقة أو في التجربة الله مدبر.
1: الحتة في 9 اللي بيستخدمها إبليس وبيستخدمها لها يعني كثير بيستخدمها في حياة المؤمنين زي ما احنا قلنا لكن بياخدك يمكن بيقرب لك الحاجة ورغم ان هي مكتوبة رغم ان هي موجودة بيجيب لك بصورة جميلة جدا رغم انك تكون عندك الحق انك تاخدها لكن بيستخدم بوسيلة تانية ما هي مكتوبة في الكتاب المقدس وإيش لكن ممكن يلون لك بطريقة تكلية على شكل وانت يعني مش بتعيش عشان كلمة الله لكن بترضيه هو بيستخدمها ما هو مكتوب هاي لكن من غير ما انك ترجع بعدك حين ممكن تستخدم انت حسب ما هو داير وتمشي بها كده.
3: عندك إضافة يا كرم؟
0: أي بس الإضافة طبعا أنا داير أقول طبعا الإنسان هو مجرب يعني دائما يكون حياته تجربة خاصة الإنسان المؤمن يعني الشيطان بكون قاعد وراءه عشان يحول من إيمانه إلى اتجاهه وده داير أنا عشان أديب لأن دائما نركز في الكتاب المقدس يعني زور ما يقود ممكن لو عنده فراق ممكن يعني يقرأ الكتاب يتلي عليه وكده لا بعد ده الشيطان هنا بيقوم بمشي منك بعيد
2: أنا بس أوضح نقطة السرب زيادة إنه يعني الحاجة اللي أنا استفدتها أو الحاجة الفكرة الجديدة إنه أنا دار أقضي وقت في الكتاب المقدس أكثر من أي حاجة تانية لأن لا على حسب الآية اللي قالها ليس بالخبز وحده بل بكل كلمة تخرج من فم الله يعني أنا هحاول أحفظ كلمة الله أكثر وأكثر أحاول أقرأ كلمة الله أحاول أنا وماشي في الشارع مثلا أسمع كلمة الله أحاول أنا وقاعد في البيت أسمع كلمة الله لأنه دي هي الوحيد الممكن تكون بتحميني وأحارب بها أقضي وقت أكثر في الكلمة أكثر من حياة التانية.
3: إضافة بسيطة لنقطتكم أنت وسرب وحسم إنه أنا استفدت إنه أنا عندي سلطان أداني له إنه الكلمة أنا حارب بها إنه أنا أجيب دايما عليها يعني أخليها اللي بتسير كل نقاط حياتي. طب لما عندي السلطان ده وما بعيد مني للدرجة دي شنو بيخليني أنا أمشي أفتش حتات تانية أو أضعف في حتات تانية بتخلي إنه إبليس يهاجمني المهاجمة دي لدرجة إنه لما يجي بعد حين بعدين تاني يعني بعد التجربة الأولى المشى منها دي يجيني تاني يمتلكني المفروض أنا أكون أقوى من الأول حتى ولو سقطت برضو حكون أقوى من الأول. دي الحاجة اللي أنا استفدت منها. طب إحنا جينا النقطة إنه خلاص كده قربنا نخلص القعدة الليلة بتاعتنا بتاعت الدرس ده لكن عايزة أسمع ترنيمة أو نسمع مع بعض ترنيمة. من المجهز لين الترنيمة؟
0: أنا جاهز لكم الترنيمة.
2: تمام.

0: تمام، احنا كده سمعنا الترنيمة وبنشكرك يا سرب. كمان في نفس الوقت محتاجين نصلي، صلي لنا من أجل اليوم ده.
1: أنا ممكن أصلي؟
0: تمام.
1: بنشكرك الله لأجل كل شيء، بنشكرك لأجل كلمتك اللي منا أن احنا بنتعلم يوم بعد يوم. يا رب فعلا ساعدني أنه نعتمد على كلمتك أكتر وأكتر، وأدينا فعلا زي ما قالت أخذنا هذه أنه نعرف أن احنا عندنا السلطان، وأدينا حكمة يا رب في كل قرارات نتخذها، ما عشان دارين حاجة كويسة نحاول نخلق أعذار. يا الله نباركك ونعظمك لأجل كل حاجة أنت عملتها في حياتي، وساعدني أنه نثبت في كلمتك أكتر وأكتر في اسم يسوع المسيح، آمين.
0: طبعا احنا تعودنا كل ما نطلع من درس لازم احنا ما برانا نستفيد، لان احنا ما انانيين، حنعلمه لناس تانين.
2: اكيد.
0: طيب نقول مع السلامه، نتقابل المره الجايه
1: ان شاء الله.
0: طيب مع السلامه.
3: السلام.

0: أطفال يضيع.
1: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
2: من أي مكان أنت فيه خليك دائما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

عمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسه على راديو سمر.

أجمل مساء على كل الأحباب، على كل المستمعين، على كل زول مستنينا، وعلى كل زول فتح الراديو هالساعة مستني ساعة سمر. بقول لكم أهلا ومرحب بكم وأجمل مساء عليكم. سعيدة جدا إن نتلاقى معاكم في يوم جديد وفي حلقة جديدة وترانيم جديدة ومرنمين جديدين كمان، وأكيد بركات جديدة، لأنه بركات الرب متجددة في كل يوم ورحمته لنا واسعة جدا جدا. عشان كذا بكل فرح وبكل شوق أعزائي المستمعين بنتجمع في أمسيتنا الجميلة في بيتنا الكبير عشان ما نتبارك مع بعض ونستمتع بالترانيم والألحان الروحية الجميلة من مختلف المرنمين السودانيين. دعوة لكل زول راجع هسه حاليا تعبان أكيد من شغلك، لكن بنقول لك تعال ارتاح معانا كده وانت يعني مسترخي بتستمع للترانيم الروحية، أكيد حتلقى كلمات تتلامس مع روحك في الأمسية دي. عشان كده دعوة لكل الأحباب، لكل المستمعين، إذا كنت بتسمعنا على الابليكيشن او اذا كنت بتسمعنا على الساتلايت بنقول لك اهلا ومرحبا بك. واذا حابب تسمع اي ترنيمه معينه بشجعك بانك تتصل علينا او تتواصل معنا على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. بقول لك الرقم تاني 0-35-79-76-55-35-9. وأكيد كمان حكون مبسوطة طبعا أكيد بمشاركاتكم وتفاعلكم معنا من خلال حلقة اليوم. عشان كده بقول لكم في الأول تقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل، وكمان تحيات الفريق العامل اللي دائما بتمنى لكم أمسية سعيدة ومباركة. إذن أعزائنا إلى أولى ترانيمنا باقتنا الجميلة اللي اخترناها لكم في اليوم ده، نبدأ مع القصة فيلمون حسن في ترنيمة جميلة ومحبوبة جدا جدا، نزلت من علاك.

ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

يا سلام، أجمل بداية مع القس المرنم فيلمون حسن في ترنيمة جميلة جدا جدا، يمكن محببة لمعظم الناس. يعني نزلت من علاك وأنت الإله لترفعني لمجد السماء، ماذا أرد نظير حبك غير حياتي مكرسا لك. أكيد محبة عظيمة قدمها لنا ربنا، بيقول فيها محبة أبدية، أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. عشان كده مستمعين الأعزاء، بشرى سارة لنا في الأمسية دي إنه رحمة ربنا بتشملنا كلنا، بس محتاجين نجي قدامه نعلن ضعفنا ونعلن كمان احتياجنا له. رأيكم شنو؟ نستمع لترنيمة تانية مع المرنم سامعان أندو، ترنيمة بعنوان معاك يا يسوع بعيش أحلى الأيام. أكيد اللي بيمشي مع ربنا أيامه بتكون جميلة، ما بقول لك ما بتكون خالية من المشاكل، من الضغوطات، من التجارب، لكن ربنا ماشي معاك جنب بجنب، ماسك بإيدك، وقت تقع أكيد هو موجود عشان يرفعك. عشان كده تعال نسمع في كلمات الترنيمة سمعان عنده اختباره مع الرب يسوع لما قال معاك يا يسوع بعيش أحلى الأيام.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

رجعنا مستمعينا الأعزاء، وفعلا زي ما توقعتها كلمات جميلة وكمان معزية جدا جدا. أحلى ما يعني كتب فيها إنه والمرنم بيحكي في رحلة حياته مع الرب يسوع بقدر شنو هي جميلة وحلوة. قال واحدة من الاختبارات إنه بتمسح دمعة عيني وبتنسيني الأيام. أكيد كلنا بنمر مرات بأيام صعبة جدا جدا، فيها حزن، فيها ألم، وفيها دموع، لكن تخيل إنه الرب يسوع كده بمد يده ويمسح كل دمعة في عيوننا، ما حيكون في خوف، ما حيكون في تعب، ما حيكون في ألم، ما حيكون في أسى تاني. عشان كده فعلا عنوان الترنيمة جميل، وربنا يباركك مرنمنا الغالي، معاك يا يسوع بعيش أحلى الأيام. واتمنى عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إنكم فعلا تتمتعوا بحياة جميلة مع الرب يسوع. إذا مستمعينا، موضوعنا الليلة اللي ماشي نتكلم فيه موضوع جميل وبسيط ورائع جدا جدا، موضوع يمكن من صغرنا بنسمع كلمات بتتردد، يا زول عيب، ده كلام شنو ده، لا لا لا لا، نحن في مجتمعنا ما عندنا كلام زي ده. شفتوا كيف كلمة عيب دي يعني براها كانت كفاية، ما محتاجة محاضرة ولا محتاجة زول يقعد يشرح لك الصح من الغلط. يعني كان في حاجات متربين عليها من البيت ومن الشارع ومن كلام الأهل ومن نظرة المجتمع كمان، إنه في حاجات عيب، خط أحمر، حاجات بتخلينا نعرف إنه في حدود، وإنه ما كل حاجة بنقدر نعملها لمجرد إننا عايزين نعملها. لكن مع الزمن الدنيا تغيرت والناس تغيرت وطريقة تفكيرنا ذات تغيرت. الحاجات كانت زمان عيب، مرات بقت حس حاليا زي كأنها عادي، والحاجات اللي كانت بتخلي الناس تستغرب بقت الناس تشوفها كل يوم، لحد ما بقت مألوفة بالنسبة لنا. وبقينا مرات لما زول يقول لك الحاجة دي عيب بنسأله عيب ليه ومنو قال عيب، وهنا الموضوع بيبقى أكبر من كلمة عيب. لأنه لو جينا نسأل هل نحن فعلا اتطورنا وبقينا أوعى، ولا في حاجات بس يعني تعودنا عليها لدرجة إننا بقينا ما نشوف، ما يعني ما قاعدين نشوف إنه فيها مشكلة. وبرضو هل كل حاجة كانت تتقال عليها عيب كانت فعلا غلط وعيب، ولا في حاجات المجتمع زمان كان بيخدها يعني عليها قيود زيادة من اللزوم. وبنشوف إنه الجيل الجديد ده يعني جاء وقال لا دي حياتنا ونحن أحرار إننا نختار، أو أنتوا كنتوا شايفيننا بنظرة إنها كانت عيب، لكن نحن بنفتكر إنه ده شيء طبيعي وعادي جدا جدا. أنا شايفة أعزائي المستمعين إنه الموضوع ما المفروض يكون يعني معركة بين جيل قديم أو جيل جديد، لأنه القديم ما كله صح ولا الجديد كمان كله غلط. في حاجات فعلا الزمن بيغير يعني نظرتنا لها، بنكتشف إنه المجتمع كان قاسي فيها أو كان يعني بيحكم على الناس من غير سبب مقنع. وفي حاجات تانية يمكن ما مفروض نرميها بس عشان الزمن تغير، لأنه في فرق كبير بين إنك تكون يعني متفتح وبين إنك يعني تفقد إحساسك بالحدود والإحترام. عشان كده تعالوا كده ونحن بنتشارك في الموضوع ده، أديكم فرصة بأنكم تكتبوا وأنكم تشاركوا وتقولوا لي في موضوع العيب ده شنو كان. يعني دايما كل ما تعمل يقول لك عيب أو يقول لك لا كده ما ينفع، فأنا عايزك تكتب لي يعني من صغرنا نحن قمنا تقريبا والأهل والمجتمع دايما بنبهون على حاجات كانت عيب، فقول لي كده أذكر لي واحدة من الحاجات دي وأنا حكون مبسوطة جدا بمشاركاتكم. تعالوا مع بعض نطلع في فاصل ونرجع نواصل.

يا سلام يا حاتم الحليب، قمة الروعة يعني بجد في اختيار الكلمات واللحن كمان برضو. يعني فعلا بدينا أجمل خبر في الأمسية دي إنه الرب يسوع بحبك، وعشان محبته دي دفع أغلى ثمن عشان أنت تعيش مرتاح وضامن أبديتك. شكرا يا حاتم الحليب على الترنيمة دي، ربنا يباركك، ونستنى منك لسه عن مزيد من العطاء والمزيد من يعني الحياة الجميلة اللي انت بتختبرها عشان ما احنا نقدر نرنمها وندندنها معاك في شكل كلمات وكمان ألحان. نرجع مستمعينا الأعزاء لموضوعنا اليوم، وان احنا كنا قاعدين نتكلم فيه عن العيب وكيف نظرة المجتمع والأسرة قاعد تكون لبعض أفعالنا وتصرفاتنا وبتخدها في دائرة العيب. أحيانا المشكلة ما في الفعل ذاته، المشكلة في يعني المبرر اللي بيخلينا يعني أول بخلينا فعلا نستخدم الكلمة دي عشان مثلا نبرر لأفعالنا اللي فعلا هي مرات بتكون عيب. لكن مرات بقت كلمة حرية ممكن تبرر حاجات كثيرة، وكلمة الناس كلها بتعمل كده بقت كأنها دليل على إنه الحاجة بقت يعني صح جدا جدا، ما في أي مشكلة لأنه الناس كلها قاعد تعمل كده. لكن هل انتشار الحاجة بيخليها فعلا دي صحيحة؟ مثلا سلوك معين ما مضبوط وانتشر، هل بيخليه يكون شيء عادي مقبول عند كل الناس؟ ولو كل مرة المجتمع يتعود على حاجة يعني شلنا منها كلمة عيب، يا ترى هنخلي شنو يحدد لنا الصح من الغلط؟ يمكن عشان كده يعني مرات بنسأل نفسنا سؤال، هل العيب اختفى؟ يمكن السؤال الأهم هو يعني إن احنا فقدنا العيب واللي تعلمنا نختار بنفسنا شنو المفروض نستحي ونخجل منه، وشنو المفروض كمان ما نستحي وما نخجل منه. وأكيد دي النقطة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة بتخلينا نقيف شوية ونراجع نفسنا، لأنه في النهاية ما كل حاجة المجتمع قال عنها عيب لازم تكون عيب، وبرضو ما كل حاجة المجتمع بيقى شايفة عادي لازم تكون عادي. وإحنا محتاجين فعلا نقيف في الموضوع ده وقفة قوية جدا جدا. مرات زي ما قلت لكم يعني إنه المجتمع بنظر لحاجات ممكن تكون عيب وفي نفس الوقت ما تطلع عيب، أو نحن ذاتنا بنحلل حاجات هي ممكن تكون عيب وفي نفس الوقت هي تكون ما عيب. فبجد موضوع فيه جدل كده شوية، لكن كده لما نقول عن الحاجة دي مثلا عيب، نسأل يعني عيب حسب شنو وحسب منه؟ في حاجات مفهوم العيب فيها جاي من العقيدة والأخلاق وكمان المبادئ اللي انت بتعيش فيها، وفي حاجات جاية من العادات والتقاليد، وفي حاجات كمان المجتمع زاد اتفق عليها مع الزمن بأنه ده عيب. لكن المشكلة بتحصل لما نخلط الحاجات دي كلها مع بعض. يعني ممكن حاجة تكون ما فيها مشكلة أخلاقية أصلا، لكن المجتمع يتعود إنه يعتبرها عيب، وبالعكس ممكن حاجة الناس اتعودت عليها وبقت عادية، لكن ده ما معناه بالضرورة إنها بقت صح. ولا شنو يا جماعة، هل العيب ممكن يكون ثابت ولا بتغير من مجتمع لمجتمع وتغير كمان من زمن لزمن تاني؟ رأيكم شنو؟ خليكم برضو تشاركوني وتدوني برضو رأيكم، وأنا يعني حابة جدا جدا أسمع منكم ده. إذا حابين تشاركوا بأراءكم راسلوني على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9، وحكون ممتنة جدا لمشاركاتكم وكمان لمتابعتكم لنا. تعالوا مع بعض نطلع كده في حلقة نستمع فيها لترنيمة، ما حقول لكم المرنمة دي لأنه فعلا طولنا منها شديد ما استمعنا لها. تعالوا مع بعض نستمع لها.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

شكراً للجميلة نانا على الصوت الجميل وعلى الأداء الجميل والرائع. ربنا يباركك يا نانا, وأكيد يعني بنستنى منك ترانيم جميلة بالعرب السوداني بتاعنا وكمان الحان وموسيقانا الجميلة. وحباب كمان كل زول انضم لنا في اللحظة دي, بنقول لك أهلاً ومرحب بك وسعيدة جداً جداً بانضمامك ومتابعتك لنا. إذن أعزائنا, بما إنه إحنا بنتكلم عن العيب, عايزين نشوف بين العيب والتربية نربي أولاد كيف. ممكن يعني لو سألنا سؤال, هل عايزين نربي أولادنا على إنهم يخافوا من كلمة العيب, ولا نفهمهم ليه الحاجة دي عيب أو ليه الحاجة دي ما صح؟ زمان التربية كانت في أوقات كثيرة معتمدة على كلمة واحدة, عيب. يا ولد عيب, يا بيت عيب, لا ده عيب. يعني دائما دائما دائما بنسمع الكلام ده. الطفل يعمل حاجة نقول له عيب, يسأل سؤال نقول له عيب, يتصرف بطريقة ما عجبانا نقول له عيب. لكن المشكلة إن الطفل ممكن يتعلم يخاف من الناس أكثر من إنه يعني يفهم الصح من الغلط. يعني ممكن يعمل الحاجة قدام أبوه وأمه, لكن أول ما يكونوا برا البيت وما في زول يعني شايفه يعملها يعني عادي جدا جدا. عشان كده يمكن التربية الأقوى ما تكون في إننا نقول للطفل ما تعمل كده عشان الناس هتقول عليك يعني عيب, لكن نقول له حبيبي ما تعمل الحاجة دي كده, لأنه ممكن يجرح زول أو يقلل من احترامك لنفسك أو يسبب ضرر لك. هنا بنكون بنبني طفل سوي وعنده ضمير صاحي وأكيد واثق من نفسه, لأنه بنينا جواه ثقة بدل الخوف, بدل إنه يخاف من كلام الناس. وبرضو كمان مهم جدا أعزائي المستمعين نعرف إنه كلمة عيب ما لازم يعني كمان تختفي تماما من التربية, لا طبعا نهائي أنا ما قصدت كده, لكن أحيانا هي ممكن تكون طريقة سريعة نوقف بها سلوك معين غير مناسب. لكن الأهم إنه بعدها يعني نشرح ليه أنا قلت لك الكلام ده عيب, يكون بيني وبين الطفل حوار سلس جميل ومقبول, لأنه الطفل يعني مرات إحنا بنفتكر إنه ما بيفهم, لكن هو بيفهم تماما, غالبا بيكبر وعنده قدرة إنه يقرر بنفسه. أما الطفل اللي بيتعود يسمع كلمة عشان عيب وعشان الناس وبس, ممكن يكبر وهو محتار, هل الحاجة دي فعلا غلط ولا بس غلط يعني غلط عشان الناس شايفينها غلط. محتاجين فعلا أعزائنا المستمعين نقدر نشرح للطفل احنا قلنا ليه وكده ليه, ودي افتكر دي واحدة من اساسيات التربية الاساسية او الحديثة قصدي. يعني ما ممكن اقول لولدي احترم الناس وانا قدامه ما بحترم الناس, ما ممكن اقول له يعني ما تحكم على الاخرين وانا طول اليوم بنتقد في الناس, وما ممكن كمان أطلب منه يعني يكون صريح وأنا بعاقبه كل مرة يقول لي فيها الحقيقة. مرات حتى إحنا الناس الكبار ديل بصراحة يا جماعة عندنا حاجات صعبة جدا جدا, الطفل بيقول الحقيقة لكن إحنا مصرين إنه دي ما الحقيقة, إنك إنت بتكذب وما كده وبس, لكن كمان حتى بنعاقبه بدون وجه حق على الكلام اللي هو قاله. عشان كده التربية ما مفروض تكون إننا يعني نوجد لنا الطفل خايف من العيب, المفروض نكون يعني بنصنع لنا إنسان فاهم وعنده حدود وعنده ضمير صاحي وبيفهم شنو هو العيب عشان ما يعمله تاني. عشان كده عايز أسألكم سؤال, نحن دارين أولادنا يكبروا وهم بيخافوا من كلام الناس, وليكبروا وهم عارفين إنه الصح حتى في اللحظة اللي بيكونوا فيها براهم وما في زول شايفهم, تمام؟ أكيد ده بنقدر نختار وبنقدر نجاوب على الأسئلة دي. قول لي كده وشاركني, وأنا حكون طبعا أكيد مستني مشاركاتكم وتفاعلكم معنا. في اللحظة دي تعالوا كده فاصل نستمع فيه لترنيمة مع المرنم باب الكوش وفريق أبناء كوش ونرجع نواصل.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصل لإنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

يا سلام يا بابل، دايما بتتحفنا بالألحان والأداء الجميل وكمان الكلمات اللي بتلمس القلب دايما. شكرا لكم يا شباب أبناء كوش، ربنا يبارككم، ودايما بنستنى منكم المزيد من الأعمال يا رب الجميلة والألحان الرائعة والاحتفالات المفعمة كده بالبركة والبهجة، يعني لما الناس تتلمى مع بعض. إذا مستمعينا وإحنا بنتكلم في موضوعنا الليل عن العيب، عايزين كمان إذا جينا من ناحية الكتاب المقدس بنقول أو بنشوف إنه كلمة العيب ما يعني قالها بالمعنى الاجتماعي، لكن بيركز أكثر على الضمير وعلى القلب وعلى الحكمة والتمييز بين الصح والغلط. عشان كده التربية ما بس يعني إنك ما تعمل عشان الناس تقول عيب، وده أتكدت عنه. نفتح سفر الأمثال كده ونشوف بيقول شنو الكتاب المقدس خاصة للوالدين أو للأسر. بيقول ربي الولد في طريقي فمتى شاخة أيضا لا يحيد عنه. التربية ما مجرد يعني إنك تمنع من سلوك معين، لكن هو تشكيل طريق وقيم يعيش بيها الطفل من ما هو صغير لحد ما يبقى إنسان كبير وناضج، حتى يعني لما ما يكون في زول بيراقبه يعرف إنه هو المفروض ما يعمل الحاجة دي. والكتاب المقدس كمان برضو بيركز على القلب. يسوع قال في إنجيل مرقس لأنه من داخل قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة، وده ممكن يفتح لنا سؤال ممكن يكون كبير جدا جدا لموضوعنا الليلة. هل المشكلة في إنه الناس شايفانا بنعمل حاجة عيب، ولا في شنو الحاصل جوانا أصلا؟ يعني ممكن الإنسان يتجنب حاجات عشان خايف من كلام الناس، لكن قلبه ما يكون يتغير. والتربية الحقيقية عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إنه يعني هي أعمق من كده بكثير. ما كل حاجة المجتمع بيعتبرها عيب هي مقياس نهائي. عشان كده بولس الرسول قال في رسالته لروميا: ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتميزوا ما هو إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. ودي يعني بجد حاجة صعبة جدا جدا، يعني ما نمشي وراء المجتمع لمجرد إنه قال ده عيب، وما نرفض كلام المجتمع لمجرد إنه قديم، لكن نتعلم إننا نميز شنو هو الصح وشنو هو الغلط وشنو إرادة ربنا. وكمان حاجة تانية، إنه الحرية ما معناها إنه أنا أعمل أي حاجة. الكتاب المقدس بيقول كل الأشياء تحل لي، لكن ليس كل الأشياء توافق. ودي ممكن تكون نقطة جميلة جدا جدا إذا نحن فعلا ركزنا في الآية دي. ما كل حاجة مسموحة أو ممكنة معناها بالضرورة إنها مفيدة أو صح. فبدل ما تكون القاعدة في حياتنا إنه الناس قالت عيب أو العكس، أنا حر إني أعمل اللي عايزه، الكتاب المقدس هنا بيدخل مفهوم جميل جدا جدا إنه الحاجة دي هل هي نافعة، هل بتبني، هل يعني بتحترم الآخرين وبترضي كمان ربنا. لازم نسأل نفسنا الأسئلة دي. والتربية أو تربية الأولاد نفسها هي مسؤولية على الأهل. عشان كده الرسول بولس برضو بيرجع بيقول: وأنتم أيها الآباء لا تغيزوا أولادكم، بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. وبنشوف لأنه التأديب هنا ما مفروض يكون إزلال ولا تخويف يعني بصورة مستمرة، لكن يكون في مسؤولية على الأب والأم إنهم يربوا ويعلموا وكمان ويوجهوا. عشان كده الكتاب المقدس ما بيخلينا نربي أولادنا على الخوف، خاصة من كلمة العيب يعني، لكن بنربي الأولاد على مخافة الله وعلى إنهم يكون عندهم ضمير وعندهم محبة وحكمة وكمان القدرة على التمييز بين الصح والغلط. يعني ما نقول عيب ونسكت، لكن زي ما قلنا يكون عندنا حوار جميل مفتوح بيننا وبين أولادنا، يتعلموا لما نقول لهم عيب نوريهم العيب ده يعني شنو عشان ما يتكرر الكلام كل مرة والتاني. تعالوا مستمعينا برضو نطلع كده في فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosamar.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمعها مرة تانية على الساوند كلاود.

0: وصلنا أعزائنا لختام حلقتنا اليوم، وأكيد بنكون استمتعنا جدا بالترانيم الروحية وكما موضوعنا اللي احنا تكلمنا فيه. وعايزة أشجعك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إنه يعني ما نلغي كلمة العيب من حياتنا، لكن كمان ما نخليها هي المعيار الوحيد اللي احنا بنربي به أجيالنا. يعني محتاجين زي ما قلنا يكون في صراحة بيننا وبينهم. ربنا يحفظ أولادنا ونكون فعلا بنربيهم في مخافة الرب وفي كلمته، ولا حدد ما يشيخه وما يحيده عنها. ولحد ما نتلاقى في يوم جديد وأسبوع جديد وحلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، استودعكم الله وكونوا مصلين دائما من أجل برنامجنا.
1: عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، خط بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك، تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات خذ وهات، حيعدي الماضي الفات ونكتب للأمل غنوات. مستمعين الكرام، اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا. مع تحيات فريق راديو سمر.

0: أهلنا الزينين والطيبين في ربوع بلادنا الحبيبة، وكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا لينا حسي، بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشلوهم مليون زول. أهلنا زمان قالوا لينا أمثال كتيرة حلوة وسمحة، وكل واحد منا تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، وممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو القريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس ده من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، الأستاذ خادم الرب يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: أهلا سهلا أخوي أيمن، ومرحب وأهلا بكل المستمعين في كل مكان.

0: حاجات تأكلها في الطريق. فالمثل ده بيقول عباد زاد ولاعب سيدو، يعني لو جاوك ناس ضيوف في البيت فجأة كده كبسوا عليك مثلا في وقت متأخر بالليل، انتو خلاص حلة الملاح انتهت على الغداء او وقت العشاء وقت المغرب مثلا او كده، ما في حاجة تقدر تقدمها ليم، فبتكون محتار تعمل ليم شنو، تعمل ليم شوية كسرة بشوية سلطة، ولا تحس الكلام ده يا عيب تقول لا ما في داعي يا اخ كده نمشيهم نعمل موية والكوباية شاي مرة تانية ممكن نعزمهم بطريقة احسن. فالمثل ده بينضرب يقول يا اخي انت اخير تبادر وتقدم اللي عندك الحبة او البسيط دي، والعيب يكون في الاكل بحيث انه هو من حيث المستوى حقه تعبان او قليل، ولا يكون العيب مارك انت وبقيت بخيل وما قدمت للآخرين. فعشان كده يقول يا أخي عيب الزاد ولا عيب سيدو، فدي دعوة لأنه أنت الحاجة اللي عندك الحبة دي في بساطتها قدمها بكل ترحاب وبكل شنو كرم من عندك، ما تمسكها من الآخرين عشان ما يتقال عليك المثل دي. أخير يقول زول دانا حاجة حبة ولا يقولوا ما قدم لنا خالص.
1: تمام جدا، فعلا مثل حقيقي ورهيب جدا، عيب الزاد ولاعب سيدو. خلونا نطلع حصي فاصل موسيقي ونرجع عليكم تاني ونشوف رأي الكتاب المقدس شنو في المثل بتاع اليوم.

0: يا هلا ومرحب بكم مستمعينا الاعزاء علينا. قبل الفاصل اتكلمنا عن مسلنا بتاع اليوم عيب الزاد ولاعب سيدو وعرفني عن شنو المسل ده. حسي جايين نتكلم عن الكتاب المقدس يقول شنو في المسل ده، وحسي جايين نعرف رأي الكتاب المقدس شنو في المسل ده.
1: الكتاب المقدس بنلقى كلمات كثيرة جدا جدا ودعوة من أول العهد القديم لغاية آخر العهد الجديد بسفر الرؤيا، دعوة عن الكرم وكرم الضيافة وكرم الآخرين وضيافة الآخرين. وفي المثل ده احنا عرفنا انه هو فيه دعوة وفيه مناجاة لكل انسان انه يكون كريم ويسيب البخل. وكلمة ربنا بتعلمنا عن الكرم اننا نكون كريمين. لما نبدأ في اول سفر التكوين صح واحد ونقرأ في الاعداد من 26 ل 29، من خلال الاعداد دي بنشوف كرم الله واضح جدا جدا. بيقول كده: وقال الله نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. فخلق الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم. وباركهم وقال لهم: اثمروا وأكثروا وأملوا الأرض واخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض. وقال الله: إني قد أعطيتكم كل بغل يبذر بذرا على وجه الأرض وكل شجر فيه ثمر شجرين يبذر بذرا لكي يكون لكم طعاما. ففي العادات دي بنلقى إنه الله عمل الإنسان على صورته، ولما عمله قال لكي يتسلطون على سمك البحر وطير السماء وعلى البهائم وعلى الأرض وعلى جميع الدبابات. وبعد ذلك ربنا قال لهم أثمروا وتكاثروا وأملؤوا الأرض وأخضعوها وتسلطوا على سمك البحر. يعني ربنا أوجد كل الأشياء دي لأجل الإنسان: الطيور في السماء، السمك في البحر، الحيوانات التي تدب على الأرض، البذور التي تبذر على وجه الأرض، وكل شجر فيه ثمر فواكه وغير. كل الحاجات دي بتورينا مدى كرم الله. قدر شنو الله كريم وسخي جدا جدا ومعطاء، جهز هذه الأرض وهذه الجنة وكل الحاجات دي وقدمها هدية للإنسان. فهنا بيتورينا كرم الله واضح جدا جدا. والكرم بيستمر في كلمة الله في الكتاب المقدس. حتى لما نقرأ في أجزاء كثيرة من العهد القديم بنقرأ عن رجالات الله، من ضمنهم أبونا إبراهيم. أبونا إبراهيم واضح جدا لما نقرأ

0: سفر التكوين من قصة حياته إنه كان كريم بطريقة غير عادية كمان. وكلنا بنعرف إنه في مناطق معينة اشتهرت بالكرم، يعني عموما حضارات الشرق الأدنى وبعض المناطق في الدول العربية، وبنسمع زمان عن الجزيرة العربية وعن الكرم فيها، وبنسمع كمان عن أهلنا السودانيين وكرمهم الفياض. فبنقرأ عن حياة أبونا إبراهيم كان كريم جدا جدا جدا جدا. لما نمشي في سفر التكوين 18 من عدد 1-8 بتحكي لنا قصة حلوة خالص خالص. بيقول الكتاب في الحتة دي: وظهر له، أي يعني ظهر لأبونا إبراهيم الرب عند بلوطات ممرة وهو جالس في باب الخيمة وقت حر النهار، فرفع عينيه ونظر وإذا 3 رجال واقفون لديه، فلما نظر ركض لاستقباله من باب الخيمة وسجد إلى الأرض وقال: يا سيد، إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك، ليأخذوا قليل ماء وأغسلوا أرجلكم واتكئوا تحت الشجرة، فأخذوا كسرة خبز فتسندون قلوبكم ثم تجتازون، لأنكم قد مررتم على عبدكم. فقالوا: هكذا تفعل كما تكلمت. فأسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة وقال: اسرعي ب3 كيلات دقيقا سميزا، أعجني وأصنعي خبز ملة. ثم ركض إبراهيم إلى البغر وأخذ عجلا رخصا وجيدا وأعطاه للغلام فأسرع ليعمله، ثم أخذ زبدا ولبنا والعجل الذي عمله ووضعها قدامهم، وإسكان هو واقفا لديهم تحت الشجرة أكلوا. قصة صغيرة، قصة جميلة. أبونا إبراهيم شاف من هناك جماعة جايين عليه، ركض عندهم قال لهم: لازم تقعدوا ونضيفكم لأنه جايين أنتوا في مشوار، وبعد ذلك تواصلوا الطريق، قبلوا الضيافة، قبلوا العزومة، قعدوا. جرى لمرته سارة قال لها: شنو، أمشي أخبز لينا عجين سريع سريع، يعني عمل لينا خبز أو رغيف. جهزت الرغيف وهي بتجهز في الرغيف مشى خشى الحظيرة محل البغر، جاب عجل رخصا، عجل صغير، ومشى الدولة الغلام بتاعه عشان ما يمشي يطبحه ويجهزه. وبعد ذاك جاء أخذ الرغيف والعجل اللي هو جهزه، وأخذ معهم شوية زبد وشوية لبن، وجاب كل الضيافة دي وخطها قدام الجماعة ديلة وهم قاعدين تحت الشجرة. بيقول الكتاب أكلوا، أكيد أكلوا وشبعوا. تخيل 3 أشخاص مشى ضبح لهم عجل عديل. الليلة في زماننا ده يمكن ما نقدر نجيب كيلو لحمة احتمال، لكن هنا بيوضح لنا قدر شنو إنه أبونا إبراهيم كان إنسان كريم جدا جدا. إبراهيم واقف كده شاف الجماعة ديلة جايين، لا بيعرفهم ولا شافهم قبل كده، ركض جرى نحوتهم وقدام التحية وأصر عليهم إنه شنو لازم يجوا ويقعدوا ويضيفهم، وفعلا قام بالواجب تجاههم. وقصة أبونا إبراهيم دي تورينا قدر شنو إنه كان إنسان كريم، وقدر شنو أن إحنا نقدر نتعلم منه دروس كثيرة مهمة. وأهم حاجة أبونا إبراهيم قدم من الشيء اللي عنده، والمثل ده بيقول: عيب الزاد ولا عيب سيده. يعني أبونا إبراهيم ده لو كان ما عنده أي حاجة كان حيفتش في شنو قاعد في البيت، وكان حيشيله ويقدمه للناس زيلة. فإذا القصة هي ما أنا حقدم شنو بقدر ما إنه أنا لازم أقدم حتى لو كان هو حاجة بسيطة.
1: شكرا لك كثير أستاذ يماني، وطبعا رأي الكتاب المقدس واضح جدا في مثلنا عيب الزاد ولا عيب سيده. خلينا حسي نسمع ترنيمة ونرجع عليكم مرة تانية.

0: يا هلا ومرحب بكم مرة تانية مستمعينا العزاز علينا. اتكلمنا قبل الترنيمة عن مسنة عيب الزاد ولاعب سيدو، وشفنا يعني شنو المسدة، وشفنا كمان رأي الكتاب المقدس شنو في المسدة. شنو النصيحة ممكن تقدمها لنا أستاذ يماني؟
1: النصيحة بناخدها من إنجيل لوقا صح 14، كلمات الرب يسوع المسيح في الأعداد من 13 إلى 14، بيتكلم عن الضيافة وطريقة الضيافة، فبيقول: بل إذا صنعت ضيافة فأدعو المساكين الجدع العرج العمي، فيكون لك الطوبة إذ ليس لهم حتى يكافؤوك، لأنك تكافأ في قيامة الأبرار. الرب يسوع المسيح يأكد ويسني على ضرورة الكرم وإننا نضيف الآخرين، لكن بيضيف حاجة مهمة خالص. مرات نحن بنقدم للناس اللي عندهم لأنه هم كمان بيرجعوا يقدموا لنا مرة تانية. الرب يقول لا، لما أنت تقدموا حاجة قدموا للناس اللي عندهم احتياج، قدموا للناس اللي ما عندهم إمكانية ولا أي مقدرة إنه يردوا لكم الجميل دي. أعزموا الناس المساكين، أعزموا الناس العماية، أعزموا الناس المرضانين، أعزموا الناس حتى مصابين بأمراض زي مثلا أشياء الناس بتعيبة جدا جدا، سواء كان جدري سواء كان جزام أو غيره. نادوا زي الناس زي لأعزموهم وقدموا لهم وأكرموهم، وهم لأنه ما عندهم يردوا لكم الجميل دي، فالله هو الحيكافئكم والله هو شنو الحيديكم. فإذا الدعوة لنا كلنا من خلال كلمات الرب يسوع المسيح إننا نهتم بالضيافة، لكن نهتم إننا نكرم الناس اللي ما عندهم إمكانية إنه يردوا هذا الجميل.
0: شكرا لك كثير أستاذ يماني، فعلا استمتعنا معك كثير في مسنة ده، وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بتاعت اليوم، وياريت تصلي لنا قبل ما نختم الحلقة بتاعتنا.
1: ربنا يسوع المسيح نشكرك لأن كلمتك هي نور لسبيلنا، نشكرك يا رب لأنها هي سراج لأرجلنا. فعلا يا رب احنا مرات كثيرة بنعمل حاجات صحيحة لكن بطريقة خاطئة، من خلال يا رب الآيات اللي بتقول إننا نكرم الناس اللي ما عندهم إمكانية إنه يكافئونا، نتعلم فعلا يا رب إننا نعمل

أحبائنا ومستمعي راديو سمر، أهلا وسهلا بكم مرة ثانية في برنامجكم القيادة الروحية في الواقع السوداني. أنا القسيس فيليمون حسن، حكون معاكم وبسوقكم معاي في رحلة هذا البرنامج، ونتعرف على بعض الأمور اللي بتهمنا في الواقع السوداني. خليكم معانا وتابعونا في خلال الجزء ده من الحلقة دي.

مرحب بكم للمرة الثانية، ونحن بنواصل في الحلقة بتاعتنا القيادة الروحية في الواقع السوداني، وبنتكلم عن أزمة قيادة في الكنيسة السودانية. ونحن أثناء ونحن بنتكلم مع بعض برجع إلى يعني مقاطع كتابية، وناخد نموذج كتابي لبعض الأزمات بتاعت القيادة في كلمة الله. ولكن قبل ما أقرأ معاكم وأمشي معاكم على الشاهد الكتابي، عاوز أواصل زي ما وصلنا المرة اللي فاتت بأنه كثيرين من الناس من القادة ربطوا عملية القيادة بأنهم ما لقوا يعني فرص بالرغم أنهم متعلمين، فكان صعب أن يلاقوا فرص مع الناس في الدولة، وأنا أشرت على النقطة دي المرة اللي فاتت، ولقوا الكنيسة بتفتح لهم الباب أن هم يكونوا موجودين في يعني في الكنيسة كقيادة، ما بالضرورة أن هم بيؤمنوا بدعوة الله ليهم زي ما أنا قلت، ولكن فقط لأن الكنيسة بتحتاجهم كناس متعلمين أن هم يكونوا في قيادة. هل قادرين تتوقعوا يعني أو قادرين تفكروا معي شنو ممكن يحصل لو القادة ديل لقوا ظروف بأنهم يشتغلوا في وظائف بتاع الدولة؟ يعني بمعنى أتيحت الفرص بالتساوي والمعاملة بالعدل في الدولة، هل بطرح فقط سؤال، هل القادة ديل بيواصلوا فعلا إن هم يكونوا يعني بيستمروا في الدعوة بتاعتهم بتاع الكنيسة؟ يعني مثلا في الوضع اللي حصل بانفصال لجنوب السودان، هل في قادة تركوا الخدمة بسبب إن هم لقوا أشغال في الدولة؟ ممكن ده يكون حصل مثلا. لو ده حصل معناته ده بيدينا فكرة وبيصدق الكلام اللي احنا قلناهم إنهم البعض منهم فعلا كان عندهم الجزئية دي إنهم هم فقط دارين يعني قيادة في الكنيسة لأنه بيملوا بيه فراغ، لأنه ما لاقيين الحتة اللي تساعدهم إنهم هم يعني يشتغلوا في الدولة. طبعا كلنا بنعرف بناء على دعوة بولس كان بيشتغل وكان في نفس الوقت شغال خيام، فما في أزمة أبدا بأنه القائد لظروف ما أو اللي هو شايفه ممكن يشتغل شغل عادي وظيفة ويكون في نفس الوقت بيخدم ربنا بجزء من الوقت بتاعه، ده ما المشكلة. يعني ممكن يكون في خادم عنده وظيفة ما في الدولة وفي نفس الوقت يكون بيخدم كنيسة، دي ما مشكلة. لكن المشكلة فيها أنه يكون ما مقتنع تماما بفكرة أنه هو يعني خلاص هيواصل في الخدمة خلاص طالما الدولة وفرت له الوظيفة. فأنا أخاف أنه يكون ده اللي ممكن يحصل في الحياة بتاعتنا. في نموذج بتاعت أزمة بتاعت قيادة، والنموذج ده موجود في خروج أصحاح 18 من 1-26، وهو نموذج لموسى وبقية الوقت ده من الوقت. أنا يعني حقرأ بعض المقاطع، إنه في 18 عدد 6 قال لموسى، ده حمو موسى، أنا حموك يا ثرون، آتي إليك وامرأتك وأبنائها معها. فخرج موسى لاستقبال حميه وسجد وقبله وسأل كل واحد عن صاحبه عن سلامته، ثم دخلا إلى الخيمة. فقص موسى على خيمة على حميه كل ما صنع الرب فرعون والمصريين من أجل إسرائيل وكل المشقة التي أصابتهم في طريق فخلصهم. ابتدى يعني يشرح له، وبعدين قال: وحدث في الغد أن موسى جلس ليقضي للشعب، فوقف الشعب يد موسى من الصباح إلى المساء. فلما رأى حمو موسى كل ما هو صانع للشعب قال: ما هذا الأمر الذي أنت صانع للشعب؟ ما بالك جالسا وحدك وجميع الشعب واقف عندك من الصباح إلى المساء؟ فقال موسى لحميه: إن الشعب يأتي إلي ليسأل الله، إذا كان لهم دعوة يأتون إلي، فأقضي بين الرجل وصاحبه وأعرفهم فرائض الله وشرائه. فقال حمو موسى له: ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، إنك تكل أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا، لأن الأمر أعظم منك لا تستطيع أن تصنعه وحدك. الآن اسمع لصوتي فأنصحك، فليكن الله معك،
كون أنت للشعب أمام الله، وقدم أنت الدعاوي إلى الله، وعلمهم الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه، وأنت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة خائفين الله أمناء مبغضين الرشوة، وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين. عزيزي المستمع، هنطلع فاصل وحنرجع عشان نشوف هذه الأزمة كنموذج من كلمة الله. انتظروني في الجزئية الجاية بعد الترجمة الصغيرة.

رجعت مرة ثانية معاكم أنا قسيس فيليمون، وبنواصل في نموذج كتابي لأزمة قيادة ما حدثت عند موسى في خروج 18 من 1 إلى 26، لو حابي ترجع للشاهد ده في البيت. الأزمة اللي حصلت هنا والقصة بتقول إنه أحامي موسى اللي هو في السودان اللي هو نسيبه يعني أبو مرته لموسى، جاء زيارة لموسى وقعدوا مع بعض ويتونسوا ويتكلموا عن الأمور، موسى عامل كيف مع الوضع ومع الأمور وكده. ابتدى موسى يحكي لحميه أو لنسيبه، ابتدى يحكي له يعني كيف البلد ماشي وكيف الوضع ماشي. وهم قاعدين أنا بفتكر إنه يعني يثرون حامي موسى مل من القعدة. ليه مل من القعدة؟ كان الناس داخلة لموسى وطالعة لموسى، وعدد كبير جدا من الناس كانوا في تواصل، وده اللي عنده مشكلة لموسى بيحكي عليه، وده اللي بياخد موسى للجنب، وده اللي عنده مشكلة عائلية، وده اللي عنده مشكلة في الأكل، وده اللي عنده مشكلة. فبيقول إنه شاف يعني يثرون الكلام ده، والشعب من الصباح إلى المساء واقفين عند موسى. فحموه اللي هو يثرون بيسأل موسى بيقول له يعني ما هذا الأمر الذي أنت صار الشعب دشنو أنت بتعمل فيه؟ يعني قاعد براك من الصباح الناس يقفوا عندك، فوريني يعني شنو القصة. فموسى قال له يعني دل الناس طبعا ومشاكلهم وكده بيجوا يسألوا الله عن طريقي، وأنا بساعدهم وبصلي من أجلهم وبقيف يعني معهم، والزول اللي عنده دعوة كان بيجيني وأنا أساعده بينه وبين أخوه أو صاحبه يعني، وأعلمهم فرائض الله وشرائعه. حمو موسى أدرك وفهم أنه في أزمة بتاعت قيادة عند موسى. طيب موسى رجل الله، موسى يعني كليم الله، فكيف ممكن يمر بهذه الأزمة من غير ما ينتبه يعني؟ فبيدي نصيحة وبيقول له لا لا لا، نوع من يعني فيه التوبيخ وفيه نوع من النصيحة. ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، في أزمة يا موسى، أنت تكل يعني تتعب أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا. ليه؟ لأن الأمر أعظم منك، لا تستطيع أن تصنع وحدك. يعني تخيلوا أن موسى براه واقف، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، فبيقول له ما ممكن الأمور دي تمشي. في توبيخ وفي نصيحة، قال له خليني أنا أديك نصيحة، يعني الآن أسمع لصوتي فأنصحك فليكن الله معك. كن أنت للشعب أمام الله، قدم أنت الدعاوي إلى الله، أرفع لربنا، صلي لأجل الشعب، وعلم أنت الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه. وبعدين إذا كان أنت عندك جزء من المسؤولية دي، الجزء ده أنك أنت تقدم الدعاوي إلى الله، أنت تعلم الفرائض، أنت تقيف مع الناس توريهم الطريق كيف يسلكوه، لكن ممكن تعمل حاجة تانية، أنك تختار تنظر للناس ذوي قدرة خائفين الله. خائفين الله دي نقطة مهمة في القيادة، أمناء مبغضين للرشوة، وتقسم الناس دي يا موسى وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء 50 ورؤساء عشرات، فيقدون للشعب كل حين، ويكون أن كل الدعاوي الكبيرة يجيئون به إليك، وكل الدعاوي الصغيرة يقدونهم فيها. وخفف عن نفسك فهم يحملون معك. إن فعلت هذا الأمر وأوصاك الله تستطيع القيام، وكل هذا الشعب أيضا يأتي إلى مكانه بالسلام. طبعا موسى سمع كلام حميه، اختار ذوي قدرة من جميع إسرائيل وقسمهم يعني رؤساء للشعب وألوف ومئات، وبالطريقة دي موسى حل الأزمة. اللي عاوز أوصله هنا في النقطة بأنه الله في كل مرحلة من مراحل الخدمة من مراحل القيادة لله قادة ومشيرين، وفي كثير من
يعني أزمنة الكنيسة وأزمنة العهد القديم بتمر أزمات مختلفة في القيادة زي النموذج اللي احنا أخذناه ده. ولكن مع كل جيل ومع كل الناس بيحتاجوا انهم يدركوا انه في أزمة حقيقة ويعالجوا هذه الأزمة, وده الدور بتاعنا وده التفكير بتاعنا اللي احنا بنحاول نعمله في النموذج اللي انا قدمته عن موسى وأزمة بتاعته القيادية. مبسوط ان انا كنت معاكم في الحلقة دي كمان, ولكن عشان الوقت بتاعنا حنواصل في موضوع جديد في الحلقة الجاية من القيادة الروحية في الواقع السوداني. أترككم في رعاية الرب, والرب معكم.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدر وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن

0: أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت، سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي قال لهم.
1: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
2: أنا أرتعج من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب. فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
1: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وقوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة، لا، بل نتقدم إلى النضج وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.